المحرك الأساسي للمبدعين في ذلك العصر هو كيف يمكن استيعاب أدوات العصر الحديث وتقنياته دون التخلي عن الجذور والأصالة الشرقية. من هذا التساؤل ولدت حركة إبداعية استثنائية غيرت ملامح الحياة اليومية. دخلت التكنولوجيا كلاعب رسمي من خلال الراديو اللي جمع العائلات والسينما الناطقة اللي نقلت الصوت والصورة للملايين والأسطوانات اللي خلدت النتاج الفني وتحول الإبداع من مجهودات فردية تائهة إلى عمل مؤسسي رصين تقود معاهد متخصصة وإذاعات رسمية وصحافة نقدية حريصة. هي الحقبة اللي اتسمت بالجدية المطلقة والأناقة في المظهر والجوهر والرقي في الكلمة والنغمة والفكرة، مما جعلها زمن جميل ومرجعية كلاسيكية ما زلنا نرجع لها لحد اليوم لاستلهام قيم الأصالة والتجديد. مطربتنا المنسية اليوم هي نادرة أمين، واحدة من أهم الأصوات النسائية اللي أسست للمرحلة الانتقالية الموسيقية بين القرن 19 والقرن 20، رغم أنها لم تحظو بالهالة الإعلامية التاريخية اللي نالتها أم كلثوم أو إسمهان، إلا أن قيمتها الفنية والتاريخية لا تقل أهمية.

0: ولدت نادرة أمين مصطفى في 17 جويلية من سنة 1906 في حي عابدين العريق بوسط القاهرة. نشأت في بيئة جمعت بين الثقافة المصرية والشامية، حيث كان والدها مصري من أصول رشيدية بينما كانت والدتها لبنانية الأصل. توفيت والدتها وهي لا تزال طفلة صغيرة، فتولت جدتها لأبيها رعايتها. ظهرت موهبتها الغنائية في سن مبكرة جداً أثناء دراستها الابتدائية، حيث كانت ترتل الأناشيد المدرسية وتغني لصديقاتها.
1: واجهت نادرة في البداية معارضة أسرية شديدة لدخول مجال الفن كعادة كل العائلات في ذلك الوقت، وزوجت وهي في سن 15 سنة تقريبا في محاولة لإبعادها عن هذا الطريق، إلا أن هذا الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة وانتهى بالانفصال، لتجد نفسها مدفوعة نحو شغفها الأول والأخير الموسيقى.
0: لم تعتمد نادرة على الموهبة الفطرية الفذة فحسب، بل أرادت صقلها علميا. درست عزف العود على يد أحد كبار عازفي العصر الموسيقار يوسف عمران، اللي علمها أيضا قواعد المقامات العربية والشرقية. اتقدمت لاختبارات معهد الموسيقى العربية اللي كان يعرف بالنادي الموسيقي الشرقي، واجتازت الاختبارات بتفوق، وبدت تغني في الحفلات اللي كان ينظمها المعهد، مما لفت ليها أنظار كبار الموسيقيين. حظيت نادرة برعاية الشاعر الكبير خليل مطران شاعر القطرين، والشاعر أحمد رامي اللي لقوا في صوتها مرونة وثقافة أهلتها لغناء القصائد الفصحى المعقدة والراقية، وهو اتجاه كان يتطلب صوت مثقف ومخارج حروف سليمة.

0: جت النقلة النوعية في حياة نادرة وفي تاريخ الفن العربي ككل سنة 1932، حيث تم ترشيحها لبطولة مطلقة أمام عملاق المسرح جورج أبيض والملحن الكبير زكريا أحمد. كان اسم الفيلم أنشودة الفؤاد وتم عرضه في أبريل 1932. رغم أنه الفيلم واجه بعض الانتقادات الفنية بسبب بدائية التقنيات الصوتية في ذلك الوقت وطغيان الطابع المسرحي عليه، إلا أنه حقق نجاح جماهيري مدوي بفضل أغاني نادرة. غنت في الفيلم قصائد من أشعار خليل مطران وألحان زكريا أحمد، ومن أشهرها قصيدة أمس عهد الإخوة وأغنية يا ساعة بالوقت تحسبي. هذا العمل ثبت أقدامها كنجمة سينمائية غنائية أولى وفتح الباب لظهور أفلام محمد عبد الوهاب وأم كلثوم اللاحقة. في الثلاثينات والأربعينات أصبحت نادرة اسم ثابت في الإذاعة المصرية والحفلات الكبرى. تميز أسلوبها بالجمع بين رسانة الطرب القديم وخفة التقاطيق الحديثة. تعاونت مع أقطاب التلحين في مصر محمد القصبجي اللي انبهر بمساحات صوتها وقدم لها ألحان متطورة ومتجددة. رياض السنباطي، وكان التعاون بينهما استثنائيا حيث كان السنباطي في بداياته يبحث عن أصوات قادرة على أداء ألحانه الطربية الرصينة وقدم لها أغنيات شهيرة مثل أقحوانا وبين الزهور والمياه.
1: عشرات الألحان الشرقية الأصيلة نستمع منها إلى لحن بين الزهور والمية تلقى يا شاكي دواك، كلمات محمد محمود الهلاوي، تلحين الفنان اللبناني فريد غصن، وغناء أميرة الطرب ندرة مقام عجم.

رجعت من بعدها مجددا للسينما وشاركت في أفلام أخرى مثل فيلم شبح الماضي سنة 1934 وقدمت فيه أنشودتها الدينية الشهيرة يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك وفيلم أنشودة الراديو عام 1936. عانت تسجيلات نادرة المبكرة سواء الأسوانات أو أشرطة الإذاعة في الثلاثينات من الإهمال أو التلف، ولم يتم تحويلها بالكامل إلى الوسائط الحديثة مما حرم الأجيال اللاحقة من الاستماع إليها بانتظام عبر موجات الراديو.

0: عاشت نادرة عقودها الأخيرة في هدوء تام بعيدا عن صخب الأعلام، وظلت تعتز بكرامتها وفنها متكيفة بمعارفها المقربين وذكريات الزمن الجميل. في 24 جويلية من سنة 1990، وبعد أيام قليلة من أطفاء شمعة ميلادها 84، رحلت نادرة أمين عن عالمنا في القاهرة، غادرت صامتة كما عاشت سنواتها الأخيرة، تاركة خلفها تاريخ مدون بحروف من ذهب كأول امرأة يتردد صوتها عبر شاشات السينما الناطقة في الشرق.
1: أميرة الطرب نادرة.

في الختام يمكن القول أن الفترة الممتدة من أواخر عشرينات القرن العشرين وحتى خمسيناتها لم تكن مجرد حقبة زمنية مضت، بل كانت ركيزة أساسية للحداثة العربية المعاصرة من خلال أصوات رائدة كالفنانة نادرة أمين. وبفضل تلاحق الابتكارات من سينما وإذاعة وأسطوانات، تحول الفن من مجرد تسلية عابرة لرسالة حضرية وتوثيق حي لروح الأمة. إن القيمة الحقيقية لتلك الحقبة لا تكمن فقط في كم الإنتاج الإبداعي اللي تم تقديمه خلالها، إنما في المعادلة الصعبة اللي نجح أبنائها في تحقيقها، ومن بينها التمسك بأصالة الهوية والجذور الشرقية مع الانفتاح الذكي والشجاع على أدوات العصر الحديث. خلت الفترة هذه إرث غني، إرث يثبت إنه الحداثة لا تعني التخلي عن الماضي، وإنه الأصالة لا تعني الانغلاق عن المستقبل. لهذا السبب تحديدا تبقى هذه الحقبة هي الزمن الجميل والمرجعية الملهمة اللي نرجع لها دائما كلما أردنا استعادة بوصلة الإبداع والذوق الرفيع.

0: هكا نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا على المتابعة وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
3: على قد ما يوم ما فرحنا سوا ده كلام وعجبني في وصف الهوى.
4: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما اشوفه وقبل ما اسمع صوته.
5: أبو دللي صار
6: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتواصل الاستعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتشير تقديرات المصالح الفلاحية بالجهة أن تبلغ صابة الزيتون خلال هذا الموسم حوالي 350 ألف طن، مسجلة تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة التي قدرت فيها الصابة ب 500 ألف طن زيتون. يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر 2026 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديشة. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من يوم 4 من ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية الطب وطب الأسنان بالمناسير، فيما تغلق الترشحات لهذه المناظرة يوم 4 من نوفمبر 2026. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة، وذلك ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة المقررة في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجارية. قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن الرئيس لي جيم يونغ أمر بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات للتعامل مع وقائع تسرب بيانات شخصية حدثت مؤخرا في بنوك وشركات مالية ومؤسسات عامة. وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في بيان إن السلطات لا تستطيع استبعاد احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات، ودعا إلى اعتماد نهج التصدي لهذه الهجمات مع ضرورة تحديث إطار عمل الأمن السيبراني في القطاع المالي.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة
1: من سحر البيان.
2: مستمعين الكرام، تحية ود عطرة. للطغراء فإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجلي غالي بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتدل. ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها، واقتنع منهن بالبلد. استشهدت بهذا المقطع ليقول: اعرف نفسك، وهي العبارة التي قالها شيخ الفلاسفة أفلاطون. ولا أدري إن كان هناك من الناس من لا يعرف هذه القولة أو من لم يسمع بها، لكن لنفترض أننا سمعنا بها جميعا، أترانا طبقناها وعملنا وفقها كجماعات وكأنظمة عبر التاريخ؟ قال شاعر: إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها، هوانا بها كانت على الناس أهونا. ومن معلقة زهير ابن أبي سلمة هذا البيت: ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. معرفة النفس كرامة للإنسان، وشيء من الهوان ينال النفس عندما يأتي آخر فيعرفنا بخصالنا الحميدة وبنقاط قوتنا وبنقاط ضعفنا وبما إلينا وبما علينا، وباختصار أو يعلمنا من نحن ويلقننا دروسا فيما ينبغي لنا أن نفعل ولم نفعل، وخاصة فيما كان عندنا في حوزتنا ولم نظفر به إلا عن طريقه أو بوساطته. وسأقتصر هنا على ذكر بعض كنوزنا الفكرية التي ظلت قرونا متطاولة نسيا منسيا، حتى جاء المستشرقون الغربيون الذين تعلموا لغتنا ودرسوا تاريخنا وأظهروا تلك الكنوز لهم أولا ولنا ثانيا. مقدمة ابن خلدون ظلت في حكم المعدومة قرونا حتى اكتشفها وترجمها الألماني جولتشهر، فعرفناها بفضله ومن علينا عندما قدمها لنا. ثم إن كتاب البخلاء للجاحظ، طبع السادسة عن دار المعارف بمصر، يقول التصدير عام 1900، أصدرت دار بريل بليدن كتاب البخلاء للجاحظ الذي حققه فان بلوتن. ويقول مقدم الكتاب: وبذلك قد أسدى فان بلوتن بنشره هذا الأثر الجليل إلى الأدب العربي منة لا تكاد تقدر. وبعد ذلك تلقف الحاج محمد الساسي المغربي هذه الطبعة وأصدرها عام 1995 بمصر. أما آخر ما قرأت في هذا الشأن ما كتبه الأستاذ أحمد فؤاد باشا في مقدمة كتاب المجلة العربية عدد 18200، قال: دلني أحد الأصدقاء على مقال مهم نشرته جريدة نيويورك تايمز للكاتب الأمريكي ريتشارد باير، أوضح فيه أن عالما عربيا من القرن العاشر الميلادي يدعى الحسن بن الهيثم نجح في حل معضلتي الضوء والإبصار، وهو الذي مهد لثورات علمية مهمة في تاريخ البشرية على أيدي جاليلي ونيوتن وأينشتاين. نحمد الله كثيرا على أن كاتبا أمريكيا نبهنا إلى أهمية الحسن بن الهيثم في تاريخ العلم، والذي لولاه ما كنا لنعلم عنه شيئا، فشكرا له. بقي نقول إن جهلنا بأنفسنا لا يقتصر على كنوز المعرفة والفكر، بل حتى بأخبارنا المحلية، وهو ما عبر عنه فكاهة الممثل السوري الكبير جريد لحام الذي اشتهر باسم غوار توشي. ففي إحدى مسرحياته التي عرضها أواخر الستينيات من القرن الماضي قال لزميله: افتح لنا إذاعة لندن حتى نعرف شو صاير عنا. ذاك ما كان وما كان كان، ولم ندري بعد ما سيكون.
0: حكاية من التراث.
2: من خلق الخليفة عمر بن الخطاب، خرج عمر في ليلة شديدة الحلكة يتفقد رعيته، فرأى نارا موقدة في خباء، وأراد أن يخاطب أهلها فناداهم يا أهل الضوء بدل أن يقول لهم يا أهل النار، وهذا من لطف ابن الخطاب وذكائه. ذكاء معاوية. وقف يوما رجل متهكم على باب الخليفة معاوية ابن أبي سفيان يريد عطاء، وقال للحاجب قل لمعاوية على الباب أخوك لأبيك وأمك، فأذن له معاوية بالدخول. وسأله أي الإخوة أنت؟ أجاب الرجل من أبيك آدم وأمك حواء. قال معاوية للحاجب أعطيه درهما. قال الرجل معترضا تعطي أخاك من أبيك وأمك درهما؟ رد معاوية لو أعطيت كل أخ مثلك درهما ما بلغ إليك هذا، ولما كفتني أموال الدنيا كلها. حنكة المهدي. حكى ابن الجوزي إن الخليفة المهدي جلس يوما إلى العامة، فأقبل عليه رجل يحمل نعلا ملفوفا في منديل، وقال يا أمير المؤمنين هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أهديها لك. قال المهدي هاتها، وتسلمها منه، وأمر للرجل ب10,000 درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي لجلسائه أرأيتم أني لم أرى هذا النعل، وإني متأكد أن الرسول الكريم لم يرها قط، فضلا عن أن يكون لبسها، ولو لم نقبلها منه وكذبناه لذهب قائلا للناس إني رفضت هديته، وسيجد كثيرا من العامة ممن يناصره ويصدق دعواه، لذلك رأيت أن أشتري لسانه بتصديقه وقبول هديته.
0: من طريف وقائع التاريخ.
2: إن رقم 7 هو رقم مقدس منذ القدم، وإن كثيرا من الألعاب جعلت منه رقم حظ، وقد تم فعلا أسلمة تونس بواسطة فاتحين عددهم 7 من حيث العدد، و7 عبادلة من حيث الاسم، و7 جميعهم من وجوه الصحابة، وهم عبد الله ابن أبي سرح، عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن العباس، عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عمر ابن العاص.
0: من طريف القول.
2: قال الإمام أبو حنيفة خدعتني امرأة يوما كانت تسير أمامي، فرأيت كيس نقود ملقا على الطريق خلفها، فظننته لها فحملته إليها، فقالت لي احتفظ به عندك حتى تجد صاحبه. وقال أبو حيان التوحيدي سمعت أبا سلمان يقول نزلت الحكمة على رؤوس اليونان وألسنة العرب وعلى قلوب الفرس وأيدي الصينيين. وقال آخر إن لم تكن لديك أخطاء فستصبح أنت نفسك خطأ فادحا. وقال فيلسوف الوجودية جون بول سارتر الجحيم هم الآخرون. وقالت الصحفية الفرنسية مارغريت غريبون نحن نتألم من سن توجعنا أكثر من تألمنا على إعدام جون دارك. وقال آخر أن تكون عدوا لعالم أفضل من أن تكون صديقا لجاهل. وأخيرا قال الدكتور جوليان بيزونسون المرأة هي رجل أخطأ طريقة. وهذه الوقفة ستكون مع الروائي محمود ترسونة في روايته التمثال. قال بالصفحة 71 و100 قالت البطلة روما إني قادمة إليك فانتظريني، لن أجيئك غازية هذه المرة على ظهر فيل يعبر جبال البيريني كما فعل أجدادي، ولن أنزل في صقلية على ظهر مركب كما فعل أسد بن الفرات، سأصل إليك عبر الجو في طائرة مدنية، أحمل إليك سلاما فليس أجمل من صفاء القلوب، دعوتني للتحاور في حوار الحضارات، لبيك يا روما وشكرا على الدعوة. وكما قال الحجاج أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني.
0: من طريف الشعر.
2: منحت جائزة نوبل للآداب لأول مرة عام 1900 للشاعر الفرنسي شولي بريدوم، وإليكم هذه القصيدة من شعره وعنوانها المزهرية المشروخة، ترجمها إلى العربية شهاب غانم. نقرة خفيفة من مروحة يد كانت كافية لكسر شظية صغيرة من هذه المزهرية التي تذبل فيها الأزهار الآن. لم تحدث النقرة صوتا، ولكن شرخا ضئيلا كشعرة لا يكاد يرى بدأ ينمو ببطء في جدار المزهرية، وأخذ النسغ الحيوي يجف في شويقات الورود. وكثيرا أيضا ما تنقل اليد التي يحبها المرء نقرة خفيفة على القلب فتجرحه، ويتمدد في القلب شرخ خفي لتموت فيه زهرة الحب الجميلة.
0: مع مبدع قفصة.
2: من الأصوات الأدبية التي ارتفعت في قفصة وخمدت بسرعة القاص والروائي المرحوم إبراهيم بن سلطان، أصيل مدينة الرديف ومن مواليد عام 1953. مات واقفا في قاعة إحدى معاهد مدينة زغوان بينما كان في حصة إرشاد بدعوجي يوم 27/10/2010. أكرمت مثواه المندوبية الجهوية للثقافة بقفصة، وذلك بإقامة مناسبة خاصة به ألقيت خلالها شهادات حول شخصيته وأعماله، وذلك يوم 1 نوفمبر 2014. المرحوم إبراهيم السلطان كاتب غزير الإنتاج، فقد أصدر روايتين، الأولى عنوانها وتزهر الجبال الصلدة، والثانية عنوانها وردة السراب، وأصدر 5 مجموعات قصصية متنوعة. ونقتطف لكم هذا المقطع من روايته وتزهر الجبال الصلدة. تلاميذ ضاحية القصر أدركهم المطر وهم بالمعاهد، جاء بياش هائجا مائجا جارفا كل ما يعترضه. تقدمت شاحنة بالتلاميذ، غلبها الوادي، غابت أصواتهم، غابوا تحت الماء، لا أثر لراكبيها، رحلوا إلى حيث لا عودة. بالصفحة 24. وأخيرا قال ابن بابوي للمرائي 3 علامات: ينشط إذا كان مع الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره. وقبل أن أودعكم مستمعين الأكارم، إليكم هذا المقطع من مجموعة شعرية أصدرتها دار العودة ببيروت عام 86 و900 ألف، اسمها جذور لسمائي للشاعرة التونسية نجاة العدواني. تقول في أحد القصائد: أنا الفراشة الجارحة فوق جبين تونس، كالسهم أنتظر انطلاقي، العالم مقهى والنادر يمحو بصمات الذين جلسوا قبلي، أنا الفراشة الجارحة أكسر المصابيح الهشة ولا أحترق. وإلى سامحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سحر البيان
0: مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. انشغالك بالماضي وانشغالك بالآخرين سيدمرانك دون أن تشعر، فبالانشغال بماضيك وذكرياتك السابقة سيسقط حاضرك. فاترك الماضي وشأنه واكتب حروفا جديدة لمستقبل أجمل مليء بالتحديات. أما انشغالك بالآخرين فهو أكثر دمارا، بل عاصفة تعصف رضاك عن نفسك فتنشغل بهم وتنسى ذاتك. فكن أنت القائد لتفكيرك وامض في تقدمك، ولا تنسى أن تحمي قلبك وتجعله يعيش في ظلالك وليس ظلال الآخرين. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة
3: مرايا تتكلم.

أيوة طلعت من جديد والدنيا صبحت أيوة صبحت أحلى عيد الشمس طلعت أيوة طلعت

حياتي أهلا روحي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا حبيبي أهلا

يلا اهلا اهلا

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
4: معاصرنا
5: ثنايا تتموج بين الجبال، يطل عليها شفق أزرق ويعمرها شجر أخضر معه زعتر شيح إكليل. هنا من أعالي سلسلة جبال مطماطة وفي قرى الجنوب الشرقي فتح لنا التاريخ بابه واستقبلنا بأبهى الحلل واستدعانا لجلسة يحكي لنا فيها حكاية خبأها بين طيات الزمن، حكاية عمارة المعصر التقليدية.
6: المعاصر الأثرية والتاريخية هي معاصر تقليدية اعتمدها الإنسان، ونجد أن هذه المعاصر تنتشر بشكل كبير وكبير جدا في كثير من البلدات والقصور والقرى الجبلية، وهذا يدل على انتشار شجر الزيتون وأهمية هذه الشجرة في الغذاء والدواء وغيره من الاستعمالات، فهي إذن استعمال متعدد، وبالتالي يعتبر الزيت والزيتون من المنتوجات الغذائية المهمة. لذلك فإن هذا الإنسان طوع هذه المجالات أو هذه الجغرافيا لينحت من الجبل معاصر، هذه المعاصر تتماشى وخاصية الجهة أولا، وثانيا تتماشى وتلك المهارات التي اكتسبها الإنسان في تدشين أو في بناء أو في إنشاء هذه المعالم وهذه المواقع الأثرية حاليا.
5: المعصرة التقليدية إرث عمراني معماري يعكس تأقلما وانصهارا مع ظروف بيئية ومحلية، فيها إبداع تصميمي ينسجم مع احتياجات الأفراد والجماعات، بعض مما أخبرنا به الدكتور علي الثابتي المختص في آثار وتراث وتاريخ جهة الجنوب الشرقي. أما المعمارية رقية كيوا فستفتح لنا أبواب المعاصر وتخبرنا عن أنواعها.
7: المعاصر في بدايتها كانت محفورة، سواء كان في الجبال في جهة تطاوين وبني خداش، وفي جهة مطماطة وتوجان وغادي كانت تبدأ محفورة في الأرض، نفس تقنية الحفر والبناء، أما بحكم أنه طبيعة طبقات الجيولوجية متاع الجبل وطبيعة الأرض في جهة توجان مطماطة مختلفة، لأن هذيك أرض تزمزت يحفو فيها في الأرض وهضاب، وفي سلسلة الجبال نتاع جيت تطاوين وبني خداش تكون جبال طبقة صخرية وطبقة طينية، ما بين الطبقة الصخرية والصخرية يقع الحفر يتخرج كالطين باش يكون السقف من فوق حجر والأرضية حجر. فما أنواع نتاع معاصر زادة، النوع المحفور، النوع اللي شطره محفور وشطره مبني من الأمام حسب الفترات الزمنية اللي تبنت فيه، والمعاصر المبنية
8: يعني الأقدم هي اللي
7: المحفورة تجي في مرحلة ثانية اللي تبدأ متكية على الجبل، اشترها مبني واشترها محفور الداخل.
5: طقس الرغاطة والفزعة وسيلة أبناء العرش المثالية للتغلب على كل مراحل حفر وبناء وتهيئة معصرتهم، بما هي عمارة متعددة الفضاءات.
6: لما نقول المعصرة لابد من أن نجد الفضاء الخارجي

0: وهو عبارة على ساحة على حوش يعبر عنه بجهة الحوش إذا كان للسكن. هذا الفضاء عادة يقسم في شكل أحواض لوضع الزيتون. عندما ندخل الآن إلى مدخل المعصرة نجد أن مدخل المعصرة يختلف عن مدخل بقية المساكن التي تحفر في هذه السفوح الجبلية. مدخل المعصرة يكون مرتفعا شيئا ما، وبه شيء من الاستزادة في العرض نظرا للسماح لدخول الجمل. الذي نجده داخل المعصرة مباشرة يفضي المدخل إلى فضاء يكون عادة في شكل دائري. هذا الفضاء الدائري نجد وسطه ما يسمى بجهاز الدرس.
1: فضاء خزن الزيتون، فضاء التنقية، فضاء العصر، السهاريج، الجرار الخاصة بجمع الزيتون، وفضاء خزن الفتورة مع المدخل والباحة الواسعة تقسيم يختلف من معصرة إلى أخرى، ولكن الأكيد أن لا معصرة تخلو من صاري ومن مدار وقرقيبة ووسطية.
2: بعد ما يحفروا يقروا حساب بلغتنا احنا الصاري اللي يعصر اللي هي نخلة، يدخلوا الصاري هذاك في بقعته، والبقعة متاع اسمها القطوسة داخل. بعد ما يتهنوا على الصاري يتحط في بقعته خطر حاجة رزينة ياسر يزمها، نقول احنا جماعة باش يدخلوه الصاري ما يقلش تحت 8 متر. بعد ما يحطوا الصاري في بقعته يكمروا المكان اللي هو فيه الصاري، فيه باب واسع خطر فما المفاتح هذوك اللي باش تعصر بهم يزم يكون عنده اسباس باهي باش يدوروا فيه زم الناس واحد منا واحد منا ويعصروا. يكمروها بالجبس وبالحجر، من بعد يرجعوا للغار الكبير معناها اللي فيه المدار اللي باش تدور فيه الزايله، يجيبوا القرقيبه منقوشه حاضره، ومن بعد يجيبوا الحجره متاع الفرش، حجره كيف كيف حتى هي تكون منك الصوان الاصفر خاطر حجره باش تدور فوق حجره. لهنا حضروا القرقيبه وحضروا الفرش، يقولوا يعملوا البنيه متاع الفرش اللي باش يعلوها حكايه متر وعشرة متر وعشرين لفوق. بعد ما يحضروا البنية هذيك بالحجر وبالجبس كالعادة، جماعة ديمة رغاطة يحطوا الحجرة فوق البنية هذيك. بعد ما يحطوها يحفروها في الوسط، في الوسط بالضبط الأكس اللي بش يحطوا فيه المغزل اللي رابط الفوق في السقف الفوق ويهبط اللوطة في الفرش هذاك. بعد ما يبنوها ويكمروها يجيبوا الباب اللي هو مصنوع من الخشب، خشب زادها كيف كيف، يختاروا الخشب الصلب اللي هو من الذكار ديما حاجة اللي بتزمن ما تسوسش، هذا عنده مئات السنين راه. بعد ما يكمل الباب يكمرها ويحضر كل شيء يوسعوا قدامها، يقولوا احنا بطحة رحبة.
1: عم محمد كريم البناي أصيل مطماطة القديمة، عارف بأسرار وتفاصيل بناء المعصرة بشكل دقيق. أما المعمارية رقياكيوة فبالنسبة لها المعاصر عمارة أنشئت بطريقة فريدة تتأقلم مع المناخ لتتحدى الرياح والأمطار والحرارة والإشعاع الشمسي.
3: كل مواد المستعملة هي طبيعية طبيعية، سواء كان الحفر، الحجر، الجير، الجبس، الخشب، سواء كان متاع الزيتون أو التين ولا خشب متاع النخل، كل مواد محلية وطبيعية. ما ثم حتى مادة معدنية اللي باش تفسد خصائص الزيت ولا الزيتون. المواد المبنية طبيعية تتفاعل، بلغتنا كمهندسين كمعماريين نقولوا الحيوط تتنفس، المكان قاعد يتنفس. وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة يعرف كيفاش يتفاعل مع السخانة، وقت اللي تبدأ الدنيا باردة يتفاعل مع الباردة. بما أنها مواد محلية وطبيعية طبيعية، ونأكد على طبيعية، زي الجير هو شنو، حجرة كلسية تتحط في الفور الطيب على درجة معينة تهرسها تولي جير. نفس الشيء بالنسبة للجبس والحجارة، هي طبيعية مستخرجة من غاديك، والتراب طبيعي، وخاصة إذا كان زيدي أنت تحافظ عليها تعمل لها صيانة دائمة.
1: الحفاظ على ما بقي من المعاصر وإعادة تهيئتها وحتى الاستئناس بطرق بنائها والعودة إلى ما تحمل بين طياتها من هوية معمارية بدا إلزامياً أمام تاريخها الممتد والذي يعود إلى أواسط القرن السادس هجري بحسب التقديرات.
0: لا يمكن أن نحدد الآن العمر بالتدقيق، ولكن نحدده ربما بالترجيح، لأن هذه القرى الجبلية من وني إلى جهة مطماطة لا يمكن أن نجد قرية جبلية أو يسمى بلدة. البلدة هي التسمية التاريخية، البلاد أو البلدة أو البليدة، البلاد الكبيرة وغيرها. وبالتالي فإننا نؤرخ المعصرة انطلاقا مما نجده مؤرخا، سواء كان في المسجد أو في إحدى الغرف أو في إحدى الأقبية أو في إحدى الأقواس. وبالتالي فإن المعصرة تكاد تكون ملازمة لقصور الخزن. لا يمكن أن نقول قصر خزن، ماذا سنخزن؟ سنخزن الزيت، سنخزن الزيتون. وبالتالي عندما نقول نخزن الزيت لابد من وجود المعصرة، وبالتالي تاريخ هذه المعاصر التي نجدها ربما يرقى إلى التواريخ المنقوشة التي وقعت كتابتها بهذه القرى الجبلية. لدينا مثلا وني الذي نؤرخ مسجده، تؤرخه النقيشة بسنة 49 و500، أي تقريبا أواسط القرن السادس الهجري. وهنالك نقيشة أيضا في جهة البريغي كبيرة تؤرخ إلى سنة 56. بالتالي إذن المعصرة الموجودة هناك ستكون في حدود هذا التاريخ، ربما قبل وربما بعد بقليل.
1: حذر يعتريك ممزوج برهبة، وأنت تفتح باب الصنور القديم تسمع أزيزه يشكوك الزمن ويسر إليك بأنه قاوم مع المعاصر كل الظروف، وأنه يستحق الحياة كباقي تفاصيل المعصرة التي منها الموثق.
2: طول ما ختمش يحطها لازمها تكون في الموثق غديك في الوحيدة هذيك في الحافظ وقت البني يحضروهم، خاطر هو يبدأ يتخيل في مخه شنو يزم بش يعمل، وين يزم تتعلق البقعة متاع الفتيلة، وين يزم نعلقوا الغمرض متاع الزيلة، وحي داخل كيف كيف ريزيرف يعملوه الحاجة أخرى معناها بش يعلق فيها هو بلوز ده.
1: بكار المعاصري ابن توجان كما غيره من معصرية جهة الجنوب الشرقي يصر على كتابة فصول جديدة لحكاية المعصرة التقليدية التي لا تنتهي، بالحديث عن خصوصياتها في البناء والإنشاء وإحياء تقنيات وطرق إعمارها، وإنما هي دعوة للاستزادة من جمال المكان وسحر التاريخ والحفاظ على إرث جدود.
4: أقول الحمد لله بعطى الجيل الآخر، هانا زاد بصعدي ديما الخبز الزيت غادي موجود عندنا، الضيف اللي جاي من كامل تراب الجمهورية حتى من مش الجمهورية، الزيت والخبز موجود كما قبل جدودنا.
5: كنتم مع معاصرنا. معاصرنا إنجاز فيروز جباهي.
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتواصل الاستعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتشير تقديرات المصالح الفلاحية بالجهة أن تبلغ صابة الزيتون خلال هذا الموسم حوالي 350 ألف طن، مسجلة تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة التي قدرت فيها الصابة ب 500 ألف طن زيتون. يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر 2026 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديشة. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من يوم 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية الطب وطب الأسنان بالمناسير، فيما تغلق الترشحات لهذه المناظرة يوم 4 نوفمبر 2026. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة، وذلك ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة المقررة في الفترة من 6 إلى 10 من أكتوبر الجارية. قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن الرئيس لي جيم يونغ أمر بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات للتعامل مع وقائع تسرب بيانات شخصية حدثت مؤخرا في بنوك وشركات مالية ومؤسسات عامة. وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في بيان إن السلطات لا تستطيع استبعاد احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات، ودعا إلى اعتماد نهج التصدي لهذه الهجمات مع ضرورة تحديث إطار عمل الأمن السبرانية في القطاع المالية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ومرت الأيام وطلعت الشمس فوق بيت حسني 59 مرة، وسليم وراء قضبان سجنه يقضي مدة الجزاء، حتى كان ذلك اليوم الذي انفتحت فيه البوابة وخرج منها ثانية للطريق وللنور.

0: أريد أن تكون الزهور في كل ركن من أركان البيت يا هدى، في كل زاوية من الزوايا. أريد زهورا في كل مكان.
1: لم يبق في الحديقة زهرة واحدة.
0: أليس هذا هو يوم خروج أخيك سليم وانطلاقه يا هدى؟
1: إن فرحتي كبيرة يا أمي.
0: لقد ذهب أخوك شاكر للكلية.
1: وماذا في ذلك يا أمي؟
0: ألم يكن الأفضل أن ينتظر هنا ليساعد في ترتيب البيت لاستقبال أخيه سليم؟
1: إن شاكر يؤدي امتحانه الأخير الآن يا أمي، وسيعود بعد قليل فور انتهائه من تأدية الامتحان.
0: هذا ما تقولينه أنت. ووالدك أين هو؟
1: إن أخي سليم سيخرج ظهر هذا اليوم، ووالدي في مكتبه الآن.
0: هل جهز رشدي الخراف؟ لقد طلبت من حسني أن يكلف رشدي شراء 3 خراف.
1: ولماذا الخراف 3 يا أمي؟
0: لكي تنحر على عتبة البوابة وأمام سيارة أخيك سليم وهي تحمله للبيت.
1: لا أجد داعيا لهذا يا أمي.
0: إذن فلم يوصي والدك على الخراف؟
1: لا أدري يا أمي.
0: إنهم يريدونه استقبالا عاديا لسليم، هذا ما يريدونه.
1: ليست العبرة في المظاهر يا أمي.

0: شاكر، لقد عدت مبكرا.
1: أديت الامتحان وهرعت للبيت.
0: كيف كانت الأسئلة؟
1: رائعة، أجبت عليها جميعا.
0: حمدا لله، حمدا كثيرا لله يا شاكر.
1: يا للزهور الرائعة. ألم يعد أبي من المكتب بعد؟
2: شاكر، شاكر، لقد طلبت من أبيك أن يوصي بشراء 3 خراف لتنحر أمام عربة أخيك وهو يدخل البيت. فاسأل رشدي هل جهزها أم لا.
1: 3 خراف؟
2: نعم، 3 خراف. أم أنك لا تريد لأخيك أن يستقبل هكذا؟
1: ولكنني لا أجد داعيا لهذا يا أمي.
2: لا تجد داعيا إذن لاستقبال أخيك؟
1: لم أقل هذا يا أمي.
2: اذهب واسأل رشدي بدل إطالتك التحديق في الزهور، كأنك ترى الزهور لأول مرة في حياتك.
1: سأذهب يا أمي.
2: انطلق الآن لترتيب غرفة سليم يا هدى، لم يعد أمامنا وقت.

0: لقد انطلقت تعدو للبيت يا شاكر، ولم تتوقف حتى لتلقي نظرة على العم رشدي.
1: معذرة يا عم رشدي، كنت أريد أن أبشر هدى بإجابتي على كل الأسئلة.
0: إنك جدير بكل نجاح يا شاكر.
1: عم رشدي، أريد أن أسألك، هل أوصاك أبي على شراء 3 خراف؟
0: 3 خراف؟ كلا، لم يوصني أحد بهذا يا شاكر. ولماذا الخراف 3؟
1: تريد والدتي أن تنحرها على عتبة الباب وأمام سيارة سليم وهو عائد للبيت.
0: نعم، كأنه جندي عاد ظافرا من الميدان. مثل هذا الاتجاه في استقبال سليم لا يفيده أبدا يا شاكر، وهذا ما يقلقني.
1: إنه قلب الأم يا عم رشدي.
0: لم أترك وردة واحدة في الحديقة أو زهرة واحدة إلا قطفتها.
2: شاكر، شاكر.
1: معذرة يا عم رشدي، سأرى ما الذي تريده والدتي، سأعود حالاً.

0: شاكر، لقد نظرت من النافذة فوجدت بوابة البيت لم تزين. ألم يطلب والدك أيضا تزيين بوابة البيت؟ أم تريدون استقبال سليم استقبالا صامتا؟ أريد أن أعرف.
1: لم يبق في الحديقة زهرة واحدة يا أمي.
0: لماذا لا يذهب رشدي ويشتري زهورا يزين بها بوابة البيت؟ أم أن سليم لا يستحق باقة من الزهور؟ اذهب واسأله أن يشتري الزهور، وسأطل بعد قليل من النافذة وأرى إن كانت البوابة مزينة أم لا. إن رشدي يحل له هذه الأيام أن يعصي أوامري وتعليماتي. اذهب يا شاكر، فلم يعد هناك وقت.
1: سأذهب يا أمي.

0: والدتي تريدك أن تقوم بتزيين بوابة البيت بالزهور يا عم رشدي.
1: تريد قوس نصر إذن؟
0: هذا ما تريده.
1: ولم لا؟ ولكنني لا أستطيع أن أفعل شيئا بدون إذن سيدي حسني، وأريد أن أقول لك شيئا يا شاكر، شيئا لم أكن أفكر في يوم من الأيام أن أقوله، ولكنني مجبر على قوله الآن.
0: ما هذا الذي تريد أن تقوله يا عم رشدي؟
1: لقد صممت على ترك هذا البيت يا شاكر، هذا البيت الذي صاحبت فيه الأشجار وهي تنمو، وصاحبتكم وأنتم تترعرعون حتى أصبحتم شبابا هكذا.
0: عم رشدي، إنك لن تفعل هذا، إنك جزء من هذا البيت، جزء من أشجاره، أنت تعرف كم نقدرك جميعا.
1: لم أعد أحتمل أكثر يا شاكر، إنني لا أقول لك كل شيء، ولا أريد أيضا أن أثقل أعباء والدك، يكفي ما يحمل من أعباء.
0: إنك لن تتخلى عنا يا عم رشدي، قل إنك لن تتخلى عنا.
1: لا أدري يا شاكر، ولكنني أحس أنني لم أعد رشدي القديم بالنسبة لهذا البيت منذ أخبرت والدك بحقيقة عودة سليم في تلك الليلة التي لن أنساها.
0: لقد فعلت هذا من أجل سليم، من أجل سليم ومن أجلنا جميعا يا عم رشدي.
1: نعم نعم، فعلت ما فعلت من أجلكم جميعا.
0: عم رشدي، سأتخرج بعد أسابيع من كلية الحقوق.
1: كم أتمنى لك كل السعادة.
0: في يوم من الأيام سأفتح أبواب بيت جديد، وستكون معي يا عم رشدي، ستكون معي كما كنت في هذا البيت.
1: الشجرة لا تترك أرضها يا شاكر، ولا تحمل جذورها وترحل من أرض لأرض، وإذا قدر لي أن أبقى فسأبقى إلى جانب هذه الأشجار في أرض هذا البيت يا ولدي.
0: بورك فيك يا عم رشدي،
1: وبورك في أيامك كلها يا شاكر. إنها سيارة سيدي حسني، سأذهب وأفتح البوابة.

0: كيف كان امتحانك اليوم يا شاكر؟
1: كان رائعاً، شكراً على سؤالك يا أبتي.
0: لم يبقى غير بعض الوقت على خروج أخيك، ستذهب معي بالسيارة لنعود به.
1: أمرك يا أبتي.
0: هيا معي إلى البيت، إن والدتك لا تسعها الفرحة هذا اليوم.
1: أجل يا أبتي.

0: حسني، ألم أوصك بشراء 3 خراف لنحرها أمام سليم وهو يعود لبيته بعد تلك الغيبة؟
1: لم أجد ضرورة لذلك يا هند.
0: لا تجد ضرورة لاستقبال ولدك؟
1: سأذهب بالسيارة مع شاكر وأعود به.
0: تعود به دون استقبال؟
1: ألا يكفي أن أستقبله بذراعي يا هند؟
0: أريد أن أسألك يا حسني، لماذا أصبح ذلك الرجل المدعو رشدي يعصي تعليماتي؟
1: أية تعليمات يا هند؟
0: ألم تخبره يا شاكر بضرورة تزيين بوابة البيت الرئيسية؟
1: تزيين بوابة البيت؟ ومن أجل ماذا؟
0: من أجل ولدك العائد بعد غيبة 60 يوما.
1: للمرة الثانية أقول لك إنني لا أجد ضرورة لذلك أبدا.
0: وما هي الضرورة التي تجدها؟
2: أمي، لقد أوشك أخي أن يحضر، فدعينا نستقبله بلا خصام وعراك هذا اليوم على الأقل. كم الساعة الآن يا أبتي؟
1: لقد أوشك الوقت أن يقترب، تعال معي يا شاكر.

0: أي تفسير يمكن أن تعطيه لتصرف والدك هذا يا هدى تجاه ولده سليم؟
1: لقد تصرف والدي التصرف المعقول يا أمي.
0: التصرف المعقول؟ تقولين هذا وقد رفض نحر الخراف وتزيين بوابة البيت الرئيسية بالزهور؟
1: إنني أنا الأخرى لا أجد أي مبرر أبدا لهذا يا أمي. هذا إذا أردنا أن يشعر أخي أنه قد عاد من تجربة قاسية وليس من نزهة في زورق.
0: إذن فهذا هو رأيك يا هدى.
1: معذرة يا أمي، ولكن هذا هو رأيي أيضا، والذي يدفعني إلى هذا الموقف هو حبي لأخي سليم.
0: إنكم جميعا تترجمون حبكم عمليا له، إنكم تجسدونه في تصرفاتكم تماما يا هدى.
1: أمي،
0: كل يوم يمر أحس بأن سورا جديدا يرتفع بيني وبينكم جميعا في هذا البيت يوما بعد يوم.
1: لا نريد أسوارا تنهض بيننا في هذا البيت يا أمي، نريد نوافذ تفتح، نوافذ جديدة في كل يوم.
0: لم يبق لي غير ولدي سليم، لم يبق لي في هذا البيت غير
1: أمي. لنجعل من هذا اليوم جسرا للقاء، جسرا لمرحلة جديدة في حياة سليم، لنتعاون كلنا في هذا الاتجاه.
0: سأبني بيدي هاتين حياة ابني الجديدة، ولن أطلب من أي واحد منكم حجرا واحدا أو حصاة واحدة.
1: أمي
0: انظري إنها السيارة، لقد عاد سليم، عاد سليم يا هدى، والدي والدي.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. تجليات.
1: يقول الباحثون إنه في فترة الحكم العثماني، وخاصة بين القرنين 18 و19 في قفصة، كانت نزعات الانتماء في المراكز الوحية، وخاصة بالنسبة إلى مجموعة القفاصة والكسارة، تتجاذبها القناعات الدينية في مختلف مظاهر الحياة. وفي هذه الفترة تكامل دور الإسلام الشعبي وتجسد خاصة في الالتفاف حول الأولياء الصالحين وزواياهم وأضرحتهم، وأبرزها في قفصة الجامع الكبير، وهو أهم معلم ديني، والذي أقيم منذ العهد الأغلبي في القرن 9 الميلادي. ويحتوي جوف مدينة قفصة على الجامع الثاني، وهو جامع أبي يعقوب، وهو المعروف اليوم ببن يعقوب، الذي تقام فيه شتى المناسبات،

ومنذ النصف الثاني من القرن السابع عشر تصاعدت موجة الاعتقاد في الأولياء الصالحين الذين برزوا في المدينة وفي القرى المجاورة لها، وتنامت أضرحتهم وزواياهم مثل محمد بن فاخر وعمر بن عبد الجواد وسيدي عبد الملك وأحمد جروب.

0: أما في مدينة القطار فنجد مقام لل القلعة، وهي عبارة عن ربوة في الشمال الشرقي لمدينة القطار، به مغاور عريقة يقال إنها كانت للإنسان الأول، وقد نال ذلك الموقع أهمية خاصة من الإجلال والتقديس والتبجيل، ويحظى بزيارة الراغبين في نيل بركة الولية. ولكن الوقائع دلت على أن تلك الولية تخصصت في بركات محددة مثل مقاومة العقم وتنمية الخصوبة والإنجاب وحماية الأطفال ورعايتهم. وفي الشمال الشرقي لمدينة قفصة توجد قرية سيدي منصور التي ينسب لها سكان الدول، وقد أقيمت هذه القرية على الضفة الغربية لوادي بياش قرب ضريح الولي الصالح منصور بن داليا. ويقال إن هذا الولي توفي ودفن بتمغزة، إلا أن أبنائه نقلوا رفاته إلى الدول واستقروا حوله بعد أن كانوا يقيمون بجمودة ضمن عروش أولاد رضوان، وتعلموا الأنشطة الفلاحية في واحة قفصة وتعاطوها تدريجيا. تركيبة النسيج الاجتماعي لمدينة قفصة تعود إلى تنوع المكونات، وهي انقسام السكان إلى عروش وفرق، هذا إذا أضفنا إليها القرى المجاورة لها مثل القصر ولالة وسيدي منصور والقطار. وعندما نذكر المزارات الولائية والأضرحة والمقامات الصوفية في ولاية قفصة، فلا ينبغي أن يغيب عن بالنا العبادات البدائية التي مارسها إنسان الحضارة الكبسية العريقة في القدم، والشاهد عليها الكدية السوداء وهي الرمادية بحي الدوالي التي يحتضنها جبل العسالة، وهي عبارة عن ربوة من الرماد والحجارة المتفحمة وقواقع الحلزون والصوان المكسوت. ويقول الباحثون إن الرمادية تقيم الدليل على أن العبادات البدائية في الحضارة الكبسية سبقت بآلاف السنين أعرق هذه النماذج مثل البوذية والكونفوشيوسية والزرادشتية التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته. مستمعين الأكارم، صباح النور والسرور والدر المنثور، هذه حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي الصباحي والصبح إذا تنفس. نذكر من خلاله بخلق يتصدر قائمة الأخلاقيات في الإسلام، هو خلق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء أحبتي يكتسي صفة القداسة والمقام الرفيع، لأن الله عز وجل وقداسته وجلاله يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحي الذي يستحي من عباده عندما يدعونه ويتضرعون له. قال نبينا الأكرم: إن ربكم عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفوق في حشمته والحياء متاعه أكل الصبية المحجوبة على أنظار العباد. قالوا عليه الصحابة الكرام، وهذا وصف في غاية الروعة، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إذن ديننا أحبة الكرام ما يحبش هيك الإنسان اللي يبدأ أكرمكم الله وقح، يصيح ويزمجر ويعربد. فالحياء كله خير كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، إذا كنت في خلوة وهمت نفسك بفاحشة، فإن الحياء من الله يمنعك ويدفعك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. حالة أخرى، إذا واحد حشاكم يكون ناس فيه جاهل يسيء لك يأذيك، أنت من المفروض تترفع، ما تردش عليه بالخيبة، عملا بقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيضا من نقيض الحياء اللي هو الوقاحة وعدم الحياء أنك تشوف بعض من الناس يجاهروا بالمعصية، ما يستروش رواحهم وقت ليغلطوا. هذوما النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بشدة وقال فيهم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ومن مظاهر خدش الحياء استباحة المحرمات، التطاول على المقدسات، المجاهرة بتناول المخدرات، من غير ما ننسوا أيضا خصوصا في فصل الصيف الخلاعة الفاضحة في اللباس، وشنو يترتب عليها من إثارة، من فتنة، من مجون، من فساد. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لي وصف النساء متاع النار قالها صراحة: كاسيات عاريات مائلات مميلات. وعندما سئل نبينا حبيبنا طبيبنا عن الحياء من الله حق الحياء، قال كلاما جميلا حكيما، قال: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، وتترك زينة الحياة الدنيا. ختاما أحبتي، تقبلوا مني أرقى عبارات المحبة والشكر على حسن الإصغاء. دمتم في سعادة وراحة وهنا.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا رب سبحانك تباركت وتعاليت، الحمد لله الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المنفرد بقدرته، المتعالي في سلطانه، الذي لا تحويه الجهات ولا تدركه العيون ولا تبلغه الظنون، البادئ بالإحسان، العائد بالامتنان، الدال على بقائه بفناء خلقه، وعلى قدرته بعجز كل شيء سواه سبحانه، المغتفر إساءة الذنب بعفوه، وجهل المسيء بحلمه، الذي جعل معرفته اضطرارا وعبادته اختيارا، وخلق الخلق بين ناطق معترف بوحدانيته وصامت متخشع لربوبيته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن قدرته ولا يعزب عن رؤيته، فتبارك الله أحسن الخالقين.

تعاليت ربي، تعاليت، أنت الواحد المتعالي، تباركت موصوفا بكل كمال، وكل علي في الوجود علمته، فدونك في قدسية وجلال. تعاليك يا رب الخليقة مطلق بغير حدود أو بغير مثال، لأنك سر البدء، مالك أمره، وحافظه من ضيعة وزوال. وما الكون في بدء وعند نهاية سواك جمال ومشرق بجمالي.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه، فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله تعالى للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله تعالى لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار، وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه سبحانه وتعالى. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. مستمع الفاضل، مما قيل في الصداقة لا تؤاخي أحدا إلا على اختيار منك له، وارتضاء منك به، واتفاق منه لك. فإذا اتفق أمركما كذلك فاعلم أن كليكما يحسن ويسيء، ويصيب ويخطئ، ويحفظ ويضيع. فوطن نفسك على الشكر إذا حفظ، وعلى الصبر إذا أضاع، وعلى المكافأة إذا أحسن، وعلى الاحتمال والمعاتبة إذا أساء. فإن معاتبة الصديق إذا أساء أحب إلى الحليم من القطيعة في معاشرة من يؤاخيه. وأصاب الشاعر حين قال: وإذا عتبت على امرئ أحببته فتوق ضائر عتبه وسبابه، وألن جناحك ما استلان لوده، وأجب أخاك إذا دعا لجوابه. واحرص على أن تعرف موقعك من كل أحد، حتى من أبيك وأمك، فإن من السخافة أن تكون لأخيك فيما يحب، ويكون لك فيما تكره، وما أقبح أن تكون له فيما يكره ويكون لك فيما تحب. واعلم أن من تنفعك صداقته ولا تضرك عداوته، الكريم أجل، الكريم الذي إن أحسنت إليه كافأك، وإن أسأت إليه عاتبك. وأما من تضرك عداوته ولا تنفعك صحبته، فهو الجاهل السفيه اللئيم، من الناس من إن يرضى لا تنتفع به، ولكن متى يسخط فما شئت من ضرر، ضعيف على الأعداء لكن قلبه أشد إذا لاقى الصديق من الحجر. نور الله صباحكم بالصحة والعافية.
1: ألو ألو كحلو ستي.

كلمات مضيئة. الإخوان ثلاثة، أخ يخلص لك وده ويبذل لك رفده ويستفرغ في مهمتك جهده، وأخ ذو نية يقتصر بك على حسن نيته دون رفده ومعونته، وأخ يتملق لك بلسانه ويتشاغل عنك بشأنه ويشبعك من كذبه وأيمانه. قالت الحكماء: أعرف الرجل من فعله لا من كلامه، وأعرف محبته من عينيه لا من لسانه. كم من أخ لك ليس تنكره ما دمت في دنياك في يسر، متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر، فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال مودة من يقل المقل ويعشق المثري، وعليك من حالاه واحدة في العسر إما كنت واليسر. إنك لن تعرف أخاك حق المعرفة، ولن تخبره حق المخبرة، ولن تجربه حق التجربة، وإن كنتما في دار واحدة حتى تسافر معه أو تعامله بالدينار والدرهم، فإذا بلوته في هذه الأشياء فرضيته فانظر، فإن كان أكبر منك فاتخذه أبا، وإن كان أصغر منك فاتخذه ابنا، وإن كان مثلك فاتخذه أخا، وكن به أوثق منك بنفسك في بعض المواطن. ليس من كان في الرخاء صديقا وعدو الصديق بعد الرخاء، عدة في إيخائه لصديق، إنما ذلك عدة الأعداء. لو ظفرنا بذي إيخاء أمين لاشترينا إيخاءه بالغلاء، لو وجدنا أخا متينا أمينا لاتخذنا

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة جديدة من قيم الحياة، وهي قيمة الصبر. تلك القيمة التي تعطي الإنسان قوة عند الشدائد، وأملا عند الأزمات، وثباتا عند المحن والصعوبات. إذا تأملنا الحياة اليومية وجدنا أن الصبر حاضر في كل تفاصيلها. فالطفل يتعلم المشي بعد محاولات كثيرة، والطالب يجتهد سنين طويلة حتى يحقق النجاح، والعامل يبذل جهده يوما بعد يوم ليبلغ أهدافه، والمريض يصبر على العلاج أملا في الشفاء. فالحياة تعلمنا أن الأشياء الجميلة لا تأتي دائما بسرعة، وأن الثمار الطيبة تحتاج إلى وقت وجهد وصبر. والصبر ليس ضعفا كما يظن البعض، بل هو قوة داخلية تجعل الإنسان قادرا على مواصلة الطريق مهما كانت العقبات. إنه قدرة على السيطرة على النفس والثبات أمام التحديات وعدم الاستسلام لليأس أو الإحباط. وقد أولى الإسلام الصبر مكانة عظيمة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فما أعظمها من بشرى أن يكون الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه ورحمته. وعندما ننتقل إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد مدرسة كاملة في الصبر. لقد صبر صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه، وصبر على الأذى والسخرية، وصبر على الجوع والحصار، وصبر على فقد الأحبة، ومع ذلك بقي ثابتا على رسالته، رحيما بأمته، داعيا إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أعظم المواقف التي تجسد هذا الخلق ما حدث في رحلة الطائف، حين تعرض صلى الله عليه وسلم للأذى الشديد، ورغم ذلك لم يقابل الإساءة بالإساءة، بل دعا بالهداية والرحمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم قدوة في الصبر. فهذا بلال ابن رباح رضي الله عنه يتحمل التعذيب وهو يقول: أحد أحد. أيها المستمعون الكرام، للصبر أنواع ثلاثة: الصبر على الطاعة بالمواظبة عليها، ثانيا الصبر عن المعصية بالابتعاد عنها، ثالثا الصبر على البلاء والمحن والابتلاءات. وكلما ازداد الإنسان صبرا ازداد قوة ونضجا وثباتا. وفي واقعنا اليوم نحن بحاجة شديدة إلى الصبر، فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى وقت، والنجاح يحتاج

0: إلى مثابرة، وبناء الإنسان لنفسه يحتاج إلى صبر طويل. فلنجعل الصبر رفيقنا في الحياة، ولنتذكر أن مع العسر يسرا. اللهم ارزقنا الصبر الجميل، والثبات في الأمر، والعزيمة في الرشد. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، واملأ قلوبنا طمأنينة ورضا ويقينا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. فالصبر أحبتي ليس مجرد انتظار، بل هو قوة وإيمان وثبات، وهو من أعظم القيم الإنسانية. إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: إخواتي إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. اليوم إن شاء الله نتحدث على تربية النحل وهم التدخلات اللي لازم نقوم بها خلال شهر أكتوبر. بالنسبة للتدخلات الفنية بصفة عامة خلال فصل الخريف راهي هامة جدا، لأنها تمكننا من تحضير الخلايا تكون خلايا قوية وسليمة لمواجهة فصل الشتاء. ويجب زادة توفير أهم عناصر النجاح التالية. أول حاجة ضبط حجم الخلايا وإزالة العسلات والأطر الزايدة. يلزمنا زادة تقليص حجم الخلية بوضع حاجز حراري ولا هوائي داخل الخلية. يلزمنا زادة تضييق مدخل الخلية اللي ماذا بينا ما يتعداش ما يفوتش 4 سنتي. كذلك ماذا بينا الخلايا يقع وضعها في منحدر إلى الأمام. الوضعية متاع الخلية يعني كنحطوها تكون انكليني، معنا مصلوبة لقدام لك الجهة متاع قلنا المدخل متاع الخلية، هكاكا مش نتخلصوا من الرطوبة ونتفادي زادة تسرب المياه خاصة متاع الأمطار. ما لازمناش تدخل، بالعكس إذا كان ثم كمية متاع مياه يلزمها تخرج. كذلك زيارة المنحل مرتين على الأقل في الشهر. الحاجة الأخرى زادة يلزمنا نضم الخلايا الضعيفة، نضموها لبعضها ولا إدماجها، وتتم هذه العملية بطرق مختلفة، سواء الدمج بواسطة الورق المثقوب، عندنا يعني الدمج بواسطة المحلول السكري المعطر، عندنا يعني كذلك الدمج بواسطة دقيق، عندنا يعني كذلك الدمج بواسطة التدخين. وهذا نأكدوا اللي راو يمكن دمج خليتين أو أكثر إذا دعت الحاجة للمشيضة. ومن المستحسن نقوم بالعملية هذه خلال فترة الجفاف لتفادي التقاطع متاع النحل. عند القيام بعملية الدمج يلزم ننقل الخلية الأضعف للخلية الأقوى، معناها الضعيفة هي اللي نحولها للقوية، ومع ضرورة التأكد من سلامة الطائفتين. ديما الأمور الصحية عندها أهم، يلزمنا ديما ثبتوا لنا ربما نخافوا من خلية تكون لا قدر الله مريضة نحولوا المرض لخلية أخرى جديدة. وإن شاء الله نعرفوا في الحصة القادمة ونوضحوا هالأربع طرق متاع دمج الخلايا النحل. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: السادسة صباحاً باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم متجددة في هذا العرض الإخباري الموجز. تدخل قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة حيز الاستغلال الفعلي خلال شهر جانفي 2027، حيث شرفت أشغال والهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. تنظم دار وثقافة المزونة وبإشراف من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد وبدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي كرنفال الألوان تحت شعار شوارع المزونة إبداع في كل زاوية، وذلك من غرة أكتوبر الجاري إلى غاية 20 من ديسمبر القادم. تحت شعار دعم المعلمين 60 عاما من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلها، تحتفي المجموعة الدولية اليوم الاثنين 5 من أكتوبر باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف هذه السنة ذكرى السنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين. ويركز الاحتفال هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها، ويدعو المجتمع وراسمية السياسات إلى حماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها، حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوبي سوريا، فيما أعلن الجيش الصهيوني مقتل شخص وصفه بأنه مشتبه به، وقال أنه حاول التسلل إلى أحد المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمنية جنوب سوريا. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن إطلاق 5 مسارات عمل لمعالجة الصعوبات التي يواجهها طلبة المدارس الثانوية والعاملون في المؤسسات التعليمية، وذلك بعد احتجاجات واسعة شهدتها مدارس عدة في أنحاء فرنسا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: وين كن؟ إذا قفصة معاك. نسائم الصباح.
6: صباح الخير يا حلوين.
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير.
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
5: نسائم الصباح.
12: صباح الكرم، صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم الأسعد وأحلى الأيام، بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله. تحيات كل الزملاء يمنوا هذا الموعد المباشر من نسائم الصباح كالعادة، فقرات متنوعة، أنغام، خدمات، استضافات وأكثر معلومات تلقوها ديما معنا في نسائم الصباح. تحيات نزار رويسي في الإخراج الفني، زملائنا من الإخراج الرقمي ومن غرفة الهاتف، هذه تحياتي الحدوري، إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

تحياتي لكم من جديد. 14 دقيقة بعد الستة نتواصل معكم دائما في نسائم الصباح. اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 موافق ل 24 من ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم رقم 278 من سنة 2026 الأسبوع 41 من نفس السنة. اليوم هو 37 من فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم الصبح كان على الساعة 4:56، الشروق 26 دقيقة، الظهر نص النهار 20 دقيقة، العصر 3:33، المغرب 6:08، والعشاء على الساعة 7:29 دقيقة.

تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم، تحية لكل مستعمل التاريخ وين ما كنتم، إن شاء الله ثنية زينة، توصلوا بسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله يوم جديد وانطلاقة جديدة تحقق فيها كل أمنيات يا ربي إن شاء الله بالرزق الحلال وبموفور الصحة. اليوم طقس باش يكون إن شاء الله مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال وبالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر حمة مضطرب ما عدا بمنطقة السرات يكون متموج، الحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى بين 28-33 درجة في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه بعض الأخبار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي تلقوا كل التفاصيل، وعلى الموقع الرسمي أيضا على www.meteo.in أكثر تفاصيل دائما على التقلبات الجوية، التحييدات والنشرات التحذيرية إن وجدت في علاقة بالطقس.

مرحبا بكم من جديد دائما في الاستماع إلى إذاعة كفصة في نسائم الصباح. العالم يضحك والدنيا تغني، إن شاء الله ديما الضحكة مرسومة على كل التوانسة. وفي محياكم إن شاء الله كل الخير يا ربي. بالنسبة لي أبرز المواعيد اليوم في أجندة الإذاعة، برامج منتظر عبر موجة إذاعة كفصة لليوم الأثنين، برنامج المرأة يأتيكم من 9 صباحا إلى 11 صباحا. أنا رمزي أفضل وسمية رجب كالعادة في المتابعات لمختلف المجالات. نحكي اليوم على التجارة، يكون ضيف البرنامج المدير الجهوي للتجارة. أيضا نحكو على التسجيل في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية في ولاية قفصة. أيضا نحكو على الاحتفاء بأكتوبر الوردي في متابعة للإدارات الجهوية وعمل في الفترة الأخيرة مركز أكثر على الأنشطة التحسيسية والتوعوية. نعرف أهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، يكون في البرنامج أيضا إطلالة على عمل مركز أمان لإيواء النساء أو النساء ضحايا العنف في ولاية سيدي بوزيد. هذا في أبرز العناوين. في خدمتكم استشارات قانونية كالعادة البرنامج. نحكي اليوم مع رمزي أفضل على النزاعات العقارية وأهم الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار. أيضا نحكي على عمل بالنسبة لتنفيذ الأحكام فيما يخص النزاعات العقارية وماذا يعطل سير التنفيذ في عديد الأحكام. من 11 النص النهار إذن الموضوع خاص بالنزاعات العقارية مع رمزي أفضل، تكونوا حاضرين من خلال الاستشارات القانونية. في المتابعات أيضا برنامج المشهد اليوم بزملائنا من قسم الأخبار، أيضا ماجازين سبور مع زملائنا من قسم الرياضة، يليها برنامج عيش الفن جديد الفن، وأيضا الأخبار الفنية مع فاتن خليفة مع الفلاح وسيلة الغول. تأتيكم كالعادة في توقيت من مثلث للأربعة. اليوم نحكو في هذا العدد على صادرات التمور التونسية في تونس ورقام قياسية في الحقيقة، إنتاج بأكثر من 400,000 طن، ولأول مرة الصادرات تتعدى عتبة المليار دينار، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للاقتصاد التونسي. يكونوا حاضرين ضيوف من عديد الإدارات الجهوية في علاقة بالمجمع المهني المشترك للتمور. أيضا نحكو على التسويق والترويج بالنسبة للتمور في هذه الفترة من مثلثة للأربعة في مع الفلاح وسيلة الغول كالعادة وضيوفها. مسيكم بالخير، معني هذا الدالي يأتيكم في بعده بالطبيعة بعد البرنامج المنوعة الخاصة من الأربعة للسبعة وفقرات متنوعة إلى جانب الاستضافات. نحكو على عديد الاستضافات، تحكو على كرنفال ألوان اللي بشكون كرنفال هذية في المزونة من ولاية سيدي بوزيد. أيضا مصافحات لكتاب، ونحكو أيضا على المتابعة لأيام قرطاج الموسيقية مع زميلتنا إناس حراثي مبعوث الإذاعة في العاصمة. أيضا نحكو على عديد المتابعات والاستضافات والأنغام وجديد دائما معني هذا الدالي من الأربعة للسبعة في مسيكم بالخير. في برنامج تبدأ الحكاية كالعادة برنامج متواصل من 9 إلى 11 مع زميلتنا إناس حمادي، متواصل برنامج وعديد المواضيع في المتابعة. نحكو على عديد الضيوف اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله في هذا البرنامج. نحكو من القسم أو إلى الفضاء الرقمي والمعلومة والوعي إلى الوعي بين التربية والصحة والعالم الرقمي، ضيوف البرنامج جمال عكرمي. وأيضا نحكو أيضا على الرياضة بالإضافة للربح وأيضا الخسارة، فكرة مبادرة رسالة حتى أو فكرة بالنسبة لمبادرة حتى لطريقة تغيير نمط الحياة مع محمد حامد، شاب تختار الرياضة لتكون لغة مع المجتمع. على جانب المتابعات الأخرى في البرنامج في تبدأ الحكاية، تابعوا البرنامج من 9 إلى 11 في هذا العدد كالعادة. متابعاتنا دائما تبقى متواصلة عبر موجة إذاعة كفصة، لمن فاته الاستماع ديما في البرنامج يمكنكم العودة إلى الصفحة الرسمية للإذاعة، تشاهدون مقتطفات واستضافات إلى جانب الأخبار والمتابعات اليومية من خلال أيضا الموقع الرسمي للإذاعة إذاعة كفصة.

تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم دائما في المتابعات. اليوم هو 5 أكتوبر 2026، يوافق اليوم العالمي للمعلم. يحتفل العالم بهذا اليوم تحت شعار ادعم المعلم 60 عام من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح المستقبل بالنسبة لليوم العالمي للمعلم. الذكرى وتفاصيل وخلفية المناسبة، يوافق 2026 كما ذكرت ذكرى 60 لاعتماد التوصية المشتركة لمنظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وتقود الاحتفالات كل من اليونسكو، منظمة العمل الدولية، اليونيسيف والاتحاد الدولي للمعلمين. بالنسبة للتركيز العالمي على هذه الفعاليات يكون بتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم المجتمعية ومواجهة تحديات العصر، مثل توظيف الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية في التعليم. هذا بالنسبة لليوم العالمي للمعلم. إن شاء الله كل المدرسين المعلمين بألف خير وصحة وصحة جيدة من أجل أداء الرسالة والمهنة على أحسن وجه. وكما ذكرت اليوم ثم تحولات جديدة تشهدها المهنة في إطار وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية. اليوم التفكير في الدعم اللي يحتاجه المعلمين حتى يتمكنوا من أيضا إطلاق العنان للمواهب، أيضا الميولات المهنية في إلى أقصى حد، وأيضا إعادة النظر في مستقبل المهنة في كل العالم مش كام في تونس. وكالعادة احتفالات بالذكرى هذه من أجل إعادة ديما النظر في وضعية المدرس وين ما كان. احنا مازلنا مواصلين معكم دائما في المتابعات. إذن 60 عام من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاع ورسم ملامح المستقبل للمعلمين.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم المتابعة. نعمل إطلال على مواكبتنا الخارجية. فاتن هنشيري، وين يا بالضبط؟ وين تحديدا فاتن؟ فاتن صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، أحسن إذا عاد قصة معك. نعم صباح النور يا أبن، صباح على سادة المستمعين الكل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم بسبور. تعرف الرياض الرياضة صباحية مهمة جدا. الصباح أنا خرجت المسلك الصحي برأس الكيف، توقعت انه باش يكون فما اقبال قليل معناتها مع الناس اللي موجوده لهنا تمارس الرياضه صباحيا، ولكن لقيت معناتها الديكوب اللي يعمل في السبور، معناتها شباب صغير كبير قاعدين يمارسوا في الرياضه. معنا واحد من المترجمين اخطفناه عتاي، نقول له صباح النور.
2: هلا صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير اذاعه قصه، صباح الخير لكل العاملين بها وكل مستمعي اذاعه قصه.
1: اليوم موجود في المسك يوميا تواجد لهنا، واحكي لي على الرياضه والخبره نتاعك مع الصفار.
2: انا يوميا متواجد هنا صباحا مساء وكل صباح ويوم الاحد. الرياضه العقل السليم في الجسم السليم، الرياضه هي الصغير والكبير ينصحوا بها الأطباء وينصحوا عقليتنا السبورتيف نمارسوا الرياضة.
1: ترسيخ العقلية هذه كيفاش؟ تكوينك رياضي وإلا لا الطبيب لا قدر لحكم، وإلا لا لازم نعمل السبور وحدك وحدك؟
2: والله يحصل لي شرف، أنا من عائلة رياضية. نعم. عندي أولادي زوز مراد بن جاسم كوتش مقيم في المملكة العربية السعودية، وعماد ولدي عماد بن جاسم كذلك مقيم أمس بركة ركب ومشى
1: بالتوفيق لي
2: العربية السعودية. توانس بطبيعتنا رياضيين فمس
1: المدام حتى هي هكا عندها حب للسبور، تخرج مع السباح ولكن انت مبدئي؟
2: لا لا، نخرج مع بعضنا انا والمدام غيري. اليوم قلت روحنا أمس من السبار تعب شوي، اما انا ما هذه ما مرتيش، انا مرتيش الحصه نتاع المشي.
1: وتنصح الناس؟
2: نصح بالرياضه، الرياضه الرياضه الرياضه الرياضه للجسم، الرياضه للعقل، الرياضه للاخلاق، الرياضه سمحه بها هي الرياضه. الحمد لله، الحمد
1: ان شاء الله. ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك مبروك. سمعت ورياض قال لك الرياضه في كل شيء، للاخلاق للصحه الكل شيء، راهو روتين يومي مهم جدا لجسم الانسان، وهكا للمزاج، حتى للمزاج الانسان سيكولوجيا يرجع بالايجاب.
0: نعم فاتن، شكرا ليك، يعطيك الصحه. هذه مواكبتنا الخارجيه، الرياضه بالنسبه للتوانسه بالارقام في الحقيقه مش برشا توانسه يمارسوا الرياضه هذه. المرصد الوطني للرياضه يقول انه 18% فقط من التوانسه اللي يمارسوا الانشطه الرياضيه البدنيه، نسبه العزوف حوالي 82-84%. ما همش برشا توانسه، ولكن نسبه 18% فقط. هذاك علاش كما كان يحكي ضيف فاتن لابد من ممارسه الرياضه لكل الاوقات، وايضا انعكاساتها على التفكير وأيضا على الجسم وأيضا على كل البدائل. اليوم ثم بدائل رقمية، اليوم توجه نحو الألعاب الإلكترونية الانترنت، وأيضا الضغط الزمني برشا توانسة ما عندهمش في الحقيقة برشا وقت. 18.7% فقط بالنسبة لنسق الحياة اليومية عندهم ما عندهمش وقت 18.7. وأيضا ثم عوامل أخرى، عوامل مادية وأيضا القرب ومشكلة أيضا ارتفاع التكاليف قاعات الرياضة والأكاديميات الخاصة، نقص أيضا البنية التحتية الرياضية الملائمة. ذي بالنسبة لممارسة الرياضة في تونس. تحياتنا ليك فاتن، شكرا ليك، يعطيك الصحة ولكل ضيوفك الكرام، ولك تحية لكل توانسة اللي يمارسوا في الرياضة على أمل من 18% تصبح 80%. علاش لا، نرجع لكم بعد أخبار السبعة. المتابعات مازلت متواصلة إلى حدود 9 صباحا.

0: تمام 7 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت يوم أمس مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشل جرسين بليدات بولايتك بالقافلة تشجير بالشوارع الرئيسية ومن المؤسسات التربوية بمختلف قرى هذه البلدية، تخللتها فقرات تحسيسية حول التغيرات المناخية. وتندرج هذه القافلة في إطار مشروع العمل المناخي الشامل والدامج في البلديات التونسية الممول من الشؤون العالمية الكندية، والذي يشرف على تنفيذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارتي الداخلية والبيئة والجامعة الكندية للبلديات. تنطلق اليوم الاثنين بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية ليتواصل لغاية 11 من شهر أكتوبر الجارية، وذلك في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوين من مجلس نواب الشعب حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، أفادت بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي لسلك مدرس التربية الاجتماعية. وأوضحت أيضا أن تسوية الوضعية المهنية للمدرسين المتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تنتمي لسلك مدرب مدرسي التربية الاجتماعية الذي يتماشى المهام الموكولة إليهم، وهو ما يطرح عدد الإشكاليات بالنظر للمعطيات المتعلقة بالمعنيين بالأمر، حيث يتوزعون بين فئات عمورية ومستويات تعليمية واختصاصات متنوعة ومتفاوتة. أخيرا وفي أخبار العالم، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تصعيدا متسارعا مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدة جبهات، تزامنا مع تحركات عسكرية في محافظات تعز والجوف وصعدة ولحجة واتساع التداعيات الأمنية إلى خارج الحدود اليمنية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تحياتنا لكم من جديد. 5 دقائق بعد 7 تتواصلوا معنا في نسام الصباح البداية بأحوال الطقس، توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لنهار اليوم وبقية هذه الأيام. من المعهد الوطني للرصد الجوي انضم لنا المهندس بلال حويسي. بلال، صباح النور.
1: صباح النور خويا رياض، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمي إذاعة قفص.
0: شكرا لك، ناخذ معك فكرة عن طقس اليوم وبقية هذه الأيام.
1: ولا نجم نقوله عبارة معتها من خلال الأيام الفارطة، وكذلك اليوم يتواصل هو استقرار ظرفي بالنسبة لحالة الطقس، معادية فقط بالمناطق الغربية، وإن هناك معتها ظهور لخلايا رعدية كانت معتها بالنسبة أمس خاصة في ولاية الكيف وكذلك محلية في الكسرين وجندوبة، وسجلنا كميات نسبين نقوله هامة خاصة في قلعة سنين ولاية الكيف ووصل 26 ملم. معتها هي فقط خلايا رعدية محلية، معتها مش تشملش معتها أغلب المناطق، ما تبقى فقط معتها متمركزة في مناطق معينة. سقي سيدي يوسف كيف كانت فيها 8 ملم، الفاجر في الجندوبة 4 ملم، وفي القصري كانت هناك 2 ملم في حيدر وملمتر وحيد في إتالة. تقريبا الوضع الجوي باش يتواصل مع تخيل هذا اليوم مغيم جزئيا كما نلاحظوا مع تخلص في الفترة الصباحية لهذا اليوم بأغلب مناطق البلاد، يعني سحب تكون قليلة أو بعض السحب المرتفعة، هذا كان يقولوا طقس مغيم جزئيا تدريجيا كيف كثيف السحب خاصة في فترة بعد الظهر من المرتفعات الغربية، المرتفعات الغربية اللي باش تكون بالشمال أو الوسط مع ظهور كذلك خلايا رعدية مسحوبة ببعض الأقطار خلال فترة ما بعد الظهر وآخر النهار. الريح متواصلة من القطاع الجنوبي، هي بسبب في هذا الارتفاع الطفيف في درجة الحرارة خلال هذا خلال الليل الفارطة، وكذلك يتواصل خلال هذا اليوم باش تتقلص نسبيا سرعتها مقارنة بيوم أمس، تبقى فقط تقوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضعيفة على المعتاد بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر يتواصل متموج بمنطقة سيرات ومضطرب يكون ببقية السواحل، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي سجلناها خلال أمس، مش تراوح بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، فقط في حدود 25 درجة تكون في المرتفعات الغربية. بالنسبة للأيام القادمة خلال يوم الغد وكذلك يوم الأربعاء والخميس، في تواصل أيضا معتها تقريبا معتها نفس العوامل الجوية، معتها في الفترات الأولى لليوم تكون معتها استقرار، والعشية هناك خلايا رعدية اللي بتكون متمركزة أكثر في المناطق الغربية الشمال والوسط مع تكون مسحوبة بأمطار. باش يتواصل غدوة كذلك هناك ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بين هذا اليوم، وتنجم توصل غدوة بين 30 و 35 درجة على أغلب المناطق وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك من أسعد وأحلى الأيام. مزيد من التفاصيل تلقوها ديما على الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي أو من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي، وين ما كان ثم جديد ديما تعملوا إطلالة. احنا مازلنا مواصلين معكم بالأخبار والمتابعات وأيضا الخدمات والأنغام.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد في نسائم الصباح، متابعتنا الثقافية. نحكوا على بعض المواعيد الثقافية اللي متواصلة في عدد من الجهات. نحكي على الدورة الثانية لملتقى مسرح الجنوب اللي نظمه مركز الفنون الدرامية والروحية بتوزر، وتحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة. متواصل من 3 إلى 17 أكتوبر، عروض موسيقية ومسرحية متوزعة بين مختلف الفضاءات، من بينها أيضا الفضاءات الغير تقليدية. وفي أيضا المتابعات نحكو على المشاركة التونسية في الأفلام، نحكو على أفلام السينما العربية. تشارك 3 أفلام تونسية ضمن قسم السينما العربية الفانتازيا في الدورة 48 في مهرجان السينما المتوسطية بمونبلييه اللي ينتظم من 16 إلى 24 أكتوبر بمدينة مونبلييه الفرنسية. البرنامج الكامل للدورة تم الكشف عليه، وتشمل الدورة جلسة تقديم مشاريع أمام عدد من الموزعين شركاء التمويل الدوليين، أيضا في البرامج خاصة بالتكوين في كتابة المسلسلات وغيرها من البرامج الأخرى اللي تنتظم على هامش هذه الدورة. نحكي على الموعد من 16 إلى 24 أكتوبر في مونبلييه الفرنسية. أيضا في جربة من 15 و 16 أكتوبر تكون الدورة الثانية لمهرجان قطوف، مهرجان أدب الجنوب. يلتقي فيه في هذه المناسبة كتاب وشعراء مفكرون وفنانون قادمون من المغرب العربي والمشرق وإفريقيا جنوب الصحراء وجهات أخرى دول أخرى، في يومين حافلين باللقاءات والنقاشات والقراءات والعروض. نجاح الدورة الأولى سنة 2025 بالنسبة للمهرجان، مهرجان أدب الجنوب عاد من جديد إلى جربة في تأكيد إلى أنه يخلق من الجنوب فضاء لتداول النصوص والأفكار في علاقة بالأدب أدب الجنوب. بالنسبة للمتابعات أيضا نحكي على في الفترة الأخيرة بعد تصنيفها منذ سنة 1985 في مواقع التراث العالمي ثم انضمامها في جويلية 2026 شبكة اليونسكو للمدن المتعلقة، تنطلق مدينة سوسة في الفترة الأخيرة بحظوظ وافرة نحو نيل تصنيف آخر من اليونسكو وهو سوسة، مدينة مبدعة ذين بين المدن التونسية، وعمل كبير في الحقيقة من طرف الجمعية أيضا الوكالة التونسية المحافظة على التراث ووزارة الثقافة من أجل تضمين عديد المدن التونسية في اليونسكو، وهذا مهم بالنسبة لحفظ الحضارة وثقافة هذه المدن الضاربة في القدم. نحكو أيضا على المشاركة وفتح باب المشاركة في الورشات التكوينية لأيام سمينكا الأفلام الشعرية، باش تكون إن شاء الله الورشات وفتح باب التسجيل في الورشات إلى غاية 17 أكتوبر الدورة السابعة وفق ما أعلنه المنظمون لهذه التظاهرة في الفترة الأخيرة. في المتابعة أيضا حققت تونس تتويج مزدوج في المسابقة الدولية للخط العربي اللي نظمها الجامعة الكبير بباريس مناسبة الاحتفال بمئوية تأسيسه. أحرزت الخطتان التونسيين سلمى بن عمار شيمة تليبة على المرتبتين الأولى والثانية من فئة الخط المغربي والكوفي. مدير المركز الوطني لفنون الخط سيد ياسين المقراني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قال إنه التتويج هذا يعكس أهمية التكوين بالنسبة لتونس في تطوير مهارات الأجيال الجديدة من الخطاطين والتونسيين. كانوا حاضرين 350 عمل من بين 32 دولة، وهذا مهم جدا أن تونس تكون في المرتبة الأولى وأيضا الثانية، زوج مراكز تونس المراكز الأولى لتونسيين. نحن ما زلنا مواصلين معكم في المتابعات دائما عبر موجة إذاعة قفصة ونسائم الصباح.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معاكم. الشركة التونسية للملاحة كانت أعلنت عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارة الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. الرحلات هذه تتوزع وفق بلاغ الشركة إلى مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر، ورحلة ثانية في اتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفي، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي 2027. الشركة ذكرت أن هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة كارتاج، وأضافت أن الهدف من هذه البرمجة هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين وما يضمن لهم مزيدا من المرونة والراحة على سفراتهم. الموقع موجود بالنسبة للشركة، شركة تونسية الملاحة، فيه فكرة عن المواعيد هذه، بإمكانكم الحجز. بالنسبة للتوانسة اللي يسمعوا فينا توا اللي راغبين في السفر في اتجاه مارسيليا من تونس ومن جرجيس تحديدا، خيارات أخرى تطرحها اليوم شركة تونسية الملاحة كواحدة من ناقلات اليوم بالنسبة للمسافرين في تونس في اتجاه مختلف نقاط العالم، خاصة الجالية التونسية المقيمة بأوروبا.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباس؟
5: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
4: اش بيها دبوست الغاز؟
5: امك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاكا مرضت.
4: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
5: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي،
4: موش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
5: والتركيب.
4: تيل كله داخل في الحسبه، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجر ومرك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
6: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. دارت يوم أمس وكذلك يوم السبت مباريات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تلعبت مقابلتها السبت مباريات المجموعة الأولى ما عدا مباراة وحيدة، وأمس لعبت مقابلة المجموعة الثانية مع مباراة وحيدة بالنسبة للمجموعة الأولى. بالنسبة للنتائج دارت يوم أمس، نادي القربي كان فاز على قوافل القفص 3-0، مستقبل القصرية تفوق على أولمبيك الكيف هدف مقابل 0 هدف، حسن المناعي عن طريق ركلة جزاء دقيقة 23، وهلال الرديف يفوز بثلاثية أمام أمل بوشمة 3-0، ثنائية لسهيل الوشتاتي دقيقة 32 ودقيقة 74، سهيل الوشتاتي في زوز مقابلات عنده 4 أهداف، هدف البطولة إلى حد الآن، وهدف الثالث لهلال الرديف، هدف أدم السعيد دقيقة 49. بقية المقابلات، جندوبة الرياضية تفوز على جمعية تريانة هدف مقابل 0، والقلعة الرياضية تنهزم أمام شبيبة القيروان هدف مقابل 0، اتحاد قصور السيف يفوز على نادي أولمبيك مدين هدف مقابل 0، الملعب الجيبسي سبورتينغ المكني 0-0. وبالنسبة للمجموعة الأولى، مباراة وحيدة تلعب تامس كانت تعادل فيها بعد بوحاجلة مع مستقبل سليمان 0-0. بالنسبة للترتيب، المجموعة الأولى بعد مباراة أمس ما بين بوحاجلة وسليمان، مكارم المهدية ب6 نقاط، 2 انتصارات في جولتين، مستقبل سليمان جمعية مقرين هلال مساكن تكيك حديد الصفاق سبات بوحاجلة ب4 نقاط، المرتبة 7 سبورتينج من عروس اتحاد تطاوين 3 نقاط، المرتبة 9 نجم الخلادي الملعب السوسي مستقبل جيبز هلال الشابة وكوكب عقير بنقطة وحيدة، المركز الأخير لمحيط قلقنا ب0 نقاط. بالنسبة للمجموعة الثانية، الترتيب في المركز الأول، 3 فرق في المركز الأول، هلال الرديف، مستقبل القصرين، شبيبة القيروان ب2 انتصارات في 2 جولات، واتحاد قصور السيف في المركز الرابع ب4 نقاط بمفرده، المركز الخامس نادي قربة، قلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، أمل بوشمة 3 نقاط، الملعب الجبسي 2 نقطتين، جمعية تريان، أولمبيك كيف سبورتينغ المكنين 1 نقطة، أولمبيك مدين قوافل القفصة ب0 نقاط. بالنسبة للجولة القادمة للمحترفة الأولى، عودة نشاط البطولة بالنسبة للمحترفة الأولى بعد توقفها في مباريات الفيفا وكذلك كأس الاتحاد أو كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التصفيات، المقابلات اللي بيشترجع لها البطولة في جولتها الخامسة نهاية هذا الأسبوع السبت والأحد في 2:30 المقابلة في توقيت جديد في 2 في ملعب رادس نهار السبت 10 أكتوبر، الترجي مع الأولمبي البيجي دون حضور الجمهور المباراة، وفي 15 اكتوبر ببنزرت السبت، 10 اكتوبر كذلك نادي بنزرتي حد مونستيري، نهار السبت كذلك تقدم ساقيه الدير ونادي سباقس المباراه الدور في ملعب الطيب الهميري بسباقس، يعني ساقيه الدير يستضيف سي اس اس في ملعب الطيب الهميري بسباقس. في بنجردان اتحاد بنجردان نادي الافريقي مباراه الدور نهار السبت في الساعتين ونص. بالنسبه لمقابلات يوم الاحد كذلك في الساعتين ونص نجم المتوي مع الملعب التونسي في زويتن شبيبة العمران مع مستقبل مرسى النجم الساحلي نادي حمام لنف، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. المحترف الثاني مقابلة الجولة القادمة الجولة الثالثة ذهاب نهاية الأسبوع السبت والأحد، المقابلات دائما المجموعة الأولى نهار السبت والأحد، مباراة المجموعة الثانية نهار السبت في الساعتين ونص توقيت جديد كذلك، مستقبل سليمان مع جمعية مجرين الرياضية، نجم الخلادي مع الرلوي، الملعب السوسي بعد بوحجلة، مكارم المهدية، هلال مساك نادي محيط قرقنة كوكب عقارب، ومستقبل جيبس مع هلال الشاب. المجموعة الثانية نهار الأحد مقابلة في الساعتين ونص هلال الضيف يستضيف نادي قربة، يعني نهار الأحد فما هلال الضيف نادي قربة، وكذلك في المحترفة الأولى نجم المتلوي ملعب التونسي يعني في ملعب الضيف وملعب المتلوي بيحتفظ بنزول مقابلات نهار الأحد في الساعتين ونص. هلال الضيف مع نادي القربي، سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين، القلعة جمعية ريانة، قلعة رياضية، أولمبيك الكيف مع قوافل القفصة، بورتيغا المكنية، جندوبة رياضية، شبيبة قيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمل، ملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين. في اخبار الفرق الجايه تم امس تحديد مهام الهيئه المديره لجديد جمعيه الكوكب الرياضي بيدقيش، الرئيس هو يامن مساطره رئيس الجمعيه، نائب رئيس نزار مسطوري، كتب عام سليم زروق، امين مال رامي جعفر، اعضاء ايمن الحسني. بالنسبه للطاقم الفني للفريق المدرب سامي جمعه، المعد البدني جاسر طوالي، كان دارت يوم امس اول حصه تدريبيه استعدادا للموسم الرياضي القادم. هذه اخبار رياضيه للقاء.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم المتابعات في نسائم الصباح، نعملوا إطلالة على التوعية والتحسيس في الطرقات التونسية. ديما ناخذ مواضيع في علاقة بالمشهد اليومي اللي نشوفوا فيه على الطرقات التونسية. نحكوا اليوم على الفورزة، الدراجات النارية، ونحكوا على السريعة خاصة الفورزة في تونس. نحكوا على طريقة التأمين وتأمين هذه الوسيلة، وسيلة النقل اللي استعملوها برشة توانسة في الطرقات التونسية خاصة في جهاتنا، نحكي على الجنوب الغربي والوسط الغربي في تونس. أكثر تفاصيل عن الفرزة وموضوع التأمين ينضم لنا الخبير في السلامة المرورية سيد عمار حويت السعمارة. صباح النور، مرحبا بك.
8: صباح النور سيدي، صباح النور لك ولجميع مستمعي بودكاست ومشاهدينا كذلك.
7: الفرزة تؤمن وإلا لا؟
8: بطبيعة الحال هي عربة من العربات العكسية، معناها أولا باش تؤمن، لأن الحوادث تشوفها تقريبا أغلبية حوادث الدرجات النارية من هي، معناها وبالتالي هي عربة والقانون معناه يفرض أن بداية هي قبل ما تؤمن يلزم ساعة بطاقة رمادية بطبيعة الحال، لأنها بطاقة رمادية باش تولي تعرف العربة لتأمينها، لربما حتى لقد الله شك فيها ولا كذا ولا تصرف ولا كذا، ديما عندنا حاجة معناه تثبت هويتها، وبالتالي يلزم ساعة بطاقة رمادية، وهذه رأي من المفروض ما تخرج الدراجة النارية عفوا من البائع إلا بطاقة رمادية، معناها هذه من المفروض ما تأخذ من إجراءات معناها في الفترة الأخيرة، اللي من المفروض ما تخرج الدراجة النارية من البائع إلا بطاقة رمادية، والبطاقة الرمادية هذه بطبيعة الحال باش تأهلها تأخذ التأمين، والتأمين فيه ربما يحسوه ربما مرتفع شوي، ولكن لو أمام قدر الله الحادث اللي يصير في الدراجة النارية ما نعتبرش كبير، لأنها بكل صدق معناها الحوادث الدراجة النارية ولت بكثرة، ونعرف اللي السنوات الأخيرة خاصة معناها ولت ربما الحوادث فيها عدد قتلى ربما أكثر، وفيها ربما معناها اللي هي نقوله هي معناها خطورتها أكثر، وبالتالي يلزم التأمين يكون موجود.
7: شركات التأمين، شركات التأمين تأمن في تونس.
8: شركات التأمين كي تبدأ ثم بطاقة رمادية تؤمن.
7: نعم.
8: هي علاش ما تأمنش؟ لأن ما عندهاش بطاقة رمادية، هذاك علاش ما تنجمش تقدر قيمة العربة، وبالتالي تو حاليا كيما إذا كان جبت لها بطاقة رمادية مفروض عليها تؤمن، إذا كان ما أمنتلكش وقتها تلتجئ للمتصفح نتاع الاستيزاء اللي هي معناها الجامعة العامة ولا الجامعة التونسية لشركات التأمين.
7: نعم.
8: وتلقى فيها ربما تعمل فيها ربما معناها بالشطر التأمين وتعمل ويبعهم على وتعطيهم رقم الدراجة وتعطيهم كذا، وبعد يرجعوا لك هم يقول لك تمشي للشركة الفلانية في المكان الفلاني، أنت في قبلي في قفصة في طوزة في كذا، يعطوك معناها في الشركة في المكان هذاك تمشي تأمن ثم حتى مشكل معناها، وبالتالي المفروض هذا. أما أغلبية الناس كما قلت لك هم مش خاطر ما يأمنوش، ولكن أغلبية الناس لأن ربما تخاف من ارتفاع ربما في معناها التأمين وكذا، هذاك علاش ما بك هو من المفروض تؤمن، هي الدراجة العادية تؤمن، فما بالك معناها بالدراجة الصغرى اللي هي خطيرة بصراحة. وحنا قبل زادة معناها أخذوا فكرة هم أو أخذوا ربما صبغة الدراجة النارية الكبيرة اللي هي من قبل كانت تؤمن وكان بالكافيليز وكانت تؤمن وكانت كل شيء، وبالتالي كيف معناها أخذوا مدام هذية معناها فيها بطاقة رمادية وبالتالي تؤمن، ونعرف في السنوات الأخيرة كما قلنا تول إذا كان نأخذ الإحصاء الأخراني هذا آخر إحصاء معناها تقريبا زيادة عدد القتلى في معناها ولا تقريبا 10-75% من عدد القتلى، رغم أن الحوادث نقصت وعدد الجرحى نقصت، ولكن ولت الحادث بدي قاتل مباشرة، وهذاك علاش وخيّلنا معناها أصحاب الدراجة النارية ماذا بيهم معناها ما حتى كان أخذ دراجة نارية قديمة شوي يمشي عندها بطاقة رمادية سهلة معناها يمشي
7: نسخة بطاقة تعريف فاتورة الشراء
8: يعطيك الصحة الوكالة، وهو ربما دخل سنوي نتاع العادي هذاك معناها الناس كل، ويمشي للوكالة نتاع النقل البري يعملوا لها

0: بتاخد
1: تأمين.
0: المدينه، مفيش حتى مشكله
1: نعم نعم
0: لا. ومن بعد يمشي يامن، معناها بعد ما ياخذ بتاخذ المدينه يمشي يامن، وبالتالي معناها بسيطه العمليه، ولكن انا غالبا لازم يتحمل ما دام الدراجه من النوعيه هذيك وتركب زوج ثلاثه واربع ساعات، الخطوره معناها كبيره، وبالتالي لازم معاه طبعا الاحتياط، الكفره، الحوذه، وبرشا اشياء اللي هي تخلي ربما حتى لا قدر الله السقوط معناها من الدراجه او الحادث يكون اخف شويه وقوي.
1: واضح. نختم معاك
0: ربي
1: بالأرقام،
0: يستر ان شاء الله.
1: نختم معك نعم بالأرقام. المرصد الوطني للمرور في آخر إحصائياته يشير عبر موقعه الرسمي إلى منذ بداية السنة 2016 لغاية 1 أكتوبر وصلنا إلى ارتفاع نسبي بالنسبة لأعداد قتل حوادث المرور 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. تعليق في دقيقة أو أقل شوية سامارة.
0: والله شوف هني قلت لك، هو تولت الحوادث ولت خطوراتها أكثر، معناها تو من المفروض هيك تنقص الحوادث نفرحوا، ينقص عدد الجرحى نفرحوا، ولكن المشكل يزيد عدد القتلى.
1: نعم.
0: وبالتالي معناها يلزم ان نرد بالنا اكثر، لان ولد وهذه من الاشياء من السرعه اللي هي تقريبا السبب الاول، وثاني حاجه هي السهو وعدم الانتباه اللي هم معظم الزوز يجيبون لنا، معناها هو ربما هات الجوال وغيره، وبالتالي معناها يجيبون لنا عدد قتلى اكثر، لان قوه الصدمه والصدام وقوه كذا والسرعه وهذا كل معناه يخلي ان نرد بالنا اكثر وانتبهوا اكثر، وعد تنقص الحوادث تزيد تنقص لنا شويه القتلى نزيدوا، وبصراحه يولي لازم نراجعوا روحنا شويه كسواق وكمستعملي طريق بصفه عامه.
1: شكرا لك، تحياتنا لك، سلامات للجميع. هذه الارقام اللي ينشرها المعهد او المرصد الوطني للمرور، احصائيات منذ بدايه السنه الى 1 اكتوبر تشير الى ارتفاع نسبي ب 10.76% في عدد القتلى مقارنه بالسنه الماضيه، والاسباب مختلفه منها السهو وعدم الانتباه، ايضا السرعه وعدم احترام الاولويه، هذه نعرفوها ديما موجوده على طرقاتنا، ولكن في الاثناء تحترموا نحترموا بعضنا ونلتزموا بكل الاشارات والسلوك المتزن والسياق المتزنة. نوصل الناس الكل لاباس، سلامات لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنيتكم زينة وبقية المشوار إن شاء الله توصلوا سلامات. 50 دقيقة بعد 7 احنا نواصل معكم دائما المتابعة في نسائم الصباح.

لك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن لحبك وفائي ورهان العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي.

0: بيك جاري البيه يتكلم في روحك مولاي بيز؟
1: والله ايش باش نقول لك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
0: وانت ايش بيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغه ما نحسهاش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اذا تقفصه مرايا تتكلم.
4: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و990 في عوض 59 دينار و990.
5: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: إشهار
6: صادرات التمور التونسية، المؤشرات، الإنتاج ومسالك التصدير. موضوع اهتمام برنامج مع الفلاح اليوم بدايه 3 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: 8 صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الأخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة تدخل حيز الاستغلال الفعلي بداية من السنة القادمة. حملة واسعة النطاق للنظافة بمدينة توزر استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم التظاهرات الثقافية والسياحية المبرمجة خلال الفترة القادمة بربوع الجريد. الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية تنطلق اليوم بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. وإيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها وسط توترات متصاعدة بشأن مضيق هرمز. تفاصيل هذه النشرة في متابعاتنا الجهوية. وبولاية قفصة من المبرمج أن تدخل قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان حيز الاستغلال الفعلي خلال شهر جان في 2027، وقد شرفت أشغال والهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل مع وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. وتمثل قاعة القسطرة إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجهة قفصة من خلال توفير هذا الاختصاص الطبي محليا وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المرضى، بما يساهم في الحد من عناء تنقلهم إلى ولاية أخرى لتلقي العلاج. مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة محمد رضا المحمدي في مزيد من التفاصيل.
9: إطار تحسين الخدمات بجهة قفصة وتقريب الخدمات للمواطن بجهة، تم استقبال ووصول التجهيزات والمعدات الخاصة بقاعة القصدر. الماكينات موجودة حاليا في انتظار تكمال تهيئة نتاع القاعة بصفة نهائية وتركيزها للاستغلال نتاعها إن شاء الله في جام في جاي. نخدموا على الهدف هذا، الطب موجودين باش يخدموا عليها في انتظار باش يتم الانتداب إطارات الشبه الطبية والخاصة، هو باش نبدأ نخدموا على رواحنا والتركيز نتاعها فيها نهائيا إن شاء الله. الإطار الطبي متكون ويخدموا هما ديجا في مستشفيات أخرى بالعاصمة إن شاء الله. التكوين باش يخص كان الاطار الشبه الطبي المنتدب بامكانيات ذاتيه ومجهودات الاطارات الجهويه هنا بالصحه. تم استغلال قسم المستشفى الداخل جهزناه وهيئناه على اساس نستقبل المرضى بصفه استعجاليه. الاشغال بدات في المقر الجديد عندها توا اكثر من 15 يوم، سو مرحله باهيه وهنا حارسين على اساس استكمالها قبل 6 شهور وتجهيز وتجهيزات متطوره ان شاء الله. في انتظار مشروع المستشفى متعدد الخطاط راهو ماشي في ثنيه وما ثمش حاجه تعطل حاجه اخرى.
7: تنطلق اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر 2026 دورة تكوينية قصيرة المدى، وذلك بفضاء مركز تصميم قفصة الأوب ديزاين بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة في اختصاص التطريز بالتعاون مع برنامج تونس الإبداعية. كما برمجت المندوبية عدة دورات تكوينية قصيرة المدى في اختصاصات حرفية متنوعة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين لفائدة الحرفيات أو الراغبات في التكوين من مختلف معتمديات الولاية. نادية خلفل المكلفة بالأنشطة والبرامج بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تقدم التفاصيل.
10: دورة قصيرة المدى في التطريز بإبر النفاش، برنامج هذا يقوم به في مركز تصميم قفصة بالشراكة مع برنامج تونس الإبداعية وهم أول اتحاد الأوروبي وبرنامج تونس الإبداعية. الدورة هذه باش تمتد من 5 إلى 9 أكتوبر. باب التسجيل مفتوح، عندنا منصة يسجلوا عليها الراغبين في المشاركة اللي هي في الباج متاعنا في المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة، أو الباج متاع الهب ديزاين مركز التصميم اللي هي هب ديزاين قفصة. وإن شاء الله عندنا مشاركات من ولاية قفصة في الصالون المهني للصناعات التقليديه الارتيكريا اللي باش يصير في قصر المعارض بالكرم من 5 الى 11 اكتوبر ان شاء الله. جدا كيف عندنا ممثلين في اختصاص النسيج اليدوي والمرغوب اللي باش يمثلوا ولايه قفصه في المعرض هذا. كيف اذا حبيت نقول اللي برامج التكوين معناها عندنا متواصله، عندنا دورات تكوينيه قصيره المدى ان شاء الله باش تصير في نوفمبر وفي ديسمبر باش نعلنوا عليها في الفتره القادمه ان شاء الله.
7: تعتزم الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بتوزر بمعية مجموعة من الناشطين في القطاع السياحي تنظيم حملة واسعة النطاق للنظافة والعناية بجمالية المحيط بتوزر المدينة. الحملة ستنفذ بدعم من السلطة الجهوية وعدد من الإدارات ذات العلاقة وبلدية توزر استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والسياحية المبرمجة خلال الفترة القادمة بربوع الجريد. رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالجنوب الغربي واحد محمد الطاهر العصمة يقدم أكثر تفاصيل.
11: عندنا بوادي طيبة، موسم السياحي القادم إن شاء الله تستنى لنعرف وجهتنا مرغوبة ويقبلوا عليها الزيار توانسة والأجانب. الإطار هذا وكالة الأصفار قامت بتجديد الأسطول وهي بادرة طيبة، كذلك المؤشرات الإيجابية أن ثم زوج وحدات سياحية صارت الافتتاح نتاعها منذ أشهر رفع الطاقة التشغيلية وطاقة الاستيعاب للجهة، مؤشر طيب على أساس إن شاء الله تزيد للمستثمرين ولا الجهة تزيد تتطور. وكذلك ثم بعض من الاسرعات اللي تحب تستثمر في الجهه، لكن يجب توفير بعض الاليات على غير المجال الجوي. ان شاء الله ثم عده برامج وعده تظاهرات بالجهه اللي نتمنى تكون زاده حتى يدافع عن الاقتصاد. بالنسبه للجامعه الجهويه لكاس الاسفار احنا ديما مستعدين لحق المشاركه وابداء الراي والا مشاورات ولا اعداد برامج مشاورات مع السلطات الجهويه تعاون برشا لانجاح المشاريع هذه ولا انجاح البرامج هذه. حاولنا باش نساهموا مساهمه فعاله في المحافظه على المحيط ونوعوا بعض من المهنيين نتاعنا على اساس قمنا بحملات، وزاد عندنا برنامج باش نعملوه ان شاء الله في القريب مع ثله من الجامعات الجهويه الموجوده في الجهه. هو الاسطول توا في حوالي 160 بعيد الدفع، وتوا الحمد لله ثم اقبال 30% ولا 40% من الاسطول هذا نجم نقولوا اللي هو سيارات ربعي الدفع جديده تتعاون هذه في الترويج وتعاون حتى عن برودوي ماذا بينا السواح اللي يجونا يكونوا في ظروف طيبه.
7: يشهد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين خلال السنة الجامعية الجديدة 2026-2027 عملية تحديث وتأهيل لعدد من اختصاصاته بما يتلائم مع خصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية واحتياجات سوق الشغل، وفق تصريح لمديرة المعهد نادية الغموري في متابعة لفدوى القرمازي.
12: تناغم كبير مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي متاعنا نظرا لما تزخر به جهة القصرين من موارد طبيعية في علاقة بالخشب وفي علاقة بالليمينيرو والرمل الحجارة الطين كلها حتى لفيبر فيجيتال حتى زادة لفيبر أنيمال. ثم ثراء ثقافي ومادي في الجهة ما ينجم يكون كان حافز للإبداع في المؤسسة. نسنا باش ننظروا فيهم باش نعاودوا نأهلوهم هما بيدهم، نحن ما نيش باش نستغنيو عليه. عنا اختصاص تصميم من أجل التنمية المستدامة واختصاص في الهندسة الداخلية باش يتم المحافظة عليهم، ولكن لجنة الماجستير ستنظر في إحداث ماجستير بحث في علاقة وطيدة بالجهة. ممكن الماجستير هذا باش يكون فيه كو ديبلوماسيون يا إما على مستوى دولي أو على مستوى وطني.
7: في الشأن الوطني، أفادت رئاسة الحكومة في إجابة عن سؤالين كتابيين لعضوي مجلس نواب الشعب حسن الجربوعي وأسماء الدرويش حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار، أفادت بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. وأبرزت رئاسة الحكومة في ردها الذي ورد على الموقع الرسمي للبرلمان أنه تم استصدار الأمر المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي القاضي بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحسين الوضعية المالية لهؤلاء المدرسين. هذا وكان النائب حسن الجربوعي طالب وفق سؤال الكتابي بتسوية الوضعية المهنية والإدارية لمدرسي تعليم الكبار بما يضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية وإدماجهم ضمن السلم الوظيفي القانوني للوظيفة العمومية وتمكينهم من كافة حقوقهم المهنية والاجتماعية. كما تساءلت النائبة أسماء الدرويش عن الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال هذا الملف. تحت شعار دعم المعلمين 60 عاما من حماية هذه المهنة وتحسين أوضاعها ورسم ملامح مستقبلنا، تحتفي المجموعة الدولية اليوم 2/5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف هذه السنة ذكرى سنوية 60 لاعتماد توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين. ويركز الاحتفال هذه السنة على إعادة النظر في التحديات المتعلقة بأوضاع المعلمين وعلى الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لها، ويدعو المجتمع وراسمي السياسات إلى حماية أوضاع المعلمين وتعزيزها والنهوض بها حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ويتضمن الاحتفال العالمي نقاشات رفيعة المستوى بشأن حماية أوضاع مهنة التعليم والنهوض بها، وحفل تسليم جائزة اليونسكو حمدان لتنمية قدرات المعلمين بدورتها 9، كما ستقام احتفالات أخرى بهذه المناسبة في مختلف أنحاء العالم. تنطلق اليوم 2 بقصر المعارض بالكرم دورة 3 للصالون المهني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 11 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية التونسية، وذلك في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة والأعمال. ويأتي الصالون في إطار توجه يرمي إلى ترسيخ تظاهرة مهنية دولية سنوية للصناعات التقليدية تتيح للمؤسسات الحرفية التعريف بمنتوجاتها والتواصل مع المشترين والمهنيين واستكشاف فرص جديدة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وتمثل هذه التظاهرة منصة مهنية تجمع الحرفيين والمؤسسات الحرفية بالمشترين والمهنيين والهيكل المتدخلة في القطاع. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 نازحين في عملية عسكرية نفذتها فجر اليوم قوة الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي جنوبي القطاع، قصفت المدفعية الصهيونية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات نيرانها بكثافة في منطقة جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع بالتزامن مع أطلاق نار شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة. في العالم أيضا، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا استعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المطروحة. يأتي ذلك فيما تتواصل تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط توتر متصاعد بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع استمرار الغموض بشأن مسار الاتصالات بين طهران وواشنطن والخيارات التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يواصل الضغط على إيران دبلوماسيا وعسكريا، مشيرا إلى استمرار ارتفاع حجم الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة. ميدانيا أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجارات عدة في مناطق من جزيرة قشمة ومدينة سيريك مصدرها جهة البحر ونطاق المضيق، ورجحت أن تكون ناجمة عن إطلاق نار باتجاه سفينة وصفتها بالمخالفة دون صدور إعلان رسمي يوضح ملابسات الحادث. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما ورد فيها من أنباء. قاعة والقسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة تدخل حيز الاستغلال الفعلي بداية من السنة القادمة. حملة واسعة النطاق للنظافة بتوزر المدينة استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم التظاهرات الثقافية والسياحية المبرمجة خلال الفترة القادمة بربوع الجريد. والدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية تنطلق اليوم بمشاركة من أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. نقطة النهاية لنشرة الثامنة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم ونزار الرويسي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا كمال العبادي. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن حوالي الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح مع رياض حدوري. متابعة رائقة وإلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: ولا نجم نقولوا عبارة من خلال الأيام الفارطة وكذلك اليوم يتواصل هو استقرار ظرفي بالنسبة لحالة الطقس ما عدا فقط بالمناطق الغربية، وإن هناك ظهور لخلايا رعدية كانت أمس خاصة في ولاية الكيف وكذلك محلية في الكسرين وجندوبة، وسجلنا كميات نسبين نقولوا هامة خاصة في قلعة سنام ولاية الكيف وصلت 26 ملم، هي فقط خلايا رعدية محلية مش تشملش أغلب المناطق، ما تبقى فقط متبرزة في مناطق معينة. سقيت سيدي يوسف كيف كان فيها 8 ملم، الفاجر اللي شدوا 4 ملم، وفي القصري كانت هناك 6 ملم في حيدر وملمتر وحيد في إتالة. تقريبا الوضع الجوي باش يتواصل خلال هذا اليوم مغيم جزئيا كما نلاحظوا خاصة في الفترة الصباحية لهذا اليوم بأغلب مناطق البلاد، يعني سحب تكون قليلة أو بعض السحب المرتفعة، هذا كان يقولوا طقس مغيم جزئيا تدريجيا كيف كثيف السحب خاصة في فترة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، المرتفعات الغربية اللي باش تكون بالشمال أو الوسط مع ظهور كذلك خلايا رعدية مسحوبة ببعض الأمطار خلال فترة ما بعد الظهر وآخر النهار. الريح متواصلة من القطاع الجنوبي هي اللي بسبب في هذا الارتفاع الطفيف في درجة الحرارة خلال الليل الفارطة، وكذلك يتواصل خلال هذا اليوم باش تتقلص نسبيا سرعتها مقارنة بيوم أمس، تبقى فقط تقوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضعيفة على المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر يتواصل متموج بمنطقة سيرات ومضطرب يكون ببقية السواحل، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي سجلناها خلال اليوم باش تتراوح بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، فقط في حدود 25 درجة تكون في المرتفعات الغربية. بالنسبة للأيام القادمة خلال يوم الغد وكذلك يوم الأربعاء والخميس يتواصل أيضا تقريبا نفس العوامل الجوية، في الفترات الأولى لليوم تكون استقرار، والعشية هناك خلايا رعدية اللي بتكون متمركزة أكثر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع دخول مسحوب بأمطار. يتواصل غدوة كذلك هناك ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بين هذا اليوم، ويتجه توصل غدوة بين 30 و 35 درجة على أغلب المناطق وفي حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية.
2: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك، عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تحياتي لكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم في نساء الصباح 22 دقيقة بعد الثمانية. تتواصلوا معنا للتسعة المتابعات مختلفة، نسمعوا المشاغل اليومية للمواطن. سؤالنا اليوم، هل أصبح في تونس وفي ولاية كفصة ملكية مسكن حلم بالنسبة للتوانسة؟ الإجابة مع زميلتنا فاتن هنشيري وضيوفها في الربورتاج التالي.
1: صعيب شوي هولك راس صعيب باش خلص، وخاطرش الخدم ما ثمش والمصوار ما ثمش، صعيب يا باش نشر ولي كاري، صعيب زاد باش خلص كري بالخاص اللي عنده صغار تو من 350 400 450 500 بربي كذاك خدام حزام وعنده صغير كيما هكا، كيفاش يخلص؟ ما عنده باش يخلص، ولو مرا قد متلوج على الخدم ما تلقاش.
2: عندي بدورت 20 سنة أنا في الدار، ولا يحلم بشي يشري دارته. الغلا ياسر، ما عادش نجم واحد يطوق بشي يشري ولا حاجة.
3: الكرا غالي بصفة غريب، أولينا أكثر من تونس في الكرا لهنا. الكرا مشط ياسر خلاص، والموظف والواحد ما عادش قادر باش يوصل باش يعمل داره، حتى بالقروض ما عادش قادر باش يوصل. في قفصة صعيب ياسر، صعيب ياسر جدا، تو زادت بزاد أكثر من قيمة الكرا. معاش القليل تو معاش بشي من كدار ومعاش بشي يخضر بشي كري صحيح.
4: بنيت واحد ثلاثة سنين ماكلة تو 63 وما زالت طالبة. والله تحلم انك باش تكري الدار معتبرة بسوم باهي، كل شيء غلا اختي، كل شيء فلوس معاش تاخذي معاش شيء. عايشة في تونس وبرا من الاخر، في قفصة في تونس في اي بلاصة موجودة راكم سبحان الله، تلقي عباد ماشي بالقروض، شهام موظف ماخذ موظف باش بالقروض، اختي ما نكذبوش على بعض، ياخذ لك قرض سكني هو ومرته يبقوا 20 سنه يخلصوا فيه. هنا انا عيش، اعطيني انت بشر يخدم ما خلاش قرض وبنى، فهمت؟ كل واحد بقسمه، اي المراجي بقسمه صغار بقسمه ونقسم عند ربي مش عند بشر روح، فهمت يا اختي؟ يعرس على روحه يسايس يتنازل، اللي يحب يوصل يتنازل على برشا حوايج الشهوات، نقولوا انا حالا باش تشتيك الحاجه ميسالش نشري الحاجة الأبجل ومن بعد نشريها هي.
5: أنا ساكنة داري ملك، أي والله تنجم راهو تنجم تشري، معناها دار تنجم تنقص شوية، مثلا مرأة ورجلها يبدأوا يخدموا نجم شوية شوية كل مرة تلم حاجة تنجم تشري دارة، وماهوش صعيب معناها. أي صحيح هي غالية أما مش برشا بارابور تونس العاصمة ولا سوسة ولا بلايس هذوك، ماهيش غالية معناها، أما تنجم تاخو
4: دار أهم. ايش يقول لك هو مثل، ايش يقول لك؟ قبر الدنيا
3: نقطه استفهام مع العرش، مش نمشي

0: إشهار
1: عيد ميلاد أمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في أمجي ليسور بروفيسيونيل ستارون 50 وات 29 دينار و 990 في عوض 59 دينار و 990.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.
0: إشعار ضيف الصباح.
4: مرحبا بكم من جديد، 30 دقيقة بعد الثمانية، المتابعات متواصلة في نسام الصباح إلى حدود التاسعة صباحا. نحكي على المتابعات اللي تاخذنا إلى أعليم من معتمدية سند من ولاية قفصة. نحكي أكثر على اليوم الإعلامي حول غراسة الفستق في أعليم تحديدا. ناخذ أكثر تفاصيل عن اليوم ذا من تنظيم بطبيعة الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري، نقابة الفلاحين، جمعية الفلاحين الشبان ومجمع رباطة للفلاحة البيولوجية. حاضر معنا من جمعية الفلاحين الشبان رئيس الجمعية سيد صفوان سندي. صفوان صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور صفوان، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك،
4: شكرا لك.
5: يعيشك يعيشك. هو هي تحضير خلية الإرشاد الفلاحي، هي خلية الإرشاد الفلاحي تسند.
4: نعم.
5: هي اللي حضرت اليوم الإعلامي بالشراكة مع المجتمع المدني، مجمع رباط الفلاحة البيولوجية، الاتحاد، نقابة الفلاحين وجمعية شبان الفلاحين.
4: نعم. الموضوع غراسة الفستق، ناخذ معك فكرة عن الموضوع بالنسبة للجهة ككل. نحكي أيضا على غراسة الفستق لأنه غراسة واعدة في ولاية قفصة، حتى بالأرقام يبدو لي متصدرة المشهد الوطني.
5: حسب آخر إحصائيات 2025 و2026 عندنا ما بين مروي ومعناها بعلي وسقوي وما بين منتجين أشجار منجة وأشجار فتية أكثر من 2 مليون شجرة توا في قفصة نتاع فستق. دونك قطاع واعد، وحسب مارينا الإنتاج نتاع السنة اللي مازال في السيزون، مازال توا في المرحلة التحويلية الفستق اللي هو قاعد يتحول لبرا من قفصة الأكثرية. دونك هذه من النقاط اللي باش نحكوها مع الفلاح نتاعنا، اللي هو نشجعهم على مزيد الاستثمار في قطاع غراسة الفستق. وزاد نحكو كمجتمع مدني، وفما جمعيات، فما مجامع عندها الماتريال نتاعها باش تعاون المنتجين على تحويل الانتاج نتاعهم والتكسير حتى نوصلوا يعملوا منهم منتجات ثانوية للفستق، وليه اللي هو يتباع، معناه يتباع في الشجرة للتجار وكل. دونك نحن نحاول ونعاون وفلاح على قلب المعلومة. ونحاول نسمع منهم هم شنو رايهم وشنو يشوفوا للفستق.
4: نعم. من خلال اليوم الإعلامي هذا، خليني أخذ معك وين بالضبط المكان والتوقيت وقتاش قبل ما ننطلقوا في الموضوع. نعم،
5: هي 9:30 إن شاء الله نبدو، بتأسيس من مهندسين من بشراكة مع خلية الإرشاد الفلاحي سند، بشراكة مع مركز البحوث الفلاحية في سيدي بوزيد.
4: نعم.
5: باش نستضيفوا ثلاثة مهندسين هم باش يأثوا معنا اليوم الإعلامي في مقر الفرعي تاع سي تي في تاع خلية الإرشاد الفلاحي بالي.
4: نعم نعم. على مستوى الإقبال في معتمدية سند وفي المناطق المجاورة، ثم إقبال على غراسة الفستق بعيدا على الأرقام هذه بالنسبة لتونس في ولاية قفصة في الجهة،
5: تطور كبير. نحن حسب ما نشوفه في قطاع زيتين اللي السوم معنا كل عام قاعد معنا ماهوش مستقر. دونك مكثر الفلاحة توجهت للفستق على خاطر على خاصية المقاومة للتغيرات المناخية وشح المياه وكل شيء. دونك ولت الأشجار الفستق من الأشجار اللي معنا مقبل عليها الفلاحة في الكوتي روندمو، في الكوتي ريزيستانس للشونجمون كليماتيك ونقص الأمطار.
4: نعم. للفلاحة اللي باش يكونوا حاضرين، شنو باش تقولوا لهم، شنو باش تقدموا لهم بالضبط صفوان خلال هذا اليوم؟
5: الاحصائيات اللي عندنا باش نشجعهم المنح اللي توفرها الدوله، تنجم توفرها الدوله لاكسين تاعها،
4: نعم،
5: المبادرات المجتمعيه، المبادرات نتاع ثم مجامع عندهم ماتريال نتاع ديزاتولي كامله نتاع فالوريزاسيون تاع الفستق،
4: نعم،
5: تاع تثمين الفستق. وزاد فما دي انيشيتيف بريفي، فما شركات بريفي يحبوا يدخلوا معاهم في كونتاكت يعني. ما نحن ليسونسييل لوبجيكتيف نتاعنا اللي هو لوبجيكتيف نتاع اليوم الاعلامي اللي هي نشجعوا الفلاحه ونثمنوا خدمتهم لخدمتهم للقطاع الفستق.
4: نعم.
5: وزاد نحطوهم هي اكثر حاجه اللي تعمل كيما التشبيك، تتحطهم كونتاكت الاداره، المجتمع المدني، النقابات، الاتحاد ونقابه الفلاحين، اتحاد الفلاحة، ومش مستثمرين يقولوا أولاد الجهة اللي يحبوا يستثمروا في القطاع هذا يستثمروا فيه خاصة في الصناعات التحويلية.
4: نعم، شكرا لك، أكيد بالتوفيق لكم في هذا اليوم في عليم تحديدا في ولاية قفصة، يوم إعلامي خاص بغراسة الفستق في ولاية قفصة. تحياتنا لك، شكرا لك رئيس جمعية شبان الفلاحين صفوان سندي، كنت معنا الحديث عن هذا اليوم الإعلامي الخاص بقطاع الفلاحة في زراعة واعدة جدا في ولاية قفصة وأيضا على المستوى الوطني، أرقام كبيرة برشا حسب الأشجار المغروسة وإلا حتى الإنتاج في جهاتنا. 35 دقيقة بعد 8، بعد شوية تكون إطلالاتنا من العاصمة زميلتنا إناس حراثي وأكثر تفاصيل بعد شوية.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم المتابعات نسام الصباح متواصل إلى حدود 9 صباحا. تحية لكل المستمعين اللي التحقوا الآن بالاستماع. أياب قرطاج الموسيقية لمواكبات متواصلة من 13 أكتوبر 2026. إذاعة قفصة حاضرة في المواكبة مع زميلتنا إيناس حراثي مبعوث الإذاعة موجودة في العاصمة تحديدا. إيناس صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور يا تحية ليك وتحية لكل الزملاء في الاستوديو معك وتحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة قفصة. كما قلت رياضة

0: مش فقط عروض موسيقية فقط حاضرة في المهرجان، لأنه فما عروض مهنية ورشات ندوات فكرية تناقش موضوع الموسيقى وتحديات الموسيقى والتحديات اللي تواجه الموسيقيين والعازفين. وإحنا في وقت كما تو رياض تعرف الذكاء الاصطناعي وبرشا
1: نعم
0: حاجات ممكن دخلت خلت الموسيقيين يخافوا على مستقبلهم والمهنيين أيضا يخافوا على مستقبلهم. نحكوا على ساعات خدمة كاملة تتخدم بحاسوب فقط، برشا يقول لك احنا باش يحيلونا على البطاله هذوما الناس اللي يخدموا الموسيقى بالالات بالحاسوب، يعني الذكاء الاصطناعي اللي استفحل برشا في الاغاني وفي الموسيقى العالميه. خليني نقدم فقط فكره على اللقاء الاول اللي باش يصير اليوم. كما قلنا باش تنطلق اليوم اللقاءات المهنيه، اللقاء الاول باش يكون بعنوان مهنه مؤلف موسيقى الافلام، ونعرفوا انه موسيقى الافلام مهمه برشا. اليوم باش يقدموا في اللقاء هذه فرصه للتعرف على عالم التاليف الموسيقي للصوره من اللحظة اللي تتولد فيها الفكرة الموسيقية لمرحلة تنفيذها وإدماجها داخل العمل السينمائي من خلال مشاركة تجارب علمية. باش يستعرضوا في اللقاء هذه مختلف مراحل صناعة موسيقى الأفلام، بداية من بلورة الفكرة وتطويرها مرورا بالحوار الإبداعي بين المؤلف الموسيقي والمخرج، وصولا لكيفية بناء الموسيقى وتكييفها مع الصورة والسرد ضمن مراحل الإنتاج. كما باش يسلط اللقاء هذه الضوء على جانب المهني لدور مؤلف موسيقى الأفلام، واللي طلبوا من تنظيم وهيكلة للمشروع وإدارة للعملية الإنتاجية. شارك في اللقاء هذه سليم عرجون رفقة عدد من أعضاء فريق بلو وورم ريكوردز المتخصص في ابتكار وإنتاج الموسيقى للصورة، قد يقدموا تجربتهم وجهة نظرهم حول مختلف المراحل والمهن اللي تساهم في صناعة موسيقى الأفلام والموسيقى السينمائية اللي كما قلنا رياض موسيقى مهمة جدا. اللقاء هذا يديروا سليم عرجون ومجموعة بلو وورم ريكوردز. حكينا على العروض اللي صارت البارح، وباش نحكوا نعطوا فكرة فقط على العروض اللي باش تكون حاضرة اليوم 5 أكتوبر بعد اللقاء اللي باش يصير ل 11 تاع الصباح. تنطلق العروض العشية مش كيما أمس انطلقت مع الثلاثة، اليوم باش تنطلق العروض مع 6 تاع العشية بعرض أول في مسرح الجهات، كيما نحكوا على مدينة الثقافة اللي تحتضن العروض كلها، العروض الموسيقية والفنية والسهرات. العرض هذايا هو عرض فرنسي مشترك عفوا بين فرنسا وتشاد، عرض بعنوان أما. بعده فما عرض 7 تاع العشية في مسرح المبدعين الشبان، عرض تونسي إيطالي عرض مشترك. وباش يكون فما عرض ايضا في السهره في ختام السهره عرض تونسي، ايضا عرض 9:30 في مسرح الاوبرا مجموعه جيبا. تقريبا احنا نحكوا على العروض هذه، ونحكوا ايضا على المشاركه التونسيه في المهرجان هذايا رياض اللي توصل ل 60% مشاركه للفرق التونسيه، النصيب الاوفر والاكبر للموسيقى التونسيه. نرجو سهره البارح والعرض البارح للفنانه المغربيه المعروفه بام، وهي في الاصل اسمها ام الغيث الصحراوي. عرض كان بعنوان ديال الدار، وهو عنوان اخر البوم اصدرته عام 2026. الفنانه هذه رياض تعمل مزيج بين اللهجه المغربيه الدارجة الحسنية الأمازيغية الإنجليزية والفرنسية، ستيل مختلف الحقيقة، ستيل حلو برشا بين الموسيقى التقليدية المغربية اللي نعرفوها طبعا الصحراوية،
1: نعم
0: وتمتزج بالإيقاعات نتاع الجاز والسول. وتتخيل وحدك العرض كيفاش كان البارح، سولد أوت البارح العرض، كان الجمهور كان غفير جدا في مسرح الأوبرا، تعرف قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة اللي ترفع برشا جمهور، كانت مليانة، تفاعل الجمهور معاها تفاعل كبير برشا، كانت حفلة حلوة برشا، حتى وصلت بعد شوية بعد الوقت، كان من المفروض تكون 1:30 فقط لكن طولت العرض شوية بطلب من الجمهور طبعا مع مجموعتها، تفاعلت برشا مع الجمهور التونسي، كان عرض حلو برشا. وفما تصريح صغير بعد العرض، خدينا كلمة من عند الفنانة المغربية أم. هذه تقريبا فكرة على
1: نعم
0: عرض البارح والعروض اللي كانت البارح، وعلى اللي باش تكون اليوم إن شاء الله. وإحنا ديما مازلنا في مواكبة وفي متابعة لأيام كارتاج الموسيقية حتى النهار 10 أكتوبر.
1: نسمع الديكلاراسيون ثم نرجع للفنانة أم مع زميلتنا إنس حراتي.
2: مبروك نجاح العرض، يعطيك الصحة على حضورك معنا الساعة، ومرحبا بك في تونس.
3: مرحبا، أهلا وسهلا، أنا اللي فرحانة رجعي لتونس مع لي جورني ميوزيكال دو كارتاج، وكيف قلت في الخشبة هذا مهرجان تعجبني بزاف وتنفتخر به، لأن تتبقى دائما في تونس الثقافة والفنون مهمين للشباب والناس الكبار كذلك، دونك دائما يعجبني نجي ونرجع إن شاء الله للجي ام سي.
2: بين الهندسة المعمارية والهندسة الموسيقية والفنية بنيت جسور

0: بالجمهور في السحاب بالفن متاعك اليوم، خليت الناس كلها تتسلطن معاك وتكون فرحانة بالعرض هذايا.
1: بالنسبة لي إلا فرحوا الناس بالعرض ماشي أنه سلطنة، بالعكس هذا المشروع اللي سميته ديال الدار هو مشروع تنحاول به أنني نقرب الموسيقى لشي حاجة تكون يعني كاينه في نمط العيش ديالنا، وشي حاجه تكون عاديه وطبيعيه وما خاصهاش بزاف ديال الدراسه وبزاف ديال الهندسه. عشان نعتبر ان اي واحد منا في شعوبنا المغاربيه عندنا هذه الموسيقى في الذات وفي الجلد، وكبرنا بها وعندنا ايقاعات وخاصنا نحتفلوا بها بيناتنا. فمناسبات كيف بحال مهرجانات وعروض تيكونوا احلى مناسبه باش نتلاقاو وباش نذكروا كذلك اي واحد جا في الجمهور اننا كي بحال بحال، والموسيقى والغناء تنغنيه كذلك في بيوتنا يعني في الديور. فوالا بغيت نحتفل بهذا هذا الكوتي بوبولير واللي فيه الموسيقى ماشي هي ان ار بيرفورماتيف بالضروره، بل الموسيقى في بارتي دا مود دو في ديالنا حنا لي مغربيين. هذا هو.
0: شكرا لكم، مرحبا بك مره اخرى في تونس.
1: مرحبا، شكرا.
2: كانت هذه ضيفة إيناس حراثي البارحة. أكيد المواكبات ديما مع إيناس. شكرا لك، يعطيك الصحة إيناس. أيام قرطاج الموسيقية متواصلة.
3: رياض، رياض فقط أنه الهندسة المعمارية فقط في السؤال، لأنه أم هي في الأصل مهندسة معمارية لكن هي تخصصها معناها في الدراسة الجامعية الهندسة المعمارية، لكن هربت من الهندسة المعمارية مشيت للموسيقى وللفن، دخلت على الحلم. يمكن أي واحد يحلم أنه يكون معناها طبيب وإلا مهندس وإلا، لكن من بعد حلم الغناء وحلم الفن هو اللي غلب في الأخر وانساقت وراء الحلم متاحة. بين الهندسة المعمارية والهندسة الفنية أكيد والموسيقية فما ربط كبير أكيد.
2: شكرا لك، تحياتنا لك إيناس. ديما كالعادة في المواكبة حتى على الصفحة الرسمية الخاصة بالإذاعة على امتداد اليوم في مختلف البرامج من 13 أكتوبر، أيام قرطاج الموسيقية، تعيش الموسيقى بكل تفاصيلها مع زميلتنا إيناس في الحوارات الحصرية وأيضا المتابعات اليومية.

استنى الى ختام هذا العدد من نسائم الصباح. تحيه كل الزملاء اليوم لهذا الموعد المباشر. نزار الرئيسي في الاخراج الفني، كبل عبادي من الاخراج الرقمي، فاتن خليفه وفاتن هنشيري وناس حراثي كانوا معنا في مختلف الفقرات. بقيت متابعه طيبه لبرامج اذاعه قفصه. بعد شويه يجيكم رمزي افضل في المرايه، تواصلوا معه مع سوميه وبقيه الزملاء. المواعيد في مختلف المتابعات عبر موجة اذاعه قفصه. تحيه لي الحضوري، الى اللقاء.

0: وين ما كنت إذاعة قفصة معاك. عايش خويا احترمنا المكان فضاء عام.
1: قلقتك
0: ضريتني وانت تدخن.
1: الله غالب.
0: نجم تبدل أسلوب حياتك تضمن سلامتك وسلامة غيرك.
2: التدخين آفة.
1: التدخين آفة.
0: التدخين آفة.
3: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام 9 صباحا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت يوم أمس مجموعة الأعمال المناخية المحلية ببلدية بشل الجرسين البليدات بولاية إقبيلي قافلة تشجير بالشوارع الرئيسية وأمام المؤسسات التربوية بمختلف قرى هذه البلدية، تخللتها فقرات تحسيسية حول التغيرات المناخية. وتندرج هذه القافلة في إطار مشروع العمل المناخي الشامل والدامج في البلديات التونسية الممول من الشؤون العالمية الكندية، والذي يشرف على تنفيذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة بالشراكة مع وزارة الداخلية والبيئة والجامعة الكندية للبلديات. ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولايات الجنوب. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة لجانب تحسين النفاذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك لحاملي أفكار المشاريع. تنظم عمادة المهندسين التونسيين مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 غدا الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري بدار المهندس بتونس العاصمة. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة بالترشيد وحسن استغلال الموارد المتاحة. أخيرا وفي أخبار العالم، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري قوات الحكومة اليمنية شنت اليوم الاثنين هجوما على مواقع لأنصار الله الحوثيين في مديرية ذباب المطلة على باب المندب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: Tech Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش تحمي حساب فيسبوك من الاختراق حتى إن تم الحصول على كلمة السر الخاصة بيك. أهم الإجراءات والخطوات الضرورية باش تحافظ على أمان حسابك وتحمي معلوماتك الشخصية. الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم العباد كلها، اللي هو كيفاش نحمي حساب الفيسبوك من الاختراق. أهم حاجة في الفيسبوك هي كلمة سر، لازمنا نختار كلمة سر قوية تكون متكونة من حروف، أرقام ورموز. الحروف تكون كبيرة وصغيرة ويكون العدد نتاعها مرتفع باش نصعبوا على المخترقين تخمين هذه الكلمات. ثاني حاجة، تفعيل المصادقة الثنائية اللي هي 2FA. اش معناها تفعيل المصادقة الثنائية؟ يعني أنا كيف نكتب المود باس نتاع الفيسبوك نتاعي، يجيني مساج كود على تليفون نتاعي يقول لي فما شكون يحب يدخل الكونت فيسبوك نتاعك ولا حساب فيسبوك نتاعك، إذا كنت أنت أدخل الكود اللي بعثه لك على التليفون. نعود ندخل الكود هذاك، وقتها يتحل الكونت فيسبوك نتاعي. الثاني حاجة، مراقبة الأجهزة اللي سجلت دخول على الحساب الفيسبوك نتاعي. هذه وين نلقوها؟ نلقوها في بارامتر. نمشي للبارامتر نتاع أي هاتف جوال ذكي، ندخل البارامتر، نمشي الكونفيدونسياليتي اي سيكوريتي، ونشوفوا الأجهزة المتصلة على الحساب هذا. نجم نعرفوهم، نعرفوا الموقع اسم الهاتف والموقع اللي صار فيها دخول للكونت نتاعك. إذا نلقوا أجهزة غير معروفة نقوم بحذفها فوريا وتغيير كلمة السر في الحين. كيف كيف؟ عدم الضغط على الروابط المشبوهة اللي تجينا على شكل مساجات، ولا نلقوها كيف كيف موجودة سيور دي بوبليكاسيون منشورات على الميور نتاعنا على صفحة الفيسبوك نتاعنا. ما ندخلوش للروابط هذه المشبوهة. عدم مشاركة رمز التحقق اللي تبعثه فيسبوك باش نثبت اسكو انا هو اللي قاعد نستعمل في الفيسبوك نتاعي وإلا ثم مخترق. تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، إذا انا صارت ودخلت على الحساب الفيسبوك نتاعي في مكان عام في قاعة عامة، أول حاجة نحاول نتحقق لي ما فماش تطبيقات قاعدة تسجل في الكلام الكلمات اللي نكتب فيها، خاطر فما تطبيقات سرية تمكن من تسجيل كل كلمة تكتبها وكل حرف تكتبه على الكلافي، ومن بعد يصير الاختراق من خلال هذه الكلمات. أول حاجة تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، عدم استعمال الأجهزة العامة إلا للضرورة خاطر ما نجموش نعرفوا شنو يصير فيها الأجهزة العامة هذه. كيف كيف؟ إذا ثم شبكة واي فاي عامة ماذا بينا ما ندخلوش الشبكات هذه، نستعملوا لي دوني نتاعنا. هذه أهم المراحل اللي تمكننا من حماية حساب الفيسبوك اللي تعتمد بالأساس على الوعي المستخدم وحماية الخصوصية نتاعه، خاصة كلمة سر واللي كود اللي يبعثوهم فيسبوك على الهاتف الجوال نتاعنا.
1: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: اليوم في مسيكم بالخير، أيام قرطاج الموسيقية، ملتقى الجنوب للمسرح، الموسم الجديد لمنتدى كتاب الشهر بالمركز الثقافي ابن منظور بقفصة، كرنفال الألوان بمعتمديه المزونة من ولاية سيدي بوزيد. مسيكم بالخير بداية من الأربعة على موجات إذاعة قفصة. وين نكون؟ إذاعة قفصة معاك.
0: المراية،
4: المراية.
3: الحدث، الخبر،
0: أشغل. المراية صوت وصورة.
4: أحلى تحية لكل من اختار موجة إذاعة قفصة اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 توقيتنا 7 دقائق بعد 9 وين ما أنتم نحيوكم ونسلموا عليكم أعزائي المستمعين طريق آمنة الكل مستعملي طريق الآن وإن شاء الله صبحية فيها الكثير من النشاط والحيوية وفتحة أسبوع موفقة لكم الكل من توا حتى 11 موعدنا في المراية في عددها الأول هذا الأسبوع متابعات في اتجاهات مختلفة مجموعة من الفقرات من الاستضافات من الخدمات اللي نقدموها لكم وإن شاء الله يكون الإبداع الإمتاع الإضافة ديما مضمونين أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم اليوم سمية حراثي في غرفة الهاتف كمال عبادي في البث المرئي نزار الرويسي من أمام الكونسولات رمزي أفضل في الأعداد وسمية جبعة كرمي في التقديم مرحبا بالجميع

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: المراية صوت وصورة على موجة إذاعة قفصة حتى لحداش. موعدنا يتواصل 16 دقيقة بعد التسعة في ضيافتنا سي عزوز صالح المدير الجهوي للتجارة بولاية قبلي. نتحدث على حملات المراقبة الأخيرة ونسق تزويد السوق بالمواد الأساسية. صباح النور سي عزوز، مرحبا بك.
3: بخير، تحية ليك وتحية للمتابعين إذاعة قفصة.
2: شكرا جزيلا ليك. إذا ننطلق بالحديث على تزويد أسواق بالمواد الأساسية. نتحدث على زوز مواد أساسا في الفترة الأخيرة هما السكر والأرز، ثم تذبذب في نسق التزويد على مستوى وطني. معناها كيفاش الأمور في قبلي، كيفاش النسق، كيفاش يتم التزويد، كان في دكاكين التفصيل وإلا في المساحات التجارية الكبرى.
3: هما زوز مواد، الوضعية بتاع السكر خير من وضعية أرز.
2: نعم.
3: متابعة يومية رصيحة من طرف الإدارة الجهوية للتجارة وتنسيق مع ديوان التجارة مركزيا وجهوية.
2: نعم.
3: الوضع نسبيا والوحنا تحت السيطرة، معناها دونك تزويد يقع المساحات التجارية معناها بالنسبة للمادة هذه. كيف معناها بالنسبة لدعم التزويد نقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع تجار الجملة وديوان توصيل التجارة بالإشراف على توزيع كميات في مختلف مناطق الولاية، وخاصة اللي تشكو نقص ولا يكون فيها معناها الباي تبعد في الولاية كما جمعته بالتنسيق مع السيد معتمد المكان ومد وعضاء المجالس المحلية. كيف حال نفس الوضع بالنسبة للقيمة رفيعة كل شهر، هذا برنامجنا بحكم استهلاك بالنسبة للمادة هذية معناها بالنسبة لولاية قبلي يسمى معناها نقولوا احنا مرتفع شوي مقارنة ربما بجهات أخرى.
2: نعم.
3: تنسيق مع الغرفة النقابية للمطاحن حق عندها جدوان من الدعم التجديد الجهة بالمادة هذه، معناها وقاعدين نجيروا في الوضعية، معناها المشهد يمشي يتحسن خاصة مع موسم جني التمور وتزايد استهلاك مع انطلاق موسم جني التمور. إدارة محضرة معناها برنامج إن شاء الله دعم تزويد سواء كان بالمواد الأساسية اللي ذكرناهم ولا اسمها مادة الخبز من خلال إسناد كميات استثنائية من السيدنا المدعمة للمخابز خلال موسم جلية الأمور اللي هو يتلافت مع شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. بالنسبة لمادة الأرز يرجع النسق التدريجي، معناها التزويد هو رجع من نهاية الأسبوع ويكون معناها بداية من الأسبوع هذا باش يتعدل على مستوى الجمهورية كاملة نورمالمون بما فيها ولاية
2: قبلي. نعم.
3: أي
2: نعم.
3: باش ترجع مثل الأرز اللي كل ما في الأسواق ولدى دواوين التجارة ونقاط تجار الجملة ونقاط البيع في التفصيل وبالطبيعة المساحات التجارية الكبرى. دونك يرجع نسق التزود للاستقرار ان شاء الله تدريجيا بدايه من الاسبوع اللي احنا فيه توا ان شاء الله.
2: نعم. ونعرفوا ان ماده الارز معناها موجوده في العادات الغذائيه نتاعنا، وخاصه توا مع الشباب اللي تقريبا في كل دار عندك شكون يحب ياكل اكل صحي، وبالتالي معناها بدل بشكل تام معناها القمح الصلب بدله بالارز، وهذه حاجه خلت العائلات
3: قريبه في الارز المطور اللي هو الصوم نتاعها هي
2: أي.
3: متناسب مع
2: وحتى النوعيه معناها
3: تعتبر ب 500 ملي الأرز المطور نتاعنا التايلندي هذاك اللي مستانسين بيه مش
2: اللي مستانسين بيه خاطر التونسي حتى كيف يمشي
3: 500 ملي
2: حتى كيف يمشي يلقى نوعية أخرى حتى على مستوى معناها التعليب مختلفة زعمة هذه زعمة أي حتى كيف يبدأ السم مش بعيد معناها ثم وفاء للنوعية معينة خاطر ربما نبدو نعرف جودتها مليح ونعرف
3: النوعية هذه كتبت تجد بداية من الأسبوع هذا في الأسواق وبدون انقطاع نورمالمون معناها تكون موجودة ومتوفرة للمواطنين. طبيعي يتراتب مع هذا الجزء الثاني ربما اللي حكيت عليه اللي هو المراقبة والعمل الرقمي. اللي كما نقولوا الحملات المشتركة يومية ومتواصلة دون انقطاع كامل أيام الأسبوع. بالنسبة لشهر سبتمبر عندنا حوالي 160 مخالفة اقتصادية مع حجوزات تتراتب مع العودة المدرسية تهنئة كراس مدرسي وجملة من المواد المدرسية المخلة بالصحة بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة إضافة الحجز متاع زوز فرانس 800 فرينة مدعمة بموجب الإخلال بترتيب الدعم من إحدى المخابز المصنفة
2: نعم
3: أو المدعمة
2: نعم بالنسبة للحملات بطبيعة اللي تكون مشتركة زادة مع أطراف أخرى اللي تهم حتى الوضعيات معناها البيع للحاجات المستهلكة الحاجات المعروضة نعرفوا إن ثم برشا حملات مراقبة تكون مشتركة بين التجارة بين الصحة غيرها معناها موجودة في ولاية قبلي في الفترة هذية وإلا لا معناها تكون تنطلق مع ربما قربوا شوية رأس العام توا بعد تكون في رمضان توا كل طرف ثم حملاته الخاصة به
3: والله هي الحملات مشتركة ومستجانا مثلا في فريق مشترك مع الصحة متعلق بالأدوية ربما تتباع في مسارف موازية حيوانية تلقانا مع الفلاحة ومع أطراف أخرى من الداخلة في مراقبة الأعلاف المدعمة ومسارف توزيع الأعلاف المدعمة تلقانا في المراقبة اليومية مع الحرس البلدي والشرطة البلدية الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع بالتفصيل وكافة المسارف استجانا مع الديوانة وحملات مشتركة على الطرقات معناها وبطبيعة كل فترة عندها خصوصيتها
2: الاستهلاكية
3: اللي تخليك انت ربما توجه ترق المراقبة لك الأوبجيكتيف هذاك كنا في فترة متاع غلاء متاع مادة في الطماطم فتوجهت في رق
2: كداش الطماطم في قبلي توا
3: 2500 رجعت
2: 2500 يتسمى معناها السوم هذايا نقولش في المتناول هو حتى ل 2500 غالية أما رانا شرينا الطماطم مع 10 أيام التالي حتى ب 4000
3: أي هذيك الفترة دونك اللي ركزنا فيها احنا وطنيا جهودنا للرقابة سواء كان على الطرقات والنقاط اللي بالتفصيل والسوق الأسبوعية الشيء اللي ساهم مع وضع الإنتاج ربما تحسن شوي معناها في الفترة هذه الصوم رجع لل 2500 والوقت الحالي ما بين 2000 ل 2500
2: نعم
3: ثم عوامل ربما يكون مانيش انا المؤهل اكثر باش نحكي فيها عوامل متعلقه بظروف الانتاج وبالظروف المناخيه اللي صارت والمناطق الانتاج اللي ربما تادت شوي بعض الامطار اللي كانت مصحوبه بالبرد وكذا كيف الامطار اللي ما تخليش العرض يكون تلمار يعني ماكش باش تكون العملي في الجني متاحة على مال ثم البلاد ثم الأمطار دونك تراتبت معك الظرفية هذيك تو تمشي وترجع الأسعار نورمالمون النسق العادي هذا مع العلم اللي احنا خرجنا من الموسم الفصلي بتاع الطماطم وتو احنا في الموسم الآخر فصلي والقدام شوي باش ندخل البيوت دونك إن شاء الله احنا نقولوا الكلفة بتاع المدخلات الفلاحية تكون في متناول الفلاحة باش ينجموا تكون الأسعار تترجم على ذلك يعني نعم. يعني مربوطة ببعضها هي العرض وطلب وعلى قد ما متكلفة نقولوا الإنتاج الفلاحي هذاك باش يعبر معناها باش يقع تعبير فيه على الأسعار اللي باش تباع به جملة وتفصيل بعدين
2: نعم
3: واحنا حاضرين باش كيما نقولوا تبدأ الأسعار متراتبة مع قاعة العرض والطلب ما تكونش تخالفها
2: اي
3: يعني الشطط
2: ويتم التدخل للتعديل وقت اللي يلزم بطبيعة مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. شكرا جزيلا ليك سي عزو صالح المدير الجهوي للتجارة بولاية قبلي. شكرا ليك.

0: الإشهار.
1: عيد ميلاد أمجي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي أمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: دائما في رصد لي مشاغل مستمعينا الكرام في مختلف الجهات، وجهتنا لسند تحديدا المجورة مع سي عبد القادر بن حميد عضو المجلس المحلي لمجورة، ومعه نتحدث على مشاغل المنطقة. صباح النور، مرحبا بك سي عبد القادر.
3: صباح النور مدام، مرحبا بإذاعة قفصة معنا في مجورة. أنا عبد القادر بن حميد عضو مجلس محلي سند، ممثل عن عمادة مجورة واحد.
2: نعم،
3: ومرحبا بك.
2: شكرا لك. أهم المشاغل والمشاريع التنموية اللي تنتظر النور وباش تكون عندها إضافة بالطبيعة للجهة ولجودة الحياة في الجهة بالنسبة لمجورة.
3: مشكورة أختي. بالنسبة للمشاريع التنموية، عندنا مشاريع تنموية يعني معطلة، وعندنا مشاريع تنموية مبرمجة. بالنسبة للمشاريع التنموية المعطلة، عندنا المسالك يعني المسالك الريفية. أنا مسلك المصرية للفليح اللي هو يعني مازالت ما تلقتش فيه الأشغال، بالرغم أنه مرصدت له ميزانيته وماخذ المقاول وكل شيء، أما في انتظار أنه يلتحق المقاول. وإن شاء الله على قريب، أنا بقي نسوي في الوضعية، إن شاء الله تنطلق الأشغال على قريب.
2: نعم.
3: فيما يخص الفلاحة، عندنا نقص كبير في المنطقة السقوية، عندنا أراضي شاسعة متاع فلاحة للأسف يعني ما خدموش عليها قبل يعني البرامج القديمة. حاليا أنا باقين يعني برمجنا منطقة سقوية في القرعة، إن شاء الله إن شاء الله ترى النور يعني في القريب، وإن شاء الله يعني تتفاعل معنا السلطات الجهوية والمركزية في الموضوع هذا. بالنسبة للتعليم، عنا الإشكالية متاع الإعدادية اللي هي يعني ما تخفاش حتى حد. أنا و ماجورة عندها مشكلة في التنقل تاع تلامذة متاعها، بحكم أنه أقرب إعدادية لينا يعني تقريبا 10 كيلومتر، تلامذتنا يعانوا يومين من المشي للدراسة والرجوع للدار، يعني يمشوا تقريبا 7 تاع الصباح يروحوا 7 تاع العشية. وإن شاء الله يعني كما قلت لك إحنا مبرمجينه في المخطط يعني الخماسي إعدادية في ماجورة، وإن شاء الله يعني سهل فيها رب.
2: في انتظار أنه تكون ثم إعدادية في ماجورة، ما تمش الاشتغال على حلول أخرى كما تقليص الوقت على الأقل، كما برشا إعداديات موجودين أي على الأقل ما يروحوش مؤخر برشا العشية.
3: أي بالنسبة يعني التوقيت المدرسي بتدخل من السيد ولي قفصة، تم يعني تقليص الزمن المدرسي في مدرسة
2: واحدة. أي
3: فترة صباحية فقط يعني كامل الساعتين.
2: أي
3: على الأقل. والمدرسة العددية تلاقي قفصة كامل 5.
2: أي.
3: وصارت لنا مشكلة في النقل، هنا حليناها بتضافر جهود ما بين السيد مدير رئيس مدير عام القوافل والسيد ولي قفصة معتمد سند. فضيناها ورجعت يعني الأمور للنصابة، وتلامذتنا تو يتنقلوا يعني في حافلة مزدوجة.
2: نعم.
3: وإن شاء الله يعني تواصل الأمور كده.
2: إن شاء الله يتم التفاعل مع مختلف المشاغل، وإن شاء الله تكون معناها التدخلات ديما مجدية لفائدة الناس والفائدة الخدمات اللي تتقدم لهم، وخاصة كي نتحدثوا على تلامذة ونتحدثوا على وسط تلمذي، نتحدثوا على تلميذ مطالب بأداء وبمردودية دراسية، فأبسط الأشياء أن نوفروا له ظروف ملائمة للنجاح.
3: مدام إذا كان نعقب على كلامك، إذا كان يعني نطالبوا التلميذ بمردودية ونطالبوه بنتيجة، يلزم نوفروا له ظروف النجاح كما تتوفر عند
2: التلاميذ التونسية. هذا هو يلزم تتكافأ الفرص.
3: تلاميذ ماجورة يقروا في بلادهم يعني قريبة لهم على الأقل إعدادية، من بعد يكبروا شوية عادي يمشوا لسند ولا الجوسة ولا أي بلاصة أخرى.
2: نعم.
3: أنا منجم يقاوموا شوي
2: نعم.
3: وبربي ما دام فيما يخص مستوصف ماجورة.
2: أيوة.
3: عنا مستوصف ماجورة ومستوصف مصنفين، يعني لما ما نجموش نعملوا له يعني التحاليل، وما نجموش نعملوا فيه استعجالي، ما نجموش نعملوا فيه سيارة إسعاف. إحنا طبعا حاليا باقين يعني نشتغلوا أنه نبدلوا صنف 4. باش نجموا يعني عملنا لونكات عليه ويعني ستاتستيك وكل شيء وبعثناه من الوزارة، وان شاء الله ان شاء الله يعني في يعني كيف كيف ان شاء الله يتبدل ويولي صنف اربعة باش نجموا نحكوا على استعجالي ونجموا نحكوا على اسعاف
2: نعم، وعلى وحدة صحية تفي بالخدمات الصحية اللي يستحقوها متسائل.

0: سنانة نجوم نجمة تمشط شعر الليل وخرة غازل نجم سهيل نجمة تضوي في قلب الظلمة ونجمة بتغزل بالكلمة في كل حلقة نجومة جينا وتضوي سهر ليالينا تتغنى بأجمل ألحان وبكلام يمس الوجدان تهدينا أحلى مواويل
1: النجمة صارت كل جمعة بعد موجز الثمانية مع إنيس حرافي
2: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن المرصد الوطني لسلامة المرور
3: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش
4: فلاش سبور
5: مستمعين الكرام حبايب الرياضي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر البداية بأخبار قافلة رياضية بقفصة بعد إصابة اللاعب جسم الحمدوني في المباراة الأخيرة أمام نادي قربة تتمنى الهيئة المديرة الهيئة التسييرية على رأسها الدكتور محمد فوزي كتاري بالشفاء العاجل لهذا اللاعب وإن شاء الله عودة سريعة للميادين اليوم كذلك فريق في القفصة سيعقد اجتماع من أجل تقييم مردود الفريق خلال الجولتين وبعض الأخبار تتحدث عن ربما تغيير الإطار الفني أو تطعيم الإطار الفني في الفترة القادمة اليوم يعني

0: البت في موضوع الإدارة الفنية لفريق وفي القفصة من قبل الهيئة التسييرية. كذلك وضعية أكثر من صعبة لنجم المتلوي وربما فريق مش باش يخوض مباراة نهاية الأسبوع أمام الملعب التونسي في انتظار المعطيات الجديدة الخاصة بنجم الرياضي بالمتلوي. نعطيكم برنامج الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع في توقيت جديد، كل اللقاءات انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا في أولمبي حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يستضيف يوم السبت الأولمبي البيجي، كذلك يوم السبت في 15 أكتوبر سيابي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. في طيب الميري بصفاقس دربي مدينة صفاقس بين التقدم سقيط الدائر والنادي صفاقس. وأخيرا كذلك يوم السبت في ملعب بنجردين اتحاد بنجردين يستضيف النادي الأفريقي. الدفعة الثانية ستكون يوم الأحد في نفس توقيت 2:30 في زويتن شبيبة العمران يستضيف الجار مستقبل المرسى. النجم الساحلي في أولمبي سوسة يستضيف نادي حمل أنف. نجم متلوي مع الملعب التونسي وترجي جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. والرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم كذلك فعاليات الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب المجموعة الأولى، كذلك التوقيت الجديد كل لقاءات الساعة 2:30 المجموعة الأولى لقاءات يوم السبت 10 أكتوبر. مستقبل سليمان يستضيف جمعية مقرين. النجم الخلادي مع سكاك الحادي صفاقسي. الملعب السوسي يستضيف البعث الرياضي بيبو حجلة. مكان المهدية مع هلال مساكن. نادي محيط قرقم يستضيف كوكب عقارب. مستقبل جابس يستضيف هلال الشابة. والمجموعة الثانية لقاءات يوم الأحد في نفس التوقيت 2:30 هلال الرديف المنتشي بزوز انتصارات على التوالي بنفس الكيفية 3-0 يتصدر المجموعة الثانية. يستضيف نادي قربة الذي انتصر على أفريقيا في القفصة بالأمس 3-0. ستكون مباراة مفتوحة بين الفريقين يوم السبت. سبورتينج من عروس يستضيف اتحاد التطاوين في إطار المجموعة الأولى. جمعية تريانة كذلك مع القلعة الرياضية يوم الأحد كيف كيف في إطار المجموعة الأولى. أولمبيك الكاف يستضيف قهوة في القفصة. سبورتينج المكنين مع جندوبة رياضية. شبيبة القيروان يستضيف اتحاد قصور السيف. أمل بوشمة يستضيف الجار الملعب الجيبسي. وأولمبيك المدنين العاجز على جمع نقاط في الجولتين الأولتين يستضيف مستقبل القصرين. الكأس دوري أبطال إفريقيا لكرة قدم الأندية التونسية. نعطيكم برنامج اللقاءات الجمعة 16 أكتوبر القادم. السويحلي الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. والسبت 17 أكتوبر مازمبي تيبي مازمبي الكونغولي يستضيف النادي الإفريقي في مباراة الذهاب. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية في طيب المهيري بصفاقس سبت 17 أكتوبر ترجي جرجيس يستضيف ريال باموكو المالي. ويوم السبت كذلك 17 أكتوبر يتحول السي اس اس لإجراء مقابلة أمام أمادو جالو الإيفواري. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي بكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، وأحيل المسدح لزميلتي هيفا سلوكة لتقديم موجز الساعة الخامسة مساء. مرحبا بك هيفا.
1: مرحبا بك كريم، تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين. فلاش سبور. فلاش سبور. إشهار للات الواحات تسمت دقلتها نور تتدرجح في العراجين. نفزاوة دوز وجبل تبين بلاد خبز الملة والحم في القلة شط الجريد صار غيلان والفوار تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار إذا تقفصة مرايا
2: تتكلم مرايا تتكلم إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص عمر العبدلي بأنه قد تم فجر اليوم وبالتنسيق مع أعوان الحرس البلدي حجز 300 كيلوغرام من لحوم الأبقار و50 كيلوغرام من لحوم الماعز داخل مسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية ودون توفر شروط حفظ الصحة. تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن، وذلك لتمويل اقتناء الأعلاف للموسم الفلاحي الحالي في إطار برنامج يندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027 وفق رئيس فرع البنك بالقصرين الزين الصالحية. انطلقت اليوم بتونس أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من 9 دول. قال الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي اليوم أن الإقبال على القروض على الشرف تجاوز التوقعات، حيث تم تسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة، دعا إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. أخيراً، أعادت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها 12 من طراز B-1 المتمركزة في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية إلى أراضيها في خطوة جاءت وسط مخاوف أمنية متزايدة بشأن القاعدة التي أدت دوراً مهماً في العمليات الجوية ضد إيران. نهاية الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
3: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عن نجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكم.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

شارك بهو وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا. تحية مجددة لكل من اختار موجاتنا واختار انه يكون حاضر معنا في مسيكم بالخير، ومشوارنا مازال متواصل معاكم وبيكم حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا. شوية باش نرحبوا بضيوفنا. ضيوفنا تعبين برشا خدمة يظهر لي. مرحبا بكم سيدة منى نصيب، رئيسة نادي ابن منظور ومديرة النسخة 24 لمهرجان الكتاب، وسي منور سويل حزيدة عضو نادي بابن منظور. برشا خدمة.
6: الحمد لله، ان شاء الله نوصل ونعملوا حاجة بها ان شاء الله.
5: مدام منى قلتي لي يا كهوة. ان شاء الله. اكيد نبض الكتاب ديما حاضر معانا وعنده الواقع متاعه، وحنا نعرفوا انه اكيد فما محاور كبيره زايده قاعده تتحضر، وبرنامج زايده، وموسم ثقافي جديد واعد ان شاء الله. اكيد باش نعرفوا برشا تفاصيل زايده عليه، لكن معاكم باش ركزوا اكثر على منتدى الكتاب هكا ولا؟
7: هو المنتدى هو في الحقيقة هو فرع من فروع النادي المنظور، خاطر عنده فروع أخرين النادي، كيف أنشطة دورية أسبوعية، أو معناتها بعد كل 15 يوم نعملوا نشاط. نحن والوضعية والعدد
5: نقربوا شوية للميكرو.
7: وعنا النشاط منتدى كتاب الشهر اللي هو أكثر نشاط مشهور حتى في قصة على المستوى الثقافي،
5: وعنده واقعه زيادة.
7: عنده جمهور وعنده إيجابيات وعنده الجو متاعه معناها. والنشاط السنوي اللي يتمثل في مهرجان ابن منظور الأدباء الشبان، اللي هي باش تكون النسخة 24 إن شاء الله، أيام 6 و7 و8 نوفمبر بإذن الله
5: إن شاء الله. طب بعد احنا نعرف الخطوط العريضة معاك الكل والتحذيرات الكل. قبل ما نبدو، فما بكري كما قلت لك معناها قلنا انه باش نحكو وشكون عنا مصافحة مباشرة في الاستوديو لأعضاء منتدى كتاب الشهر بمركز الثقافي ابن منظور، وباش نقدموا زيادة برنامج الموسم الجديد. برشا سؤالات جتني، وهذه حاجة فرحتني برشا في الحقيقة. علاش وقت اللي تعرف انه الناشئة متاعنا تحب تعرف تفاصيل معناها هذا الشهر، وتحب تعرف تفاصيل المهرجان، حاجة مهمة جدا خاصة توا معناها في وقتنا توا. مثلا السؤالات اللي وصلتنا هي كيفاش نجم نسجل وإلا ننضم لنا لورشات النوادي الإبداعية.
7: هو النادي تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بقفص، وتحت إشراف المركب الثقافي بقفص. المقر متاع النادي موجود في مركب الثقافي، عادة ينشط كل نهار الجمعة عشية، وعندنا مجموعة فيسبوكية هي مفتوحة باسم النادي الأدبي ابن منظور بقفص، فيها كل التفاصيل وكل معناها أسبوع وشنو البرنامج اللي باش نخدموه، تلقوه إن شاء الله في الجروب الموجود على الفيسبوك. كيفاش باش ينضم؟ ينجم يتصل بالمركب الثقافي ابن منظور إلا يوم الاثنين، هو بطبيعتهم ما يخدموش كامل أيام الأسبوع موجودين ثم شكون. يقيد اسمه وإلا ياخذ الكونتاكت متاع واحد من الأعضاء متاع النادي يتصل بينه. مرحبا. هي حركة ثقافية تلقائية، نادي ابن منظور منذ البدايات متاع السبعينات والثمانينات، خاطر هو مر بحقبات زمنية ومجموعات كل مرة معناها يعاد إحيائه من قبل مجموعة معينة، لين وصلتنا نحن الشباب اليوم. مرحبا بهم، حتى كما يقيدوش يعرفوا أنه النشاط مثلا نهار الجمعة الجاية ثم نشاط حول موضوع معين يدخل، ومرحبا بهم. نحن معناها منفتحين على الشباب، وعلى الشباب كلك سواء في التجربة متاحهم وإلا شباب في العمر، ما عندناش عمر محدد. بالنسبة للورشات عنا أساتذة وأكاديميين موجودين معانا، أنا مستعدين أنهم يأطروا. كل مرة نختاروا موضوع نحكوا فيه، ديما ثم جديد. بإذن الله.
6: هي مسامحني مدام، هي الدعوة مفتوحة للناس الكل معناها. سواء في الأنشطة النصف شهرية أو الأنشطة السنوية أو أي نشاط معناها الدعوة مفتوحة للناس الكل، وناس كلها تطلع على الصفحة نورمال ما هي باش برشة تفاصيل نهبطوا فيها على الصفحة، معناها ما سماش تفاصيل
5: تنجم تغيب على
6: ما سماش تفاصيل مخبية وبين التفاصيل نغيبوها على المتابعين.
5: واضح. السؤال الثاني هو الاستفسار على المشاركة في منتدى كتاب الشهر، والاستفسار زاد على أنهم يحبوا يقدموا إصدار أدبي.
7: نبي تحكي ولا
5: نحكي سيمونة ورميسي الملك.
6: بالنسبة للكتاب الشهر الدعوة كيف كما أي نشاط للنادي، الدعوة موجهة للجميع. نحاولوا إنه في كل شهر نقدموا كتاب جديد. هو معناها الهدف انه نقدموا كتاب جديد كل شهر ونعرفه باسم جديد كل شهر
7: من ابناء الجهه.
6: من ابناء الجهه
5: هذا سؤالي حبيت
6: ابناء الجهه
5: عندهم الاولويه،
6: عندهم الاولويه
7: والجهات المجاوره القريبة.
6: ان شاء الله الجهات المجاوره عندنا لهم برامج ان شاء الله بعد ما ممكن في الموسم الثقافي الجديد ان شاء الله بكل خبي اللي باش نفتتحوه بمهرجان ابن منظور الادبي باش تكون لنا مصافحه مع كتاب الشهر بقدره ربي. ومرحبا بالناس الكل.
5: هذه مثلا من الاسئله اللي معناها كان باش نطرحوها، انه هو كيفاش يتم اختيار الاصدارات اللي باش والكتب اللي تركزوا عليها، معناها يا هل ترى وانتم جاوبتوني عليه توا تركزوا على ابناء الجهه والا تكونوا معناها منفتحين، والا المشهد الادبي الوطني يظهر لي الاولويه لابناء الجهه؟
7: لا وباش نحكي لك على اجراءات معناها نعملوها موجوده في قفصه ما توجدش حتى في ولايه، معناها الحمد لله وبارك الله في المندوبية اللي كانت الفكرة نابعة من المندوبية ونحن طبقناها، خاطر هي سلطة إشراف اللي هما كل كاتب من جهة قفصة أو الجهة مجاورة هو متواجد معناها في قفصة عنده كتاب جديد يتقدم مطلب للمندوبية للشراءات. ثم برشا أدباء يحبوا كتبهم تتشرى، المندوبية تشراها تأخذ على عاتقها في ميزانية المندوبية ومن بعد تعطينا نسبة منها نحن كمنتدى كتاب الشهر، نشوفوا أحد الأساتذة أو الدكاترة شكون اللي نجم باش يقدم الكتاب. هذه كل إجراءات معناها نخدموها ونحطوا، وإلا نحن مثلا في الجروب متاعنا ثم برشا صفحات نبعثوا لهم ونقولوا شكون اللي عنده كتاب جديد مثلا في الموسم الثقافي 2026، ومرات نرجع حتى 2025 خاطر باش ما نظلموش الكتب. اللي عنده كتاب وعنده مازالت عنده نسخ يحب نقدمه له مرحبا، يتصلوا بالأخ رياض رداوي وهو حاليا المسؤول في الموسم هذا على منتدى كتاب الشهر يعمل قائمة ومن بعد نبدو نرتبوا فيهم كيفاش. ثم نحن عنا حتى من ولاية قفصة يبدو عايشين البر فيهم حتى مواطنين بالخارج وكل هذاك تعذر علينا أن نقدمهم، يقول لك تو نشوف الصيف. يبقوا ديما الأسماء موجودة ونشوفوا كيفاش الأولوية اللي موجود حاضر، يبدأ المقدم الكتاب حاضر الكتاب حاضر المندوبية كتب باش تشري الكتب وقلت لك وتعطينا النسخ كيفاش باش يتم قبل بجمع قبل 15 يوم مثلا. نحن نقولوا راو الشهر نوفمبر عن الكاتب الفلاني الكتاب الفلاني باش يتقدم. المجموعة اللي باش تحضر في الدات هذيك تتحصل على نسخ من الكتاب تقرأها باش كي تصير نقاش بعد لا يتقدم كتاب يبدأ يعرفوا مطلعين على المحتوى متاع الكتاب. وثم وصلنا في حالات حبينا كي يعطونا 10 أو 15 نسخة ما تكفيش، نهبطوا مقتطفات من الكتاب في المجموعة الفيسبوكية اللي قلت لك عليها وإلا نعملوا ملخصات في أوراق ونفرقوها حتى قبل بنهار باش أنت كي تحضري أول مرة عندك فكرة على الكتاب، ما يبدوش هما يحكوا يقدموا في كتاب
5: وانت ما تعرفش ما عندكش فكرة.
7: هذه الحاجة الممتازة اللي صارت في قفصة،
5: حاجة مهمة قبل جدا وباش نرجعوا لها لكن قبلها باش نستسمحكم شوية نعطوا الكلمة لزملائنا في الجانب التقني ومن بعد راجعين للأستوديو.
3: إشهار بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
8: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
3: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحواش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
8: باهي يا سيدي أتوا نلم الحواج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في ديك الضوء حتى هاي.
3: هاك حفظ درسك.
9: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: صباح النور.
11: صباح الخير.
10: ايش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
11: من دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
10: يا اخي ايش قالوا لك؟
11: قالوا لي مدامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
10: اشنو فيه جديد البرنامج؟
11: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
10: هاي اليسر ما لفاش تستنى برا عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
11: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
9: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: مسيكم بالخير.
0: مرحبا شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير ما تردوا المسي.
0: مرحبا نورتنا.
12: مسيناكم.
1: مسيكم.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.
5: مرحبا بكم من جديد، وتحية كبيرة لكم ولكل مستمعينا وين ما كانوا. مازلنا مواصلين معاكم المشوار في مسيكم بالخير حتى لسبعة، كيف ما قلنا اليوم، باش نحكوا على منتدى كتاب الشهر بالمركز الثقافي ابن منظور، وزادة باش نعطوا فكرة على برنامج الموسم الجديد وإلا الملامح الكبرى لبرنامج الموسم الجديد. حاضرة معايا سيدة منى نصيب، رئيسة نادي ابن منظور ومديرة النسخة 24 للمهرجان، وسي منور سويلة حزيدة، عضو نادي ابن منظور. وحاضر معانا زيدة كيف كيف سلعيد، واللي هو باش يعطينا الملامح هذا الموسم الجديد اللي من خلالكم هكا حسيت شوي من خلال سي منى وسي منور انه متحمسين له برشا، وموعد وموسم واعد هكا. سلعيد ولا اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك سلعيد.
6: عسلامة،
5: مساء الانوار، مساء الخيرات،
6: يعطيك الصحه، عايش مساء السعاده لك يا اخت نياد ولكل متابعي اذاعه قصة.
5: الله يخليك. اذا بدت تتضح ملامح الموسم الجديد سلعيد.
6: فيما يخص يعني انطلاقة الموسم الثقافي، طبيعة الحال دائما يعني في شهر أكتوبر، يعني شهر أكتوبر يحتضن تقريبا أولى يعني الأنشطة المبشرة يعني بموسم ثقافي جديد. موسم ثقافي حيث الإبداع، حيث المؤانسة، حيث العطاء، حيث الاستفادة. أولى إن شاء الله يعني الأنشطة التي ستنطلق بإذن الله في شهر أكتوبر يعني كانطلاقة للموسم الثقافي 2026-2027، هذه البداية ستكون إن شاء الله مع المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة وبدور الشباب وكذلك بالمؤسسات يعني الجامعية. هذا الحدث يعني والعرس يعني الإبداعي إن شاء الله سينقسم إلى قسم سيؤدى في المركز الفنون الدرامية والربحية، والقسم الثاني سيؤدى إن شاء الله في حديقة المركب الثقافي ابن منظور إن شاء الله. يلي ذلك إحياء فعاليات عيد الجلاء يعني يوم 15 أكتوبر ببعض الأنشطة من ورشات إبداعية لفائدة يعني ابنائنا الصغار، وكذلك في لدورة يعني في الشطرنج لفائدة يعني الكهول، يعني حيث الكهول والشباب لديهم نصيب أيضا من هذا يعني من هذه الأنشطة يعني في بداية الموسم.
5: أي
6: إن شاء الله يعني، ودائما وفي إطار يعني هذه الشذرات يعني الأولى للموسم الثقافي وفي إطار إحياء يعني أكتوبر الموسيقي، يحيي كذلك المركب الثقافي ابن منظور يعني الفعاليات الأكتوبر الموسيقي إن شاء الله، حيث لدينا أمسية يعني فنية موسيقية من إحياء جمعية مجموعة طرب الموسيقى العربية، وهي فرقة يعني تابعة للمركب الثقافي تنشط يعني صلب يعني الأنشطة يعني الاعتيادية لمركب الثقافي ابن منظور.
5: معني أي تفضل سيدة سلعيدة، مجموعة كبيرة من الأنشطة الدورية والفعاليات الكبرى المستمرة اللي بيش نعيشوا على وقعها في بداية أكتوبر، ومحاور كبيرة أخرى زادة تستنى فينا على طول الموسم الثقافي.
6: طبيعة الحال معناتها الموسم الثقافي سينطلق من أكتوبر حتى موفى يعني شهر ماي إن شاء الله 2027، وستكون عديد يعني المحطات يعني الثقافية الدورية يعني في تقريبا خمسة يعني تظاهرات كبرى إضافة إلى يعني الأنشطة الروتينية. تقريبا أولى هذه الأنشطة يعني الوازنة سيكون مع يعني مهرجان يعني المغاربي للأدب، نادي الأدب. نادي الأدب هو سيشرف، لكن دائما صلبة يعني المركب الثقافي ابن منظور أيام تقريبا 6 و7 و8 نوفمبر، حيث الشعر والقصة والنقد على امتداد 3 أيام يحتضن المركب الثقافي هذه الفعاليات الثقافية التي تكون استثنائية، وستكون يعني تقريبا هي هو النشاط الوازن الذي سننطلق به يعني إن شاء الله تكون إن شاء الله انطلاقة فعالية. وسأترك المجال لأخت منى والأخ منى ليتحدثوا بأكثر دقة وبأكثر يعني استفاضة لانهم هم تقريبا اللي مشرفين على التظاهره هذه طبيعه الحال يعني بادارتنا يعني شخصيا ان شاء الله والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه ان شاء الله.
5: موافقين سعيد بقسم اكيد بطبيعه الحال واحنا باش نكونوا في المتابعه لمختلف المحاور الثقافيه والبرمجه الثقافيه والمحاور الكبرى للموسم الجديد بالمركب الثقافي ابن منظور، واحنا بعد ستة باش نحكوا باكثر تفاصيل مع سي منور وسيده منى. ان شاء الله موافقين، كل التوفيق لكم شكرا على قبولك الاستضافة ومرورك معنا. يعطيك الصحة، شكرا لك.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.

الكتاب باش يكون حاضر معنا برشا تفاصيل حلوة برشا. نحبكم تبقوا معنا باش تسمعوها زيدا كيف كيف. برشا إقاعات زيدا باش تكون حاضرة معنا وبرشا ضيوف كيف كيف. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا اللي اختاروا أنهم يكونوا حاضرين معنا في مسيكم بالخير.

0: نشرات إخبارية.
1: نشرات إخبارية.
0: الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار،
3: وتتابعون في النشرة الإخبارية المفصلة هذا المساء من أبرز العناوين. خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية السند من ولاية قفصة تنظم يوما إعلاميا حول واقع قطاع الفستق وآفاق تطويره. المجمع المهني المشترك للتمور يعلن على برنامج ترويجي لدعم تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية والواعدة والتشجيع على الاستهلاك المحلي. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على أبرز مدينة ساحلية قرب باب المندب في محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي. السلام عليكم، أهلا بكم في متابعة ومشاهدة نشرة السادسة هذا المساء. نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية السند من ولاية قفصة يوما إعلاميا تحسيسيا حول واقع قطاع الفستق وآفاق تطويره لإفادة منتجي الفستق والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الواعد، وذلك بالشراكة مع اتحاد ونقابة الفلاحين وجمعية الشبان الفلاحين وبحضور مهندسين من مركز البحوث الزراعية بولاية سيدي بوزيد. تفاصيل مع صفوان سندي رئيس جمعية الشبان الفلاحين بسند.
5: اليوم الإعلامي بالشراكة مع المجتمع المدني 9:30 إن شاء الله نبدو، بالشراكة مع خلية الإرشاد الفلاحي سند، بالشراكة مع مركز البحوث الفلاحية في سيدي بوزيد، باش نستضيفوا 3 مهندسين هم باش يرثوا معنا اليوم الإعلامي في المقر، مقر الفرعي تاع سي تي في تاع خلية الإرشاد الفلاحي بالي. حسب آخر إحصائيات 2025 و2026 فزدق عنا ما بين مروي وبالي وسقوي وما بين أجار منجا وأجار فتية أكثر من 2 مليون شجرة توا في قفصة نتاع فزدق بقطاع واعد. حسب مالينا الانتاج نتاع السنة اللي مازال في السيزون مازال توا في المرحلة التحويلية الفزدق، يعني تحول البرة من قفصة الأكثرية. دونك هذه من النقاط اللي باش نحكوها مع الفلاح نتاعنا، اللي هو نشجعهم على مزيد الاستثمار في قطاع غراسة الفزدق، وزاد نحكوا على تحويل الانتاج نتاعهم والتكسير حتى نوصلوا اللي يعملوا منهم منتجات سنوية. نحن حسب ما نشوف مكثر الفلاحة توجهت للفستق على خاطر خاصيات المقاومة للتغيرات المناخية وشح المياه وكل شيء. دونك ولت الأشجار الفستق من الأشجار اللي معنا مقبل عليها الفلاحة في الكوتي روندمو، في الكوتي ريزيستانس الشونجمو كليماتيك ونقص الأمطار. باش نشجعهم المنح اللي توفرها الدولة، تنجم توفرها الدولة الأكسين تاعها، المبادرات المجتمعية، ثم مجامع عندهم ديزاتولي كاملة تاع تثمين الفستق، وزاد ثم شركات بريفي يحبوا يدخلوا معاهم في كونتاكت يعني. ما نحن ليسونسيال اوبجيكتيف نتاع اليوم الإعلامي اللي هي نشجعوا الفلاحة ونثمنوا خدمتهم للقطاع الفستق، وزاد تشبيك تتحطهم كونتاكت الإدارة، المجتمع المدني، اتحاد الفلاحة ونقابة الفلاحين وأولاد الجهة اللي يحبوا يستثمروا في القطاع هذا يستثمروا فيه خاصة في الصناعات التحويلية.
3: قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر سبتمبر الماضي بتحرير أكثر من 320 مخالفة اقتصادية شملت الخضر والغلال والدواجن والمواد الغذائية والمواد المكتبية، وأسفرت عن حجز كمية هامة من المواد الاستهلاكية، كما أكدته رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجوية للتجارة بقفصة سنة الفرجي في مواكبة لروف العياري.
6: عمل رقابي لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة خلال شهر سبتمبر 2026 تم تسخير عدد 113 فريق، منها 48 فريق مشترك، أدى إلى القيام ب 323 مخالفة اقتصادية شملت الخضر والغلال، الدواجن، المواد الغذائية والمواد المكتبية. كما تم حجز الكميات التالية: الفرين المدعمة 8.2 طن، سميد والعجين الغذائي 9.3 طن، السكر 16 كيلوغرام، مواد مدرسية 1361 كراس مدعم، التبغ 238 علبة سجائر.
3: إلى توزر احتضنت المدرسة الابتدائية دغومس بمعتمدية دقاش يوما مفتوحا تضمن أنشطة متنوعة لإفادة التلاميذ والأولياء ضمن مشروع الطفل والطبيعة في تونس الذي ينفذ بالشراكة مع عديد الأطراف من بينها وزارة التربية والإدارة العامة للغابات وجمعية شبكة أطفال الأرض بتونس ومدرسة الطبيعة بفرنسا. منسق المشروع سيم جديدة يتحدث في مواكبة لوحيد مبارك.
1: يوم مفتوح في المدرسة الابتدائية بتغومس، اليوم هذا يتمثل في أنشطة وألعاب تهم الصغيرات لكافة الأقسام من سنة أولى حتى السنة السادسة، والألعاب والأنشطة هذه تتقسم حسب أعمارهم. يندرج هذا في إطار مشروع بالشراكة مع وزارة التربية، الإدارة العامة للغابات، مدرسة الطبيعة في فرنسا، ومروال جمعية إنجليزية، وجمعية أطفال الأرض بتونس. هدف من المشروع هذا هو ربط أكثر العلاقة بين التلميذ والأشياء الموجودة في المنطقة متاعه، اللي منها الحديقة الوطنية بتغومس، اللي لاحظنا اللي من الأول اللي برشا عباد متسكنين وتلامذة ما يعرفوش الحديقة أصلا وما زاروهاش وما شافوهاش. الهدف من المشروع متاعنا نربط العلاقة، تولي علاقة متينة، ويعملوا زيارات ميدانية للحديقة وتولي تتطور العلاقة، واللي حافظوا واللي هو الهدف الكبير هو الحفاظ والمحافظة على المخزون في المنطقة الموجودة هذه. المشروع هذا انطلق عام الأول عام، والعام هذا العام الأول صار فيه تحضيرات وكل شيء. السنة مش يبدو العمل الفعلي، الزيارة الميدانية، كوين النوادي أكثر، كوننا عمل أول زز نوادي، نادي الطبيعة ونادي الرسم، وصارت فيه نجاحات ودجاج السمات على الحائط وكل شيء. إن شاء الله السنة باش نعملوا عمل خير برش، إن شاء الله السنة باش نحاولوا ندرجوا معنا المعلمين يولي هو منشط معنا ويعاوننا في الخدمة، ومش نعملوا زيارات للحدائق مش كان في دغومس، نحاولوا بوهدمة، المزونة، سيد بوزي، برشا بلايس أخرى نمشوا لها سر على عين مكان، ويعملوا التلميذ هو بيده اللي يعمل تجارب والنشاط، يعملوا سير ترى الأولياء. زادة أنت كيف تستهدف التلميذ الصغير، أنت بصفة غير مباشرة استهدفت الأسرة واستهدفت المحيطين به، عائلته كل استهدفتهم، كيف يوصل الهدف؟
3: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبصر وضمن البرنامج الوطني للتقصي المبكر عن قصر النظر لدى التلاميذ، انطلقت اليوم بالقصرين حملة للتقصي عن قصر البصر تتواصل طيلة شهر أكتوبر الجاري. تفاصيل مع الدكتورة ليلى بنظيفي رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجوية للصحة بالقصرين في متابعة لفدوى القرمازي.
7: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبصر اللي يوافق ديما في شهر أكتوبر، وفي إطار البرنامج الوطني للتقصي المبكر عن قصر النظر لدى التلاميذ اللي باش يتواصل طيلة شهر أكتوبر في شكل حملات مكثفة، كانت الانطلاقة اليوم 2-5 أكتوبر من خلال قافلة أولى لطب العيون بالمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالقصري. القافلة هذه تنظمت تحت إشراف وزارة الصحة، نظمتها الإدارة الجهوية للصحة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالشراكة مع مجمع الصحة الأساسية بالقصري. بالنسبة للتلميذات المنتفعين بهذه القافلة هم كانوا من كل معتمديات ولاية القصرين، خطر المركز الطب المدرسي والجامعي يضم كل التلاميذ، كل المستحقين اللي يجيونا بطاقات توجيه من خلال التقصي للفرق الصحية المدرسية المنتشرة في كامل ربوع ولاية القصرين. بالنسبة لقافلة اليوم استفاد منها 176 تلميذ وتلميذة، تم إجراء الفحوصات اللازمة التقصي لاضطرابات البصر، وبالنسبة لكل الأطفال اللي لازمهم نظارات طبية باش يقع ابتداء من يوم الغد تجهيز ملفات تكون فيها معناتها المستدلات اللازمة من نسخ من بطاقة التعريف، نسخ من شهادة المعالجة بالنسبة للتعريف المنخفضة، كل صغيرات هذوما باش ينتفعوا بنظارات طبية إن شاء الله باش توفر هنا وزارة الشؤون الاجتماعي.

0: مستمعينا الكرام، ما زلتم في متابعة نشرة السادسة هذا المساء ضمن المواكبات الجهوية. أيضا ينتظر أن تدخل الحديقة العمومية بالمنطقة البلدية فايض بن نور من ولاية سيدي بوزيد حيز الاستغلال في الفترة القادمة. وأفاد كاتب عام البلدية مبروك بدري بأن الحديقة المهيئة تتضمن فضاء عائليا وترفيهيا للأطفال. وأضاف أن البلدية ستنتفع أيضا ضمن مشروع باكت بشاحنة مخصصة لجمع النفايات.
1: الحديقه دي تعتبر معناها حاضره، معناها جاهزه، معناها كل شيء تقريبا راكب، معناها مطلوب فيها كل راكب، اللي بيرغولا لعب تاع الصغار، مكونات فيه فضاء عائلي وفيه فضاء العاب للصغيرات. هو المقصود منه الترفيه على الصغيرات، واحنا مش نخدموا على الوطن، نخدموا على فترات اخرى ان شاء الله يتمتعوا به الاهالي، يتمتعوا به الصغيرات ان شاء الله. هذا مشروع في اطار جمعيه باكت مكنتنا من الانجاز هذايا، يعتبر رايد في جهه فايف جهه سيدي بوزيد حقيقه، بالاضافه للمعنى اللي عاونونا به الباكت الجرده دي، وعاونونا بالفوتوفولتايك على قصر البلديه، وان شاء الله ثم سياره في الافق سيارة جمع النفايات إن شاء الله باش توصلنا على قريب. بالنسبة للجردة هي باش تقدم إضافة معناها مباشرة للمواطن، يعني احنا نخدموا للمواطن، احنا عطينا مجاني للمواطن، موجه ديريكت للمواطن، إن شاء الله يكون المواطن معناها حافظ على الإنجاز اللي موجود. بالنسبة للبانو الفوتوفولتايك هي الدولة كل معناها متوجهة للضغط على نفقات استهلاك الكهرباء، إن شاء الله احنا الهدف منه أن معناها تجهيز البلدية بعد باش نضغط على نفقات استهلاك الكهرباء. بالنسبة للسيارة دورها هي بتاع جمع النفايات، إن شاء الله باش وقت ننزل الحاويات على مناطق معناها خارج فايض مثلا، تولي هي معناها تولي لمويا رابيد باش ندخلوا في الوقت المناسب، معناها باش نجبر النفايات، معناها هذيك ثم حاجه مستعجله.
0: ولف الخسخوسي تحدثت لعدد من الاهالي حول اهميه هذا المشروع وافتتاح حديقه تمثل متنفسا للاهالي.
2: رحبنا بالانجاز هذا، انجاز معناه ثمين وهو رائع، وياليت معناه يكون منه في عديد النقاط، معناه في تابع بلديه فايض، لان البلديه واسعه وفيها صغيرات برشا وفيها عده نقاط تستوجب انها تكون فيها المتنفس هذا، متنفس ممتاز ورائع. طبعا هو في الحقيقه الانجاز الوحيد حاليا في تابع بلديه فايض، لانه يوفر راحه كبيره للصغيرات في اوقات الفراغ نتاعهم وتفردوا.
3: هذا والله باهي، هو بالداء للصغيرات وفرحانين به وشرهانين عليه، وماذا بينا كان يكمل خلي باش تمتعوا به الصغيرات، على الاقل يقعدوا هنا في فايض في البلديه نتاعتهم، هنا منطقتهم وصغارهم يلعبوا، هما ذا الاولياء بحذاهم وكل شيء وفرحانين، والله مشروع باهي هو لا محال، الاهالي هم فرحانين اكثر من صغار.
4: المنتزه هذا تقريبا الحاله الوحيده الموجوده للمنطقه، وحاجه باهي الصغيرات يخرجوا هنا يتفرهدوا، يجي الاهالي يجي العائلات، صغيرات يتفرهدوا في الليل، يتفرهدوا حتى في العشيه يخت بالدنيا شويه، يتفرهدوا في العطل اللي في كل وقت، يعطي إضافة للفايل كاملة.
0: إلى الأخبار الوطنية، قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة أن المجمع عد برنامجا ترويجيا لموسم 2026-2027 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة. وأفاد أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه المنظومة بين التغيرات المناخية، ويتضمن البرنامج مكونات موجهة لضمان المتابعة المستمرة لحسن إعداد وسير المواسم التصديرية، إلى جانب أن السوق المحلي ستكون محورا بارزا في هذا البرنامج لتشجيع التونسيين على استهلاك المنتوج الوطني. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال. وتأتي هذه الإجراءات لتلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. قال الخبير الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي اليوم أن الإقبال على القروض على الشرف تجاوز التوقعات، حيث تم التسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل. وأضاف في تصريح إذاعة الوطنية أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب.
5: العدد اللي باش ينتفع من المشاريع الصغرى على الاقل فما 2800 حدود 3000، بالنسبه للافراد والاستهلاك فما على الاقل 14300 فرد، على حسب هذايا المبالغ المرصوده اللي هي 120 مليون دينار، وهي تمثل 8% من ارباح البنوك السنه المحاسبيه الفارطه. لكن عدد المشاركين ما بين 50,000 و 100,000، معناه اللي هو أضعاف العدد متاع المستفيدين اللي نجم يكونوا. ثم إقبال كبير خاصة في الأيام الأولى، وذا اللي خلى حتى بعض المنصات ما تنجمش تستوعب الكم الكبير متاع المطالب اللي جات باش يدرسوهم إذا كان حضاه بالموافقة فإنه يطرح المبلغ من خط التمويل، وإذا كان ما حضاش بالموافقة فإنه المبلغ المرصود ليه واللي طالبه يقعد للعدد الرتبي اللي بعده، وبالتالي تم المعالجة والإجابة عليهم حالة بحالة في ظرف 10 أيام من قبول المطالب واستيفاء الوثائق المطلوبة. بعد 10 أيام باش تتوضح اليوم عدد المطالب المقبولة، وبالتالي في صورة استيفاء خط التمويل باش تقف البنك على أنه تقبل مطالب جديدة، وإذا كان المطالب صارت بالرفض فأنه خط التمويل باش يقعد مفتوح إلى حين استيفاء خط التمويل. الخطوط متفاوتة من بنك لبنك، كل بنك يخص 8% من المرابيح اللي عملها السنة المحاسبية الفرد. مهما كان عدد المطالب فما 50% من خط التمويل يجب أن يخصص للأفراد و 50% للمؤسسات الصغرى وأصحاب المشاريع الصغرى وشركة الأهل.
0: في أخبار العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مدينة المخ الساحلية في محافظة تعز الغربية واستعادتها من جماعة الحوثي بعد مواجهات عنيفة. وصرح مصدر عسكري بأن القوات سيطرت على المدينة بغطاء جوي، وتكتسي هذه المنطقة التي سيطر عليها الحوثيون الشهر الماضي أهمية استثنائية نظرا لموقعها القريب من مضيق باب المندب وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما يجعله نقطة ذات بعد عسكري واقتصادي وإقليمية تتجاوز حدود محافظة تعز والساحل الغربي. نختم نذكركم بعنوان نشرة السادسة. آلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدي تسند بولاية قفصة تنظم يوما إعلاميا حول واقع قطاع الفستق وآفاق تطويره. المجمع المهني المشترك للتمور يعلن على برنامج ترويجي لدعم تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية والواعدة وتشجيع الاستهلاك المحلي. القوات الحكومية اليمنية تؤكد السيطرة على أبرز مدينة ساحلية قرب باب المندب في محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي. شكرا لكم على متابعة نشرة السادسة هذا المساء، إلى اللقاء.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: ألو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
8: يا خويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
7: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
8: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
7: هذي ما نعرفهاش.
8: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
7: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، رجعنا لكم من اول وجديد، وتحيه كبيره لكل مستمعينا موصلين معاكم المشوار. مازال في عمر هذا الفضاء تقريبا نصف ساعه، لكن توا باش نحلوا نافذه على نافذه ادبيه متجدده الرؤيه ورؤيه جديده اللي يحملها المنتدى، ولكن باش نحكوا اكثر تفاصيل على نادي ابن منظور الادبي. وخليني نرحب من جديد ب السيده منى نصيب، رئيسة نادي ابن منظور الأدبي ومديرة النسخة 24 للمهرجان، وسي منور زيدا كيف صويلح، عضو نادي بابن منظور الأدبي. مرحبا بكم، مسيكم بالخير من جديد.
6: مرحبا.
5: مرحبا وشكرا على قبولكم الاستضافة. خليني نبدأ بالسيدة منى، وأنا سعيدة جدا في الحقيقة أنه هذه الدورة 24 فيها جديدة، وجديد هو أول امرأة في إدارة هذا المهرجان وهذه النسخة.
6: نعم. هي أول دورة تقودها امرأة لطيلة معناها السنوات الفارطة الكل. هو عمره النادي أكثر للمهرجان أكثر من 30 سنة.
5: 30 سنة أول مرة
6: في تاريخ المهرجان.
5: مهمة جدا، خطوة ومسؤولية كبيرة. منى
6: وأول مرة يقودوا مجموعة من الشباب.
5: أي
6: حاجة جديدة إن شاء الله باش تشوفوها، حاجة متميزة بروح شبابية بروح متجدة، ومرحبا بالناس الكل.
5: أكيد مرحبا بكل باش نحكي معك على النادي، أعطيني فكرة للناس اللي تسمع فينا توا. نحكي على نادي ابن منظور الأدبي.
6: نادي ابن منظور الأدبي هو نادي اسم على مسمى، هو نادي أدبي ينشط صلب المركب الثقافي ابن منظور تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة. المقر متاع النادي موجود في المركب. عنده أنشطة مختلفة بما فيه النشاط الدوري، يكون نشاط أسبوعي أو نصف شهري، ثم أنشطة شهرية اللي هي منتدى كتاب الشهر يصير مرة في الشهر، وثم نشاط سنوي يتمثل في مهرجان ابن منظور لأدباء الشبان. هو مهرجان وطني، عملنا نسخة واحدة مغاربية، والسنة إن شاء الله تكون دورة مغاربية مرة أخرى، ونرجع إن شاء الله الملتقى يبقى وطني كيف ما عرفنا.
5: الدورة 24 لمهرجان ابن منظور الوطني للأدباء الشبان بقفصة، اللي باش يكون نهار 6 و7 و8 نوفمبر. باش يكون فما مسابقة أدبية للأدباء الشبان في الشعر في القصة في النقد. أعطيني أكثر تفاصيل على هذه الدورة وهذه النسخة.
6: كما حكينا هي نسخة إن شاء الله تكون متجدة بروح جديدة، ثم بارش جديد إن شاء الله. معناها بالنسبة للنسخة هذه فيها 3 مسابقات. المسابقة الأولى في الشعر، والمسابقة الثانية في القصة، ثم النقد، القصة والنقد في مجال النثر طبعا. الشروط إن شاء الله باش يحكي عليهم العضو سي منور صويلح. الجديد إن شاء الله عنا بارش أسماء معروفة في الساحة الأدبية من ولاية قفصة وغير ولاية قفصة وحتى على المستوى العربي، بما أنها دورة مغاربية إن شاء الله هي تخليدا لذكرى المرحوم سي علي السماوي اللي هو كان موسوعة واستفدنا منه برشا في على مستوى النادي وإلا الأنشطة نتاع النادي، الأنشطة الدورية في منتدى كتاب الشهر، ثم برشا كتب قدمها، عمل مداخلات قيمة الله يرحمه وينعمه.
5: بالنسبة لمهرجان باش يكون تحت عنوان المقاومة في الأدب المغاربي، ولهنايا السؤال اللي يتبادر للناس في ذهن الناس اللي تسمع فينا توا واللي مهتمة بالشأن الأدبي، يا هل ترى أنا باش نشارك في هذا المهرجان يلزم بالضرورة نحكي ضرورة على المقاومة، وإلا المجال مفتوح والمواضيع أنا في أي موضوع نجم نحكي فيه نجم نكتب فيه نجم نشارك به؟
7: شكرا صديقتي منى، شكرا مدام. سؤال وجيه، هو هو المقاومة في الأدب المغاربي، هو عنوان الدورة. معناها شنو؟ معناها كمشاركات نقبل أي مشاركة. إيش معناها؟ معناها الموضوع حر، باش تكون موضوع المشاركة نتاع اللي باش يبعث مشاركة يكتب على أي موضوع، مش بالضرورة مقيد بالمقاومة في الأدب المغاربي.
5: بي
7: معناها من
5: ماهوش مقيد، معناها ماهوش
7: مقيد. اي فوالا، مثال انا باش نبعث مشاركة مانيش مربوط بعنوان الدورة، ومانيش مربوط بأي حاجة. خلينا حرية اختيار المواضيع.
6: لسائل أن يسأل مال عليش، معناها كي نحن
5: علاش اخترتوا العنوان بتاع المقاومة،
6: وعلاش هو المقاومة في الأدب المغاربي؟ قلنا ما ينسخة مغاربية وشبيه، وعلاش ما نكتبش معناها في الموضوع هذا؟ إذا ثمش كل عنده اللي يحب يكتب، هو حر، حرية اختيار المواضيع، لكن تتجلى الصبغة المغاربية في المحاضرات التي سيلقيها مجموعة من الدكاترة والأساتذة إن شاء الله. عنا زوز محاضرات، معناها ندوة علمية باش تكون زوز محاضرات في الأدب المقاومة أو المقاومة في الأدب المغاربي، هذيك وين تتجلى المغاربية. بقيها في المسابقة، أي واحد أي موضوع باش يختاره هو مرحب به ومرحبا به.
5: نحكوا على دورة 24 مهرجان ابن ماذور الوطني للأدباء الشبان، ولهنا زاد لسائل أن يسأل، يا هل ترى شبان في التجربة وإلا شبان في العمر؟
6: شبان في التجربة، نحن ما نقيدوش العباد بالعمر. توا ثم حتى وصلتنا مجموعة من المشاركات، ثم حتى أطفال صغار، نحن ما إن شاء الله ما نقصوش العمر، كلكو سواء أصغر من العمر المطلوب أو أكبر من العمر المطلوب، فقط ما تكونش عنده منشورات مثلا كتاب وإلا مجموعة شعرية، والكل خاطر هو وصل المستوى متاع الاحتراف، وصل المستوى معناها كبير، ينجم يشارك في مسابقات دولية أو عربية في المنشورات. لكن هو ما معناها ما نشارش، ينجم يشارك معنا، هو دائما شاب في تجربته، معناها ما نقصوش ان شاء الله العباد الكل. نحن رانا حاطين معناها العمر الاقصى، حكينا حتى 40 45، لكن جت برشا تشكيات، وعلاش انا عمري 50 ما عنديش الحق؟ مرحبا بيه، وحتى اقل معناها من 18 سنه يبدا تلميذ، مرحبا بيه، خاطر عندنا اساتذه يأطروا، اساتذه باش يحضروا، نشجعوهم حتى ولو ما صغير مش باش يدخل المسابقه مع الكبار، رانا باش نشجعوه
5: ويكون
6: ان شاء الله باش يتعلم. مرحبا بالناس الكل.
5: هذا باش يقودنا، واحنا نحكوا توا على باش يقودنا على شروط المسابقه. سي منور،
7: اي هو من بين الشروط العمر الاقصى المقترح اللي حكيتوا عليه ديجا. بالنسبة لبقية الشروط، ألا يكون المشارك من أصحاب الكتب والإصدارات المنشورة سابقا،
5: مش معناه
7: حكينا فيه، شرط العمر زاد حكينا فيه، أن يكون العمل أصليا وخاصا بالمشارك ولم يسبق له الفوز في مسابقات أخرى. يعني اللي عنده نص، بالله رجاء اللي عنده نص وشارك به في مسابقة سابقة
6: وربح
7: وربح، ماذا بينا ما يعودش يبعث النص، خاطر عنا وسائلنا وعنا مصادرنا اللي
5: نعرفوا
7: بها ونثبتوا
5: بها. خاطر ثم بدل قبول مشاركين وقتاش باش
7: يكون آخر أجل؟ باش يكون 30 أكتوبر إن شاء الله.
5: أي واضح،
6: مازال وقت ان شاء الله.
5: معناتها النص، هذوما تقريبا الشروط اللي اهم الشروط،
7: تقريبا اهم الشروط هذه.
5: واضح، اذا الدوره 24 نهار 6, 7, و8 نوفمبر، اكيد ان شاء الله باش نكونوا احنا زاده كيف في المتابعه، وباش تكون عندنا مواعيد اخرى ولقاءات اخرى باش نعرفوا فيها اكثر تفاصيل. و معناتها على هذا المهرجان وهذه هي الدوره، نحب نقول انه راهو منتدى كتاب الشهر هو معناها فقرة من الفقرات، نعم. وإلا نقطة من النقاط اللي موجودة في نادي ابن منظور، نعم. الأدبي،
6: نعم.
5: قلت لي النادي هو الأب،
6: أكيد
5: باقي كل
6: أبناء
5: باقي كل هو الأبناء الأب يحتضن الأبناء الكل. يعطيكم الصحة
6: يعيشك شكرا
5: اليوم شكرا لكم إن شاء الله موفقين
6: شكرا
5: ولنا موعد إن شاء الله أكيد باش نتابعوا مختلف الأنشطة متاع النادي.
7: مرحبا مدام
5: غير عليه برشا النادي
7: على الأخر
5: غير عليه على الأخر النادي
6: بالله نحب نوجه تحية مدام نوجه تحية لهيئة الحكماء في النادي خاطر احنا عندنا هيئة شباب باش يقودوا إن شاء الله وياخذوا المشعل السنة وعندنا هيئة نتاع حكماء اللي هما كبار النادي واللي كانوا معناها
5: السند
7: مؤسسين النادي
6: وجهوا فينا بارك الله فيهم وعايش معنا بارك الله فيهم.
5: شكرا للناس اللي تخدم بالفكر أو بتساعد لإنجاح أي تظاهرة ثقافية شكرا. جهوية وإلا وطنية على شهدية راهي حاجة مهمة جدا خاصة في وقتنا توا وخاصة للناشئة توا اللي احنا ولينا خايفين عليها برشا. فمثل هذا المهرجان اللي يكون نحكوا نقولوا لهم راكم الشباب انتم معنيين والاطفال انتم معنيين واللي عنده اكيد موهبه اكيد باش يلقى فرصته في هذا المهرجان وفي هذا النادي باش ما تغشش علينا
7: في النادي
5: النادي ابن منظور
6: في المركب الثقافي
5: بالمركب الثقافي ابن منظور. في حاجه اخرى سيده منى
6: شكرا
5: مرحبا بك وشكرا لكم. نعاود نذكركم انه اخر اجل لقبول المشاركات باش يكون نهار 30 أكتوبر. ما تفضلتوش الفرصة فما برشا حاجات تستنى فيكم مهمة جدا في
6: مرحبا بالنسبة
5: يعطيكم الصحة. شكرا لكم نورتوني اليوم في نبض الكتاب شكرا.

0: هذا هو في كل مرة يزمنا نعيشه يزمنا نتعلمه يزمنا نعرفه زادة كيفاش نحمو ومحتياتنا الشخصية كيفاش نحمو تصورنا كيفاش نحمو زادة حسابنا الفيسبوكي من الاختراق وهذا هو اللي باش نحكو فيه توا في تيك إكسبريس.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش تحمي حساب فيسبوك من الاختراق حتى إن تم الحصول على كلمة السر الخاصة بيك. أهم الإجراءات والخطوات الضرورية باش تحافظ على أمان حسابك وتحمي معلوماتك الشخصية. الحل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قبصة. موضوعنا اليوم يهم العباد كلها، اللي هو كيفاش نحمي حساب الفيسبوك من الاختراق. أهم حاجة في الفيسبوك هي كلمة سر، لازمنا نختار كلمة سر قوية تكون متكونة من حروف أرقام ورموز، الحروف تكون كبيرة وصغيرة ويكون العدد نتاعها مرتفع باش نصعبوا على المخترقين تخمين هذه الكلمات. ثاني حاجة تفعيل المصادقة الثنائية اللي هي 2FA. شو معناها تفعيل المصادقة الثنائية؟ يعني أنا كيف نكتب المودباس نتاع الفيسبوك نتاعي يجيني مساج كود على تليفون نتاعي يقول لي فما شكون يحب يدخل الكونت فيسبوك نتاعك ولا حساب فيسبوك نتاعك، إذا كنت أنت أدخل الكود اللي بعثه لك على التليفون. نعود ندخل الكود هذاك وقتها يتحل الكونت فيسبوك نتاعي. الثاني حاجة مراقبة الأجهزة اللي سجلت الدخول على الحساب الفيسبوك نتاعي. هذه وين نلقوها؟ نلقوها في بارامتر. نمشي بالبارامتر نتاع أي هاتف جوال ذكي، ندخل البارامتر، نمشي الكونفيدونسياليتي اي سيكوريتي ونشوفوا الأجهزة المتصلة على الحساب هذا. نجم نعرفوهم، نعرف الموقع اسم الهاتف والموقع اللي صار فيها دخول للكونت نتاعك. إذا نلقوا أجهزة غير معروفة نقوم بحذفها فوريا وتغيير كلمة السر في الحين. كيف كيف عدم الضغط على الروابط المشبوهة اللي تجينا على شكل مساجات، ولا نلقوها كيف كيف موجودة سيور دي بيبليكاسيون منشورات على الميور نتاعنا على صفحة الفيسبوك نتاعنا، وما ندخلوش للروابط هذه المشبوهة. عدم مشاركة رمز التحقق اللي تبعثه فيسبوك باش نتثبت اسكو انا هو اللي قاعد نستعمل في الفيسبوك نتاعي وإلا ثم مخترق. تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، إذا انا صارت ودخلت على الحساب الفيسبوك نتاعي في مكان عام في قاعة عامة، أول حاجة نحاول نتحقق لي ما فماش تطبيقات قاعدة تسجل في الكلام الكلمات اللي نكتب فيها، خاطر فما تطبيقات سرية تمكن من تسجيل كل كلمة تكتبها وكل حرف تكتبه على الكلافي، ومن بعد يصير الاختراق من خلال هذه الكلمات. أول حاجة تسجيل الخروج من الأجهزة العامة، عدم استعمال الأجهزة العامة إلا للضرورة خاطر ما نجموش نعرفوا شنو يصير فيها الأجهزة العامة هذه. كيف كيف إذا ثم شبكة واي فاي عامة ماذا بينا ما ندخلوش الشبكات هذه، نستعملوا لي دوني نتاعنا. هذه أهم المراحل اللي تمكننا من حماية حساب الفيسبوك اللي تعتمد بالأساس على الوعي المستخدم وحماية الخصوصية نتاعه، خاصة كلمة سر واللي كود اللي يبعثوهم فيسبوك على الهاتف الجوال نتاعنا.
2: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم. شا شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
5: مرحبا، شرفتنا.
6: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
5: مرحبا، نورتنا.
8: مسيناكم.
9: مسيناكي.
8: مسيناكم.
9: مسيناكي.
8: مسيناكم.
6: مسيكم بالخير.
10: مسيكم بالخير.
11: إيقاع المساء. إيقاع المساء.
0: إيقاع المساء، ما زالت إيقاعاتنا متواصلة حتى للسبعة متاع العشية، ولكن توا باش نحكوا على التجربة وعرض مهم جدا، ونحكوا على أبرز محطات الموسيقى السيمفونية والفرانكوفونية والمزيج الموسيقي الفني في تونس. وما نجموش نحكوا على هذه الكل من غير ما يكون في استضافتنا الموسيقار والمايسترو حافظ مقني. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا،
12: مسيك بالخير.
0: أسيك بالخير. احنا اليوم على أهمية هذا العرض الكبير اللي يهمنا برشا وعلى أهميته، لكن احنا اليوم باش نحكوا زيادة على ملتقى الجنوب للمسرح اللي ما يقلش عليه أهمية، وإحدى المبادرات الفنية والثقافية في المشهد المسرحي التونسي. مرحبا بك سي حافظ، وليخذوا فكرة على مشاركتك إن شاء الله في ملتقى الجنوب للمسرح اللي بيشكون في توزر.
12: هي مشاركة مهمة جدا، لأنه أول مرة احنا نكون متواجدين في
0: الجنوب،
12: في الجنوب التونسي في توزر.
0: أي.
12: وأكثر من هذاك أنه هو بالنسبة لنا، وإن كان كانت مشاركة في المهرجان هذا، لكن هي افتتاح السنة الثقافية بالنسبة لنا، بما أنه أول عرض باش نقدموه في الموسم هذا.
0: أي.
12: وهذا شرف كبير برشا لنا احنا انه نكونوا يعني اول عرض نقدموه من الجنوب التونسي، لانه الهدف نتاعنا هو انه نمشي واحنا للجمهور اكثر من انه الجمهور يجينا وين احنا موجودين. وبالطبيعة العرض هذا العرض اللي باش يصير على يارب وتقول قاسم الشابي، باش نقدموا فيه عديد الاعمال. ما هوش باش يكون عرض سيمفوني بحت، لكن باش يكون فيه جزء بتبع سيمفوني موسيقى العالمية، باش يكون ثم موسيقى عربية ونماذج الموسيقى العالم.
0: حبيت نسأل كيفاش سي حافظ، كيفاش تتكامل الموسيقى السيمفونية؟ احنا لهنا نحكو على المسرح، كيفاش تتكامل الموسيقى السيمفونية مع الممارسة المسرحية في خدمة الفعل الثقافي بمختلف الجهات؟
12: بطبيعة وما الفنون هذه ما هيش منفصلة عن بعضها، يعني هي متكاملة الفنون هذه كله، هي اللي تكون هذا العرض الفرجوي. ما نجموش نقولوا هذا فن واحد وداخل فن واحد،
0: مرتبطين
12: ببعضهم. وأكثر أعمال الموسيقية تكتبت انطلاقا من قصة، معناتها تروي قصة، معناتها القصة هذه كتنجم تكون في حد ذاتها عمل مسرحي.
0: إذا تكامل أكيد الموسيقى والمسرح الفنون كلها تتكامل بطبيعة الحال. العزف باش يكون في ربوة أبو القاسم الشابي، ونعرف وباش تتزامن زيدة مع إحياء ذكرى وفاة شاعر الإرادة زيدة، معناها أبو القاسم الشابي فضاء اللي باش يجمع ما بين العراقة وما بين الموسيقى السيمفونية. حضرت مفاجآت موسيقية، حضرت برنامج خاص لهذا الجمهور الملتقى ولعشاق الفن.
12: بالطبيعة لازم تكون ثم حاجة هي اللي هي تكون مرتبطة بال
0: يعني أبو القاسم،
12: أبو القاسم الشابي، باش تكون ثم كورال باش يغني حاجة للنص لأبو القاسم الشابي، وموسيقى الحليم الرومي اللي هي يعني من أروع ما تلحن يعني بالنسبة أبو القاسم الشابي أه. وإن شاء الله في فرص أخرى علاش لا تكون تم أعمال أخرى
0: إن شاء الله. وهذا سؤالي الأخير ليك سي حافظ، مشاريعكم القادمة إن شاء الله لنقل هذا المزيج السيمفوني التونسي إلى مناطق أخرى داخل الجمهورية، كيفاش باش تكون خارطة طريقكم؟ فما مشاريع إن شاء الله داخل الجمهورية وإحنا نبحث على اللا مركزية خاصة في الموسيقى وفي المهرجانات هذية؟
12: اي هو نهار بتبع نهار 9 باش نكونوا في توزر، نهار 10 باش نكونوا في سوسة مناسبة اكتوبر الموسيقي،
0: اي
12: ونهار 14 باش نكونوا في بناروس. انا شفت معناتها 3 عروض الاولين خارج تونس العاصمة،
0: تونس العاصمة

0: إخراج لماهر مصدق
1: واضح.
0: وكوريغرافي نافلة راموندي إن شاء الله.
1: إن شاء الله موافقين سي حافظ. شكرا لك وشكرا على مرورك. كل التوفيق في أمان الله. شكرا.
0: شكرا.
2: مرحبا شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير. ما تردوا المسك.
2: مرحبا نورتنا.
5: مسيناكم. مسيناكم. مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.
6: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية. تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار. وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: مرحبا شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير. ما تردوا المسك.
2: مرحبا نورتنا.
5: مسيناكم. مسيناكم. مسيناكم.
3: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالهنا. مازلنا على وقع الموسيقى باش نعيشوا باش نصافحوا مباشرة زميلتنا إيناس حراثي وأيام قرطاج الموسيقية. مرحبا إيناس ومرحبا بضيوفك. أهلا وسهلا.
8: مرحبا بك نهاية. تحية لك وتحية كل مستمعي إذاعة قفطة. احنا ديما في متابعة ومواكبة لأيام قرطاج الموسيقية، مش فقط الموسيقيين يكونوا حاضرين معنا، حتى ضيوف المهرجان، الناس اللي تجي تحضر العروض تشوف تنقد شوية وتشوف الوضع، تشوف العروض الباهية تعطي رأيها، زادة حتى زادة المسرحيين والممثلين أيضا اللي عندهم دور في الثقافة. وهو من دار العرس جينا لهنا لأيام قرطاج الموسيقية. صبر مساء الخير. تحية
0: مساء النور. تحية ليك صديقتي والإذاعة قفصة.
1: شكرا.
0: أنا والله الفيلم اللي شاركت فيه كان عارف شخصية شكون اللي جاء يلعب هنا في قاعة سينما في مدينة ثقافة، في فرصة أني نواكب أيام قرطاج الموسيقية اللي كان عرض افتتاح حق طريف وجميل. وانا لو المسرح فيه الموسيقى وفيه الرسم وفيه الفن الاخرى من شعر وادب والى اخره. عجبني مستوى نتاع المهرجان، جو كبير، لقاءات، مستوى نتاع عروض عالميه مغربيه، حاجه سر بصراحه. وقاعدين نتمتعوا في انتظار ان شاء الله ايام قرطاج المسرحيه.
8: انتظار ايام قرطاج المسرحيه والسينمائيه. ومن حص دار العرض جيت تتفرج في العروض لهنا، زاد الفيلم اللي يلعب توا في قاعات العرض، فيلم جديد زعما شكون حاضر في الجي سي سي.
0: ما عنديش معلومه، اما ان شاء الله الفيلم يجي القفصه ويشوفوه جمهور قفصه، لانه فيلم عائلي وكوميدي طريف نتصور باش يصحى الجماهير في قفصه. وديما لي تحضر السينما الكوميديه الاجتماعيه في ايام قرطاج السينمائيه.
8: شكرا يا صابر يعطيك الصحه. ما عادش عندنا برشا وقت. من دار العرس زاده، هو حتى العرس راهو دار العرس يستحقوا فوتوغراف ومصور. العين الجميله اللي تاخذ بما الصور الحلوه في كل المهرجانات والتظاهرات، زياد الجزيري صديقنا طبعا، وديما الصور نتاعو تحكي وتعبر، حاضر في ايام قرطاج الموسيقيه. مرحبا زيدون.
9: عفوا. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذات قفصه.
8: أما باش تصور حلوين في المهرجان.
9: اي اكيد اكيد، هو كل مهرجان لازم فيه حاجه مزيانه، حاجه تخلي اثر. الدوره 11 الايام قرطاج الموسيقيه هي دوره كالعاده تجمع بين يعني النوفو كرياتور المبدعين الجدد، تقرب الناس لبعضها، تقرب برشا ثقافات، تقرب برشا انماط موسيقيه، تعرفك على برشا زاد ثقافات زاد موسيقيه. الصوره دورها انها توفق وتخلي اثر كبير بالمهرجان. يعني
8: الصوره اللي توثق، وطبعا الصوره نتاعك ديما تتوثق، ديما تاخذ اللقطات الجميله الحيه اللي تبدا تعبر، تشوف التصويره تشوفها تتحرك وحدها.
9: اكيد اي ما تخدم في طباره يلزم تكون

0: صورتك هي تحكي على الطبارة، توصل لرسالة مزيانة على الطبارة، تنقد أحيانا، تكشف أحيانا، تخلي. أنا نعرف الأثر اللي تقعد عند مثلا الفنان كي تاخذ تصويره باهي اللي هو شارك في مهرجان عريق كمان اللي جي ام سي.
1: انا شفتك في التظاهرات القادمه، شفتك في جي تي سي وجي تي سي، مازالوا على بويضه
0: ان شاء الله. ان شاء الله انا موجودين نواكبوا، ان شاء الله نكونوا في المستوى بتاع التظاهرات الوطنيه والعالميه.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة لحضوركم معنا، ديما حضر معنا في دعم جفة. شكرا ليك، يعني هذا وصلنا يدور لي
2: عايشة. شكرا ليك،
1: فيكم بالخير اليوم. تحية ليك وتحية لكل الزملاء في الأستوديو، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة.
2: أكيد الفضاء باش يكون ديما مفتوح ليك ولي ضيوفك. ودار العرس فيلم محلو برشا قاعد ياخذ في سوكسي كبير، إن شاء الله نشوفه في قفصة إن شاء الله. يعطيك الصحة إيناس، شكرا ليك. شكرا كيف كيف زايدة لكل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا في مسيكم بالخير. يعطيك الصحة راضية على عماد، كل الزملاء في أمان الله، وباي باي.
3: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
4: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة مساء على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية سند بولاية قفصة يوما أعلاميا تحسيسيا لفائدة منتجي الفستق والراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، وذلك بالشراكة مع اتحاد ونقابة الفلاحين وجمعية الشبان الفلاحين وبحضور مهندسين من مركز البحوث الزراعية بولاية سيدي بوزيدة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبصر وفي إطار البرنامج الوطني للتقصي المبكر عن قصر النظر لدى التلاميذ، انطلقت اليوم بالقصرين حملة للتقصي عن قصر البصر، وتتواصل هذه القافلة طيلة شهر أكتوبر الجارية. وقد استفاد من القافلة 176 تلميذ وتلميذة من مختلف معتمديات الولاية، حيث خضعوا لفحوصات تهدف إلى الكشف المبكر عن اضطرابات البصر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس الموافق للثامن من أكتوبر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة إلى الوقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. أفادت وزارة الداخلية في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. أخيراً، سيطرت القوات المسلحة اليمنية اليوم على مدينة المخا غربية محافظة تعز بعد معارك مع عناصر تابعة لجماعة الحوثية، وفق لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. نهاية الموجز الإخباري، إلى اللقاء.
8: في الليل السائق ما يشوف السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: أكبر
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
1: الأخبار الرياضي. الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: في المكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر موعدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية ببرنامج الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم البرنامج على دفعتين وفي توقيت جديد. كل اللقاءات انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا. البداية بيوم 17 أكتوبر في أولمبي حمادي العقربي برادس. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي الباجي في 15 أكتوبر ببنزرة. اتحاد الرياضي المنسيري ينزل ضيف على حساب النادي الرياضي البنزرتي. وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس ديربي مدينة صفاقس بين تقدم سقيدة داير والنادي الرياضي الصفاقسي. وفي بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف النادي الإفريقية. الدفعة الثانية ستكون إن شاء الله يوم الأحد في نفس التوقيت 11 أكتوبر. كل اللقاءات 2:30 في ملعب الشاد لزويتن بالعاصمة. شبيبة العمران تستضيف مستقبل الرياضي بالمرسى. في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي. وخليني نقول وضعية النجم الرياضي بالمتلوي مش في أحسن حالاتها ربما حسب يعني الناطق الرسمي لتدخل معنا في نهاية الأسبوع. زميلنا الباهي الديناري لأكد أن النجم الرياضي بالساحلي إمكانية كبيرة برشا ما يخوضش مباراته أمام الملعب التونسي نظرا للضائقة المالية يمر بها النجم الرياضي بالمتلوي في انتظار حلول ربما تأتي من السلطة المحلية أو الجهوية أو كذلك الدعم الرسمي لنجم المتلوي شركة فوسفات قفصة اللي هي بدورها نعرف جيدا وضعية هذه الشركة الأم التي تمول مختلف الأندية في الجنوب الغربي. ترجي رجيس كذلك يستضيف أمل الرياضي بحمام سوسة في نفس التوقيت 2:30. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كذلك نعطيكم برنامج نهاية الأسبوع. المجموعة الأولى لقاءاتها تنطلق كذلك في توقيت جديد 2:30. مستقبل سليمان يستضيف جمعية مجرين. النجم الخلادي يستضيف الرلويس كالحديث فاقسي. والملعب الجيبس يستضيف البعث الرياضي ببوحجلة. مكارم المهدية يستضيف هلال مساكن. كوكب عقارب ينزل ضيف على حساب نادي محيط قرقنة. و

0: مستقبل جيبس يستضيف الهلال الرياضي بالشابة بقية لقاءات المجموعة الأولى في نفس التوقيت يوم الأحد. نادي سبورتينغ بنعروس يستضيف اتحاد رياضي بتطاوين، وجمعية ريانا تستضيف القلعة الرياضية. المجموعة الثانية كذلك كل اللقاءات يوم الأحد في نفس التوقيت 2:30. هلال الرديف المنتشي بزوز انتصارات بنفس الكيفية، 3-0 يستضيف نادي قرب. المنتشي كذلك بالانتصار الأخير أمام قاف القفصة 3-0. سيكون دربي مفتوح بين الفريقين. أولمبيك الكاف يستضيف فريق قاف القفصة، زوز فرق تبحث على أول نقطة لها في هذا الموسم. سبورتينغ المكنين يستضيف جندوبة الرياضية. الشبيبة القيروانية تستضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف. أمل بوشمة مع الملعب الجيبسي الجار. والمباراة الأخيرة ستكون بين أولمبيك مدنين والمستقبل الرياضي بالقصرين. الفرق التونسية الأسبوع القادم كذلك تخوض مباريات ذهاب الدوري التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية، وكذلك كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. دوري أبطال إفريقيا فرقنا التونسية ستخوض لقاء الذهاب خارج حدود الوطن. السواحلي الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة 16 أكتوبر القادم، وتيبي موزمبيق الكونغولي يستضيف النادي الإفريقي يوم السبت 17 أكتوبر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الترجي الجيش يستضيف ريال باماكو المالي، وأمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الصفاقسي. بالنسبة للكرة دوري أمم أوروبا لكرة القدم الجولة الرابعة، نعطيكم البرنامج مبدئيا. مباراة فرنسا وبلجيكا في 14 دقيقة 0-0. في نفس التوقيت كذلك إيطاليا وتركيا 0-0. لشتاينشتاين مع جبل الطارق 0-0. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية. ألتقي بكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت مطيبة طيبة لبرامج إذاعة قفصة، وسعيد جدا باستضافة زميلتي إيمان إبراهيمي من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة 8. مرحبا بك إيمان.
1: شكرا لك كريم، تحية لك ولكل السادة المستمعين مع هذا العرض الإخباري الموجز.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: أفاد المناسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة مرة عبدلي أنه تم فجر اليوم بالتنسيق مع عوان الحرس البلدي حجز 300 كيلوغرام من لحوم الأبقار و50 كيلوغرام من لحوم الماعز داخل مسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية ودون توفر شروط حفظ الصحة. تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربية الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن، وذلك لتمويل اقتناء الأعلاف للموسم الفلاحي الحالي في إطار برنامج يندرج ضمن الجهود الرامية لدعم مربية الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، وفق رئيس فرع البنك بالقصرين زين الصالحي. انطلقت اليوم بتونس أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من 9 دول. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. قال الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي اليوم أن الإقبال على القروض على شرف تجاوزت التوقعات، حيث تم تسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مدينة المخا الساحلية في محافظة تعز الغربية واستعادتها من جماعة أنصار الله الحوثيين بعد قتال عنيف، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مستمعينا متابعي إذاعة قفصة، سهرية الليلة تبدأ من 9 وتوفل 11 من القسم إلى الفضاء الرقمي، ومن المعلومة إلى الوعي، بين التربية والصحة والعالم الرقمي. تتقاطع تجربة باحث يحاول فهم التحولات الجديدة ويقرأ تأثيرها على الفرد والمجتمع مع الأستاذ جمال عكرمي. تبدأ الحكاية. الرياضة بالإضافة للربح والخسارة، الرياضة فكرة، مبادرة، رسالة، وحتى طريقة لتغيير نمط الحياة. تبدأ حكاية محمد حامد، الشاب اللي اختار الرياضة باش تكون لغته مع المجتمع. معكم على 31 376 730. تأثير الكلمة، الكلمة تنجم تبدل حياة الإنسان. نحكو برشا وننسو أحياناً اللي الكلام مش مجرد أصوات تتعدى، الكلام ينجم زادة يخلي أثر ما يبراش. الكلمة وتأثيرها في حكايات خذوهات. كونوا في الموعد مع برنامج تبدأ الحكاية معايا إنس حمد جرويسي.
4: يا خشبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
5: أما زادة كان تحكي رك تنجم تعاون.
4: ليش كون باش نحكي؟
5: نرش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إيناس حمد الويسي. مرحبا. نتحدث اليوم عن غطاء بالذكاء الاصطناعي لفراش سرير يساعد على النوم. هي أداة فاخرة بمكيف هوائي يعشقها الجميع. النوم الهادئ لا يقدر بثمن ولا يمكن قياسه. النوم المزدهر والذي لا يسوق النوم الهانئ من خلال الأدوات المريحة فقط مثل البطانيات الثقيلة وأقرعة العين وسدادات الأذن والمستحضرات كالمكملات الغذائية والزيوت العطرية، بل أيضاً من خلال الحل الشائع في عصرنا تقنية تسجيل البيانات، هو غطاء فراش نوم ذكي. يستخدمه نحو 42% من الأمريكيين. أجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء التي تنبههم إلى جودة نومهم. يتوافد الناس على العيادات ومراكز الاستجمام لتحليل جودة نومهم. أما بالنسبة لمن يمتلكون الإمكانية المادية فإن جهاز آيت سبيد بود هو عبارة عن غطاء لفراش نوم مكيف هوائياً، الخيار الأمثل لتحسين النوم، وقد استخدمه العديد من المشاهير. يتيح لك هذا الجهاز ضبط درجة حرارة سريرك، ثم يستخدم برنامج ذكاء اصطناعي تلقائي لإجراء تعديلات طفيفة أثناء نومك. فإذا كنت تتقلب كثيراً، على سبيل المثال قد يشغل الجهاز هواء بارداً لتحفيز دورة حركة العين السريعة. يمكن إضافة ملحق لرفع رأسك عند الشخير. يضخ الهواء مبرداً عند ازدياد التململ ويرفع الرأس عند الشخير. ويتم في كل ليلة تقييم النوم بواسطة مستشعرات كهروضغطية دقيقة، ويمنح كل مستخدم درجة لياقة للنوم. وقد أشاد الرياضيون والرؤساء التنفيذيون بكل هذا، ووصفته المجلات الفاخرة بأنه رفاهية رائعة. يمكن لآيت سبليت بوت تحويل سرير من وضعية الحرارة الشديدة إلى وضعية البرد القاسي التام والعودة مجدداً. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

0: البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سالي.
3: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بك بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
2: سالي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطوا مع حصتنا اليوم، تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
3: اللي تعرفت باسم زمرد العلجية،
2: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرف ايش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني اللونين التونسي والشرقي، ذاك على سميت روحها زمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عامتها ولا تأخر على كل حال. وكان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين، سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العلجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد زي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة متاعها، اغتنم الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32، كما يقولوا التونسي اصطاد عصفورين بحجرة واحدة. اولا اش عمل هو؟ فهم عائلة البارون الارملة متاعه بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يرجع لتونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا مش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفرة متاعه من حلب حتى لتونس، وإقامته مدة 4 أشهر في قصر النجمة الزهرة. اغتنم الفرصة وبالطريقة هذه تخلص من الدرس متاع تعليم الموسيقى العربية، والميزانية متاع الدرس اللي هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا أحالوا لمشروع زمرد العلجية، وهكا عمل عصفورين بحجر من غير تكلفة حتى فرانك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية متاع سنة 35 وقتها في أكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق متاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع أسطوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. تسجلت الأسطوانة بالفعل، مشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ ميسترنان والعود ومحمد غانم على الرباب،
3: ورفقهم شالوم العداوي على آلة كمانجا، ودايدو مسيكا، دافيد مسيكا، وبعض الموسيقيين يعني من الجالية اليهودية.
2: وانت عديت من الأخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك. طلعت رجعت الاسطوانه خرجت في ربيع وصيف 35 وحبت عملت حمله على المقاهي باش هي وجماعه متاعها باش يشريوا الاسطوانه اللي كانت هي المقاهي
3: الفضائيات العموميه اللي كانت تروج الاغاني وكانت تستقطب الرواد.
2: كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب والأم كلثوم إذا كان عنده معناه المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس فأنت ويأخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات. هما ما حبوش ياخذوا يظهر فيهم وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي تقووا عليهم بالسيف معناها وشكاوا المشايخ متاع المدينة قالهم خذوها بالسيف ما مشاو شكاوا للمصطفى صفر وغيره فأنت وليه وقالوا له راهو يدين علينا وحنا ما عيناش فيها المرة دي ما تغنيش بالقدا وحتى حد ما يسمعها وانا نحبش حط في قهوتي استوانة معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الأكبر كما حكينا الأسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك أنه صوت السيدة خياط عديم القيمة الفنية حسب ما ورماها عند أهل الفن قال هم اللي يقولوا هكا ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقد سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد ما نقولوش عنيف أما رد معناها اللي أخذت له بعين الاعتبار السلطة الفرنسية. نرجع له بعد لنستمعوا للنغم الأول في حصتنا سيالي.
3: نفتتح قائمة شواهد الموسيقية بمعزوفة موسيقية تقليدية بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند وهي من تلحين الموسيقار الكبير الأستاذ رياض الصنباتي. معناتها رياض معروف أكثر بتلحين القصائد والأغاني لأم كلثوم وغيرها. والقطعة هذه في قالب اللونغا واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني يتميز به وجود عدة خانات وتسليم والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونغة رياض السنباتي الشهيرة هذه لونغة فرح فرزة في مقام نهو.
1: سي المختار الحقيقة ولي عندي تساؤل حول ما رد فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت لي علموا بالخبر متاع إلغاء الدروس هذه.
0: اي هو قبل ما نتحدث في الموضوع هذا نحب نعرف كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق اولا في لما بدات مناقشه ميزانيه عام 1935 في شهر اكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشه ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق للوزاره المدير التعليم باش يقدم الميزانيه نتاعو، فما نواب مسلمين القسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، علاش أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، كان هو عضو في بال اللي يتحق الوين، كان من الناس ونائب رئيس جمعية الرسرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو سي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903، توفى عام 65، قرأ في الصدقية، قرأ في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي متاعه مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي. وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي،
0: النادي الافريقي، وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفناه، خاطر بعد اول ما تاسست الرشيديه مصطفى صفر قال له يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام، تبارك الله عليك انت ما عاونتنا برشا. شنو اللي عاوننا وقت اللي صارت المشكله؟ حكاهم هو احمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعه اخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسه وين الميزانيه هذه، وتسالوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات لبرا والداخل نتاع المجلس الكبير بدأت الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجرة التجارية وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قال له، قالوا راهو مدرسة الموسيقى التونسية العربية تحات. المهم أنه الخبر بدأ ينتشر تدريجيا عبر شبكة العلاقات متاع النواب هذوك في الإدارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدلية كيف المالية كيف الأوقاف كما الوزارة الكبرى كفاية سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان والجماعة، والنوادي خاصة النوادي النادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه مش شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، يعني تنظم سفارات الحج متاع تونس والجزائر والمغرب كل عام، مشى للندوة هذيك رجع يلقى الناس هايدا صراو نحونا القسم متاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوك والأربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز عروي سي سعيد أبو بكر وغيرهم شبان، وصلت الشبان تاع تلمت الشيخ علي درويش أبرزهم جماعة تحت السور كيم جميل الدين بوسنين أحمد الضحاك عبد الرزاق كرباكا الهادي العبيدي بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شد جريدة الزمان، علي الجندوبي، علي الدعاجي، مصطفى خريف، ثم الشعراء الكل، محمود بورقيبة. إذن الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد أو جل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعب دور أساسي في الحراك اللي بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. الرد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونية الأستاذ هذي ما كانش يقبل باش يطيق، بينما هو طلب قبل مدة باش تولي سنوية،
1: كان من دعاة يعني لاستدامة هذه الدروس وجعلها سنوية منتظمة
0: وطلبها مباشرة للمدير التعليم. نفس الإحساس عند جمعية قدماء الصدقية ووريك اللي هما عندهم اهتمام بالتعليم الموسيقي، حلوا قسم خاص بالتعليم الموسيقي في الصدقية
1: اللي أمنوا الشيخ محمد غانم
0: في ناج دار الجلد الموجود تو. كلهم اعتبروا هذايا تراجع غير مبرر عما تعهد به مدير المعارف شخصين قبل سنتين في كازينو بالفيدير في الحفل متاع كازينو بالفيدير الشهير. زاد واحد جماعة اخرين قالوا هذايا وري واضح انه السيد هذايا ما يحبش التعليم الموسيقي ويحب بالعكس يضرب احدى المقومات الهامة متاع شخصيتنا التونسية اللي هي تراثنا الموسيقي العتيق ونحب نجدوه ونحب نطوروه باش يقاوم انتشار الطقاطق الهابطة وأغاني الفرانكو عرب. كما قالت صاحبة التونسية بعد الاستقلال تفطنت الطبقة التونسية المثقفة إلى المكايد اللي كانت تحاك ضد فن القومي وتحركت الهمم لمقاومته. نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلمذة الشيخ علي الدرويش.
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل المية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
0: زياد غرسة هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
1: أيه.

0: شكرا سي علي. إن شاء الله القطعة هذه متاع الملوف الممتازة أعجبت السادة والسيدات المستمعين. رد الفعل حكيت عليها أنت كانت جات من أهمها من الطرف الخاسر اللي هما تلامذة القسم نفسه تاع الشيخ علي الدرويش، خاسر مباشرة في القضية لأنهم ما عادش باش يقراو، ومجموعة منهم ثلة غيورة منهم تصديت للأمر، وكان في طليعتها الصديق الحميم لعلي الدرويش في تونس جمال الدين بوسنينة ومع زميله حسونة بن عمر. جمال الدين بوسنينة هذا سي علي كان عمره وقتها 35 سنة، ولد عام 1899، ظاهرة فينومين معناها بكل ما في الكلمة من معنى. تعطى في صغره الوظيفة إدارة الأوقاف، هو زيتوني تقرأ في الزيتونية ما كملش تعليمه العالي، مارس كل الهوايات اللي يمكن وقتها الشاب من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى معناها ظهير أيمن فريق الأولاني بكل، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة ويكتب على الأدب. مهم أنه كان معنا
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: الأولانية، قلنا كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى نحاسية، حتى تعاون استدعى أحمد محمد الأسر متعامل الأحمدية بعد تخلى على رشيدية، وهذا تنرجعوا له في 37، عمل جمعية في عام 38 أحباء السينما، وقت بدأت السينما أخذت صدى كبير، عمل جمعية في تونس، وهذه هي أول جمعية، جمعية أحباء السينما شارك فيها جمال الدين بوسنينة. انتمى بتبع بصفة مش معناها دائمة لجماعة تحت السور، الحلقة متاعهم
1: جماعة عسكر ليل،
0: وعسكر ليل بتبعهم، وقلنا فما تمزج بيناتهم، عسكر ليل متاع وسيلة صبري ومتاع
1: حبيب أمسيكا،
0: حبيب أمسيكا هو من الأول، وسيلة صبري خاصة كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقة المسرحية اللي عملتها. كان بتبع حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش يتكون نادي الموسيقى التونسية اللي ما السلطة الفرنسية ما حبتش ما عطتش رخصة في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راهو جمال الدين بوسنينة انا بالنسبه لي انا اكبر داعي اللي بعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك وقالوا له يا سي عبد الرحمن انه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا وتعاونونا. قالوا هاو المكتب عندي في الخلدونيه، أعملوا بخطة متاعكم وإحنا نقفوا معكم. هذا كان الوقع، وبدأوا يدوروا من بقعة لبقعة على مش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، أعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بتبيع اللي يعرفوه بصفة شخصية، وطلبوا منهم ببساطة التدخل العاجل لإعادة فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس الأشغال الميزانية متاعه. هذا رواه قالوا لهم إذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي معاش مشي القسم الموسيقي، وأسند الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافة للمقيم العام وللسلطة الفرنسية. نحب نذكر شقال علي الدعاجي الأديب والشاعر الساخر على صديقه علي الجندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب السويقة احنا نعلق وهو يبدأ يكتب، قعدت ساعات رأي أما خاصة يبدأ يكتب لتاه ولتاه كما معروف الستيل متاعه، ويعمل المحضر الجلسة وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي يقرأ له كل صلاح له قضية نحاها هذه كذا، ويمشي ديركت للصحيفة باش غدوة ولا بعد غدوة يخرج في الصحافة. وعمل المقال 9 أيام قبل تأسيس الرشيدية، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررت السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، إيش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت. ولا نعلم أسباب حذف الدرس لفتحه مسيو جو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيجو هل كثرة النفقات في بيرنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، وحاجة أخرى ما لم نتوصل إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجمه بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. سيعلي بهالمقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المروحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه،
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر الليمون،
1: الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة مهرزية طويل، وهي تثبت للمجموعة الصوتية وعرفت كأحدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة، شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية. وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صائفة 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة رشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة تصديق قولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. مهرزية بديت وكانت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي طاهر، معناها الخدمة تجيب. حتى من لون ما بدتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمة صوتها حتى ولات متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبوا كيف طفلة كان هذه مغنية كان هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية طويل.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: سي المختار، لو نرجع لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحلف قسم الموسيقى العربية.
1: أي نحب نقدم صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته الحكومة، حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري القديم بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. ووقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناه مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تنبثق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد نظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشاتش في الخط هذايا، ولكن خذيت من الخاطر عملت إصلاحات عام 22 وتنفذت عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاهد المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة شوفاش ما يميزوهم الفرنساوي اللي يبدأ في الكاف ويبدأ في سوسة ويبدأ في صفاقس ويبدأ في تونس ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاقتراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبة للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسة نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب متاع المجلس الكبير. التوانسة المسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما أقلية اليهودية مبسطة والمسلمين. التوانسة أيضا اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجة أخرى، لأنهم يعتبروهم يقول لك أنت مشيت مع فرنسا ورضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا أنه يقول لك ندافع على مصالح نتاع من وبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومة في بداية الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركة الوطنية أنه تعطيهم هامش من الحرية باش تظهرهم في صورة إيجابية لدى الرأي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيوية. والمعادلة هذه صعبة. ومدير جريدة الزهرة في 34 في أحد المقالات متاعه حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظة على تراث تونس الأدبي وتعزيز جانبه والذود على حياته. كانت الحملة الانتخابية مثلا مصطفى كعك عمل الحملة الانتخابية باش يدافع على اللغة العربية وعلى الدين الإسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على أنهم أهل لتمثيل الحاضر، وإلا وهددهم هون قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحتوا بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي الطيب بن عيسى المساومة، والموضوع ذي حكى عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم عام علاش ما كمش راضين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح عليا أنا نوافق في حاجة وأنا ما وافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي،
0: يعني مفاوضات وتسوية.
1: أي كانت تسوية وبالتراضي، ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي، مرة أنت تعاوني على الموضوع هذا وأنا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدل. هذايا التراضي هذية انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الإيطاليين موجودين، وكل واحد ينوين شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور أنا كما نرىه بعد أنه الرشيدية جت في الثنية هذه. تفضل سي علي، عندك شيء ما سمعنا في الغناء فصل غنائي جديد؟
0: المراوحة الغنائية باش تكون مع أغنية بعنوان حبينا ولا حبينا، أداء الهادي القلال، من الكلمات وتلحين رضا القلعي، والهادي القلال عنده علاقة كبيرة برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي. أي
1: صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
0: وتفكرك بشبابك سي المختار ذي؟
1: أنا كنت معناها كيش يقولوها الادوليسونس، معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان الهادي القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير وفنانين أخرين كانوا معروفين، سي مصطفى الشرفي الله يرحمه وعليا ونعمة، هذوك الشباب نتاعنا احنا نتاع الجيل الستينات والسبعينات. نسمعوه مثل هذه القلال في الأغنية الخفيفة هذه، بدل تعطي معناها جو للحصة متاعنا شبابي متاع الستينات.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العلجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أنه النائبين اللي حكينا عليهم حمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت نظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة، والحجتنا على هذا هي المكانة الهامة اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك استاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة النصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر مع أحمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه سي محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض من الفن التونسي؟ نعم. كيفاش؟ هو السؤال. أولا، الطلب الأصلي والأولاني اللي طالبوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي درويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقول لكم الزمن. أولا، هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع أستاذ في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين، قالوا لهم زادة أنتم خليتوا المواطنين الإيطاليين يعملوا جمعية متاع دونتي أليجري اللي هي قري الموسيقى الإيطالية. المقر هذا متاعها سي علي جاء في
1: ابن خلدون اليوم،
0: نهج ابن صحيح، هي دار الثقافة ابن خلدون نفسه، هذيك مقر الجمعية وكان اسمه نهج تيار وقتها، وعملت الجمعية هذه واستخبروا الجماعة ما يعرفوا الأوساط الكل، قالوا راه ماخذينش طلعين، قالوا احنا ماخذينش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الإقامة العامة عطتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بالعائلة ديرلانجي، قالوا يا رب تحدثكم معنا، ذات ديرلانجي هو منكم وإليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر تعليم الموسيقى العربي.

0: العصري. المهم أنه حتى من بعض النواب اليهود توانسة قالوا سوري معناها يلزمنا نعطيو التوانسة على الحق باش يعملوا مدرسة متاع تعليم. وهذا علاش بص فسرت ذكا وتنهر شعوره في التأسيس الرشيدية. حتى مجموعة من كبار الوجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة. مثلا ناخذ جريدة الصباح وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي التونسي مع 59 كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة، تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل إذا تقفصة مرايا تتكلم
1: مرايا تتكلم. أتسعى ليلى تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تناولت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية قفصة مختلف الاستعدادات الكفيلة بحسن تأمين موسم جني التمور ومواكبته في ظل التطور المتواصل الذي تشهده زراعة النخيل بالجهة. ويتواصل موسم جني دجلة النور الذي انطلق منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لغاية شهر ديسمبر القادم. أعلنت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزر عن بداية قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية كاستيليا، وذلك انطلاقا من 5 أكتوبر لغاية 4 نوفمبر القادم حسب المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية. شهدت القروض على الشرف المخصصة للأفراد إقبالا كبيرا مع انطلاق تحتية، حيث أعلن الخبير المحاسب سفيان لوريمي اليوم أن البنوك استنفذت رصيدها المخصص للقروض على الشرف الموجه للأفراد منذ اليوم الأول لطرحها، مشيرا إلى أن عدد المنتفعين بها في حدود 14200. قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة أن المجمع عد برنامجا ترويجيا للموسم الحالي يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة. ويترافق عدد البرنامج الترويجي مع تحقيق نتائج قياسية على التصدير بعائدات تجاوزت لأول مرة 1,000,000,000 دينار متأتية من ترويج حوالي 160,000 طن أغلبها دجلة نور التونسية ذات الصيت العالمية. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها بدأت تنفيذ ما أسمته بالهجوم الاستراتيجي على العاصمة صنعاء، مضيفة أنها تستخدم قدرات حديثة في هذا الهجوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
6: تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية.
1: تبدأ
7: تبدا الحكاية عسامة. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الخيرات ليكم مستمعينا الكل بأحلى الكلمات بأرقها وبأحلى العبارات. ننطلق معاكم في تبدا الحكاية. عنا ما نحكو حبيتي، ما نذكركم اللي تنجموا نشاركوا معنا في الساعة الثانية بعد نشرة أخبار العشرة وحتى الـ11. اليوم حديثنا خذوا هات باش نحكو على تأثير الكلمة، الكلمة اللي تنجم تبدل حياة الإنسان. صحيح احنا نحكو برشا وننسوا ساعات برشا، وساعات في وصل حديث فما كلمة واحدة تبدلنا، مجرد كلمة هي تبدل ولا تتعدى وتخلي أثرها. كلمة طلعنا، كلمة تشجعنا، وكلمة أخرى يبقى الأثر انتحى ما يتنساش. هذا الحكايات خذوا هات إن شاء الله على 31-376-730. بعد نغم البداية باش نكتشفوا تفاصيل حكايات تشبهنا، حكايات واقعية مع أستاذ تنقولكم بعد شوية فشنو مختص، وأيضا كوتش إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في نص الساعة الثانية. أحلى الإيقاعات ترافقكم، يعديها لكم لازهر حمد، مرحبا لازهر. الأخراج الرقمي للحصة عماد الغرز، هذه تحياتي ناس حمد الويسي، مرحبا بكم.

0: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه
1: تبدا الحكايه تبدا الحكايه

0: منين بديت؟ شنو عشت؟ إيش اللي صار؟ تبدأ الحكاية.
1: تبدأ الحكاية التسعة ودرجين. مرحبا بكم مستمعينا بعد نشرة العشرة. إن شاء الله حديثنا خذوا هات، وقلنا اليوم الكلمة اللي عندها تأثير في حياتنا، الكلمة اللي طلعنا الفوق، الكلمة اللي دزنا وتنجحنا وتخلينا نطمحوا، والكلمة اللي فيها أثر زادة ما يتنساش. أنتم أول كلمة أثرت فيكم نجموا نتقسموها معاكم، كانت تحبوا نتقسموها معاكم على 31 376 730، وإلا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. توا تبدأ الحكاية بين التربية والصحة والعالم الرقمي، حكايتنا تبدأ اليوم. ضيفنا يحاول الحقيقة يفهم التحولات الجديدة، يقرأ تأثيرها على الفرد وزاد على المجتمع. كل حكاية تبدأ بسؤال، أما بعض الأسئلة تنجم تفتح لنا وتفتح قدامنا أبواب على المستقبل ما كناش نتخيلوها. باش نحكو اليوم على عالم يقرب التكنولوجيا من صحتنا. أي نعم، عالم فيه الهاتف ينجم يولي أداة لمتابعة صحتنا والبيانات، تفهم زادة وتكشف حالتنا وتكون زادة سبب في فكرة العلاج. لكن وراء كل هذا التطور ثم برشا أسئلة أكبر، أسئلة نجم تكون كبيرة في المحتوى. شنو باش يتبدل في حياتنا؟ زعم التكنولوجيا هذه باش تكون طبيب المستقبل، وإلا هي مجرد فقط أداة للتشخيص؟ كيفاش نحافظوا على خصوصيتنا وعلى معطياتنا الشخصية وصحتنا في العالم الرقمي؟ أسئلة الحقيقة تحتاج مختص وتحتاج ضيف يعرف هذا العالم من داخل ومختص يتابع التحولات ويشوف المستقبل قبل ما يوصلنا الغدوة، ويخلينا على الأقل في زون، خلينا نقوله نتاع أمان مطمنين. هذاك عليه سعيدة باستقباله الأستاذ جمال عكرمي. مرحبا.
2: شكرا مدام إيناس، شكرا على الاستضافة الكريمة هذه، وشكرا لإذاعة قفصة. أنا بالحقيقة كل استضافة من عند مدام إيناس ومن عند إذاعة قفصة ما نرفضهاش. حوارات معك دائما جميلة ولطيفة وفيها فايدة برشا، وإذاعة قفصة إذاعتنا الكل فهمت ومن نجموش نقول لها لا.
1: مرحبا بكم ديما ضيوفنا مباجلين، وديما ضيوفنا مرحب بكم على قدر الخدمة اللي تخدموا فيها. بطبيعة رأي الاستضافات ما جيش من فراغ سي جمال، وما فماش إنسان ما يستوجب استضافته إلا وكان حاضر معانا. نبدو من الأول،
2: نبدو
1: أول مرة، أول مرة سي الأزهر اللي رحب به من جديد زميلنا التقني. في كل مرة نرجع للبدايات، وأول مرة معاك الأزهر، أول مرة نرجع للبداية.
3: أول مرة، أول مرة،
4: أول مرة، أول مرة.
1: نرجع للبداية معاك سي جمال. شكون كان جمال عكرمي قبل ما يوصل لعالم الصحة الرقمي؟
2: شكون كان جمال عكرمي قبل ما يوصل لعالم الصحة الرقمي؟ في الحقيقة لو كان نحكي على جمال عكرمي ممكن نبدأ نحكي على الطفولة مليئة برشا ألم.
1: أيوة.
2: مراهقة مليئة برشا تقلبات، شباب مليء برشا طموح. كيفاش بدأت حكايتي مع الصحة الرقمية؟ عام 2019 نسكرولي في التليفون، دخلت على الإيكون في الفيسبوك، حبيت نشوف قديش أنا قضيت من وقتي في الفيسبوك، نلقى روحي قضيت 8 سوايع. نواقيس الخطر بدأت تدق. 8 سوايع ما كتعرفش متى مدام إيناس، ثلث يوم يعني ثلث نهاري تعدى وأنا شاد التليفون وفي الفيسبوك فقط. في الحقيقة حسيت بخطر كبير. بديت نبحث، بديت نقرأ، عرفت أنه هذاك إدمان، ما يسمى بالإدمان الرقمي. أول كتاب قريته اللي هو قريت كتاب من صيادة التشتت، علاش احنا مدمنين وعلاش احنا نتشتوا. ثم وصلت القراءة ووصلت البحث، ومن بعد انتقلت إلى القراءة حول هذا العصر الجديد، شنو طباع عصرنا وشنو سمات عصرنا. قرأت البرشة يعني كتاب، أهمهم يعني زيغموند باومان. ثم عام 2021 جاء ولدي الدومة، ربي يبارك له إن شاء الله،
1: ربي يخليه لك.
2: أمين يا رب. قلت ما لازمش ولدي الدومة يجي
1: يعيش نفس الفترة مثلا.
2: أي يعيش نفس الفترة وما ينجم وما نحبش ولدي أدومة يلقى باباه نهار ربي تليفونه فيدو ويسكرول. شنو عملت؟ مشيت شريت هاتف غبي يقول كان ألو بقى عندي عامين ونص فهمت الهاتف الذكي تاع سمارت فون نشرجيه نحطه في التابل دنوي نحتاجه يا إما في لقاء وإلا في سفر. وصدقوني أراو كيف تخلى على السمارت فون وكيف تخلى على السوشيال ميديا وتبقى عامين ونص بهاتف غبي ما نحبش نخوفكم أما نقولكم راي عملية صعبة لأنك تتعرض لبرشة أعراض انسحابية قلق توتر. أما أنا مليتها أني وليت نعمل مارش نمشي المسلك الصحي نعمل مارش مليتها أني وليت نقرأ برشة كتب
1: اجتماعيا سي جمال
2: بودكاست. نعم
1: اجتماعيا ما جاتكش هكايا بعض الملاحظات يقولوا لك وينك علاش بعت ولا شبيني كلمتك ما جاوبتنيش ولا شبيني حاولت نتصل بيك ولا حتى في تعليق مثلا ما رجعت ليش حتى ما يبدأ حاجة قديمة ما لقيتش مشكلة اجتماعيا؟
2: شوف للأمانة أنا لقيت وزيد عودت الناس القريبة المحيطة بي بالنمط الحياة الجديد اللي أنا مشيته. بار اكزومبل التهني أنا التوى يعني نهني في العباد في العياد بلا سماس يقول لي يا أخي سي جمال يا أخي التوى تهني فينا بلا سماس أنا عيدنا البارح بالفيسبوك أنا نقول لهم نحب نعيد بلا سماس مثلا عيد الحب نطلب أصحابي اللي هم أولاد يعني نطلبهم بالتليفون قالوا عسلامي فلان راني نحبك فهمت أيوة. نكلم في العباد بالتليفون اللي هو توا أغلبية الناس ولا تكره المكالمات الهاتفية لأنه تعودنا واتساب ميسنجر كذا يعني نحكو كان يعني كتابة فهمت أنا عودت العباد تاعي على نمط الحياة تاعي جديد وهذا هو اللازم يعني الإنسان اللي يحب يتغير واللي يحب يخلق نمط حياة تاعه جديد ما لازمش يرضخ للمجموعة التي تحيط حولها
1: ما ينجمش يبقى متعلق ياسر بالواقع نتاعه سينو هكاك ما ينجمش يقدم بالنسبة ليك أنت البداية قلنا مع التكنولوجيا ما كانتش حاجة من صدفة ولا بالعكس هو قرار منك
2: طبعا هو قرار انا قلت لك يعني كي فقت يعني اني مدمن وخاصه 2021 يعني كي جاء ولدي الدومه وعلى فكره انا نحب نفتح خاص صغير ولدي الدومه عمره 5 سنين ما يعرفش حاجه اسمها يلعب بالتليفون تو وماهوش مدمن على التليفون تليفوني انا وتليفون زوجتي في الدار يبدا يلعب هكا ولا يتفرج شويه على التلفزه ولا عنده دي جو ولا بسكليت انا كيف نمشي للروضه نسال سؤال واحد نقول لهم ولدي ركز ولا لا يجاوبوني اجابه واحده يقولوا لي ولدك ما شاء الله نعلموه مرة ما نعودولوش مرة ثانية أنا هذه كتكفين وإن شاء الله باش يتطور الحوار وباش نحكو على التركيز وعلى الانتباه هو. أنا نحب نواصل فهمت علاش مشيت العالم الصحة الرقمية
1: أي علاش فاش انتقلت والاهتمام هذي الكل انتقل من التكنولوجيا إلى الصحة الرقمية
2: طيب قلنا أنا تجاوزت الإدمان
1: أي.
2: وبديت نقرأ برش كبر الوعي لدي وكبرت المعلومات
1: الإدمان بما فيه راهو نسطره رقم راهو الإدمان أنواع احنا اليوم نحكو على الإدمان الرقمي حتى اللي يسمع فينا ولا التحق بنا توا الإدمان معناها توسكي حاجات تكنولوجيا وراهو يتابع الإدمان
2: إدمان طبعا
1: ولازمه برشا
2: النفس يعني يسموه يعني الإدمان
1: ولازمه تقنية خاصة للعلاج
2: أكيد
1: من بينها اللي قاعدين نحكو فيها اليوم
2: صح انا علاش خيرت اني نمشي للصحه الرقميه اول حاجه كلمه الصحه الرقميه حسب معرفتي ودرايتي ماهيش معروفه برشا في تونس
1: فما السلامه الرقميه
2: فما السلامه الرقميه التربيه الرقميه الى اخره الكراسه هذه انا 3-4 سنين التالي ورقه وستيلو جبت وبديت نكتب نقاط قوتي شني نقاط ضعفي شني شنية الفجوة الموجودة خاصة في قفصة اللي تنقصنا تخصص فيها واللي احنا مناش مهتمين بها نلقى انه في قفصة احنا برشا انشطة توعوية وثقافية للأمان
1: اما الأقرب الأقرب ليك
2: لا مش حكاية الأقرب لي انا لقيت انه فما فجوة انه ما عناش انشطة حول التوعية بأهمية الصحة الرقمية ما عناش أنشطة توعي الأطفال والشباب والمراهقين بالمخاطر الإدمان الرقمي قررت من وقتها أني مش مختص للأمانة نبحث أنا ما نسميش نفسي يعني مختص ولا خبير أنا باحث فيعني قررت أني نبحث حول الصحة الرقمية وكذلك عمقت درايتي وعمقت معرفتي ومن وقتها يلا قلت جمال عندك باز سمح فهمت يعني تاع معارف يعني قراءة كتب ويعني قراءة دراسات وانتقلت الى يعني الانشطه التوعويه يعني سيره يعني في دور الشباب ودور الثقافه.
1: اول نشاط والا اول تجربه ميدانيه هكا حسيتك تقول اي نعم هذه هي بلاصتك سي جمال؟
2: شوف انا للامانه نحب نشكر دار الشباب بالقطار، التجربة الحقيقية بدت من فم. أنا نذكر كلمتني مدام إقبال القراقبة قالت لي سي جمال نحبوك تقدم حاجة في دار الشباب بالكتار. قالت لي شنو تنجم تقدم؟ من غير ما خممت قلت لها نحب نقدم حاجة بالصحة الرقمية. قلت لها نحب نوعي الشباب بمخاطر السوشيال ميديا وكيفاش ينجموا يتجاوزوا الإدمان هذاك. ثلاثة سنين أربع سنين التالي
1: كيفاش كان الأقبال أول... وقتها كيفاش كان أقبال الشباب؟
2: شوف والله للأمانة شوف اللي جو ما هوش عدد كبير، هما يعني رواد يعني دار الشباب، أما كان نشاط نوعي بحكم حاجة جديدة ويعني تام جديد ويعني طريقة جديدة، فيعني للأمانة كان تفاعل به برش.
1: التفاعل هذاك إلى أي مدى ينجم يخدم شباب توا؟ احنا نحكو على 2026، احنا صحيح حكينا على البداية، بداية قريبة ما هيش بعيدة برشا، لكن تشوفي تأثيره مثلا وصلت للمرج وخلينا نقوله حتى 50% من الحاجات والأهداف اللي رسمتها من الأول سي جمال؟
2: لا طبعا ما نجموش.
1: لا
2: علاش؟ ايه؟ علاش علاش تسألني علاش؟
1: علاش؟
2: لأنه ريت الاشتغال على عالم الوعي. أنا ديما نقول رأي الأنشطة تاعي أنا نسمي فيها بذور الخير، إنك تزرع بذرة تسقاها فهمت وتعتني بها وتبقى أحيانا أشهر وسنوات باش تنمو. اللقاءات التوعوية أنا بالنسبة لي نعطيك دي فلاش ممكن نرجع لك في لقاء ثاني بعد ستة أشهر أو عام فهمت، وممكن تولي تتبعني على الفيسبوك ولا على التيك توك ولا على الانستغرام تشوف فيا نحكي على المحتوى هذاك. بالنسبة للفعل هذا هو فعل تراكمي، لأنه ما نجموش نغيروا سلوك وعقلية مراهق في لقاء واحد. هذاك علاش أنا نحب ديما نحضر اللقاءات ونحب ديما خاصة مؤسسات الدولة من مكتبات عمومية ومن دور الشباب ومن دور الثقافة تركز على الجانب هذا، لأنه راهو حقيقة راهو الغرب مدام إيناس راهو بحث فيه راهو منذ مدة، راهو احنا روتار برشا
1: وقرر عندها برشا قرارات الغرب توا، من بينها برشا ولايات برشا دول منعوا حتى اصطحاب الهاتف الجوال مثلا يتم حاجزهم قبل ما يدخلوا للأقسام. احنا صح للأسف ما زلنا ما وصلناش للمرحلة.
2: إيمانويل ماكرون في آخر خطاب ليه في الأمانة العامة في الأمم المتحدة حول الحديث على مخاطر الذكاء الاصطناعي قال احنا حاليا لازمنا نشتغلوا على مخاطر الذكاء الاصطناعي باش ما نغلطوش غلطة انه ما استبقناش عمليه مخاطر السوشيال ميديا والانترنت. لانه انا باش نذكر مثال سنه 2011 في مجلس اللوردات في بريطانيا صار حوار كبير على مخاطر الانترنت ومخاطر يعني وسائل التواصل الاجتماعي. حضروا برشا علماء اجتماع علماء نفس علماء اعصاب وحضر حتى يعني رئيس الوزراء البريطاني. ابرز وجه في النقاش هذاك علمة أعصاب اسمها سوزان غرينفليت. سوزان غرينفليت كانت تدافع على السردية إنه راو الإدمان على الإنترنت والتصفح على الإنترنت ما هوش يغير كم بسلوك يعني بسلوكنا عفوا، بل يغير حتى من تركيبة أدمغتنا. وعندها كتاب الحقيقة فيه فائدة كثيرة اللي هو كيف يغير الانترنت عقولنا. سوزان غرينفليت يعني تخيلي أنت الحوار هذا صار 2011 2024 نفسه مجلس اللوردات في بريطانيا خذا قرار أنه يمنع السوشيال ميديا على المراهقين، فبالتالي الحوار كان قديم. احنا للأسف في تونس وممكن حتى في بلدان العربية الحوار هذا ما هوش باقي يدور كما ينبغي في جامعاتنا في الأوساط النخبوية في الأوساط الثقافية وإلا حتى في المؤسسات
1: وربما
2: التي تعنى يعني بالجانب التوعوي.
1: سمحني قاطعك، ربما مثلا الحاجات هذه الكل تتحكى فيها بالوقت وقت تبدأ فما مشكلة فرضها المجتمع وإلا قضية معينة نحكو الناس الكل ونتفلسفوا الناس الكل ونفهموا ونتبعوا وقتها المختصين شنو قال ونعملوا أنشطة مناسباتية فقط وفت بانتهاء الفترة هذه كانت على المشكلة هذيك ولا نتاع الظاهرة هذيك اللي كانت موجودة في المجتمع. للأسف ما نرجعوش حتى الاستوريك نتاعنا نقولوا راهو عام كامل صار وصار وصار ننسوا في ساعة احنا الشعب التونسي معروفين معناه.
2: صح.
1: خلينا نشوف شوية للحاجات اللي في البداية كانت لك حاجز واجهته وإلا صعوبة ما مثلا شنية بعض الصعوبات
2: والله للأمانة أكثر صعوبة إني نحاول نقنع بعض المؤسسات ولا بعض الإطارات إنه راو الشيء اللي نقدم فيه راو نبع عن وعي أو الحاج
1: أي.
2: وإنه راو اختر
1: حقيقي. فما شكون يشكك في التقدم
2: فما شكون ما يعطيهاش أهمية. ممكن يبجل أنشطة أخرى على نشاط توعوي. خطر البعض ماشي في باله ما أنا كي نمشي خاصة للأطفال يا أطفال راو التليفون كخ ولازمنا نبعده. نونو بادتو أنا ما نقولش كيما هك. أنا في بعض اللقاءات مع الشباب والمراهقين يعني نقولهم أنا عندي تليفون يقول ألو، عندي سمارت فون، عندي آيباد، عندي بي سي، عندي تلفزة ذكية. أنا تولو كان نعطيك تليفوني أول باج عندي يعني في التليفون كل أدوات الذكاء الصناعي. أنا نشتغل بالتكنولوجيا أما لكن ما هي سرقتني أنا التكنولوجيا. أنا نعرف فلسفة التكنولوجيا وتأثير التكنولوجيا على علاقاتنا وعلى عقلنا وعلى نفسيتنا وعلى هويتنا وعلى تركيزنا وعلى انتباهنا. فبالتالي أول مشكلة أني نقنع بعض الإطارات أنه هذا خطر حقيقي.
1: أشكر من الناس
2: بالله سمحني النقطة برك علاش أنا نعتبر أنه هذا خطر حقيقي؟ لأنه أنا واقف على أرضية فكرية صلبة. أنا نتابع الدراسات اللي صايرة في الغرب ونتابع المفكرين اللي يحكوا على المجال هذا في
1: مراجع
2: الغرب. خطر حقيقي مش من باب التخويف راني نحكي من باب زرع الوعي فهمت؟ باش تكون فما استدامة في الأنشطة وفي التوعية.
1: من أول الناس اللي شجعوك سي جمال؟
2: من أول الناس اللي شجعني جمال عكرمي. نشكر ويعطي الصحة
1: وشكرا برش.
2: والله يشوف للأمانة ومن أكثر الناس اللي شجعتني دار شباب الكتار شجعوني برش
1: أي.
2: شجعني صديقي ناجي القفسي
1: أي تحية لي
2: تحية يعني لي. شجعني برش ونحب نشكر كافة إطارات دور الشباب بالحق راو دور الشباب يخدموا في خدمة
1: نعم.
2: كبيرة برشة أنا وياهم نشتغلوا على نفس الفئة صدقني أحيانا نعرض عليهم مثلا فكرة نشاط ولا فكرة كذا عمرهم ما يقولوا لا عمرهم ما يقولوا لا.
1: سي جمال نشاط مقدم للأطفال وإلا نشاط مقدم للشباب
2: أنا هو الأول
1: اللي باش تختار أنت زوز باش تقدم لهم
2: نشاط مقدم للشباب وإلا نشاط مقدم للأطفال أي. أنا بالنسبة أنا نختار نشاط مقدم للأطفال ومؤخرا أغلبية الأنشطة تاعي كانت مقدمة للأطفال لأنه بالحق كيف نحب ونصلحه نبدو من الباز نبدو من الساس.
1: شنو تعلمت من البدايات جمال وما زلت لليوم تعتبره هو أساس في خدمتك؟
2: تعلمت من البدايات الكراسة هذه
1: الكراسة
2: اللي هو التخطيط والورقة والستيلو. أنا ما كنتش نجم نوصل للشيء اللي أنا وصلت الحمد لله يا ربي من غير ما خطط. قامت بديت بسم الله الرحمن الرحيم فهمت وعملت الدياجنوستيك الروحي نقاط قوتي ونقاط ضعفي وشنية الأهداف اللي باش نوصل لها وكيفاش نحب نوصل لها يعني وصلت نصور حتى دماغ هكا وحدي فهمت بالحق تعلمت من البدايات ما تنجمش تنطلق انطلاقة جيدة وسليمة من غير ما تخطلها من غير ما تعمل فيزيون واضحة يعني أبدأ والنهاية
1: صفحات الكراسة هذيك في ذهنك أكيد توا كان نسألك أي سؤال تترجع للصفحة ولا تخنتيبة ولا تخطريشة صغيرة هذيك هو المفكر الصحيح وهذاك هو الباحث الصحيح ماذا لو أنا توا باش نرجع بيك للبداية سي جمال
3: ماذا لو
5: مثلا
1: نرجع بيك بالتوالي ونفس البداية تبدأها سي جمال في الصحة الرقمية
2: للأمانة أي
1: لماذا
2: وتوزد لأنه وين يكثر الوعي وين نقرأ كتاب أكثر ونعرف معلومات أكثر نحس بمسؤولية أكبر خاصة بالحق تجاه الصغيرات وتجاه المراهقين وتجاه الأم المرأة فهمت نحس بمسؤولية أكثر وعمري ما نتراجع تعرف علاش لأنه الأنشطة التوعوية الميدانية وحواراتي مع المراهقين والأطفال الحمد لله يا ربي ارتبطت ببحث علمي إن شاء الله باش نبدأ فيه سنة اللي هو بحث الدكتوراه يعني باش نواصل يعني نفس
1: موفق إن شاء الله
2: عايشك ربي يعني بشكل أكاديمي أكثر بشكل يعني أعمق لأنه هذه هي لغة العصر احنا نعيشه داخل شاشاتنا أكثر من اللي نعيشه في واقعنا فبالتالي عالم الصحة الرقمية هو عالمي وعمري ما نندم أني اخترت.
1: قبل ما نقول لك شكرا أنستنا وشرفتنا، نحب نقول لك اختار عنوان لحكايتك.
2: تحدي.
1: التحدي. شكرا لك سي جمال عاكر، من تقابله إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة. محلاها لحكاية وبعد شوية حكاية من نوع آخر.

0: تبدا الحكايه تبدا الحكايه تبدأ الحكاية. مواصل معكم المشوار حتى للأحداش بعد نشرة أخبار العشرة. الحديث معكم خذوا هات نحكوا على الكلمة وعلى تأثيرها في نفسية الفرد. الكلمة اللي تنجم تبني والكلمة اللي تنجم بين قوسين تهد برشا حاجات. احنا ماذا بينا الكلام الكل يكون إيجابي ونخرجوا كان الكلمة في بلاصتها وفي وقتها. مرحبا بكم تقاسموا معكم تجاربكم إن شاء الله حكاية خذوا هات بعد نشرة أخبار العشرة. سينوطو باش نحكوا على الرياضة. الرياضة اللي هي ماهيش كان حركة ومنافسة، ماهيش ربح وخسارة، رياضة مدرسة تعلمنا الصبر، الانضباط، تقبل الخسارة وكذلك الرجوع أقوى من جديد. في تجربة كوتش حاضر معانا محمد بن حامد، الرياضة تنجم تكون أكثر من مجرد هواية، نجم تكون حلمة، نجم تكون مشروع يتخدم عليه ويتقاس مع برشا عباد تحب الرياضة على خطرها رياضة مفيدة. ديما احنا نقولوا الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم، وساعة لساعة نقولوا العقل ينجم يخرج برشا حاجات وهو يمارس في الرياضة. في الحقيقة برشا أحلام هكا تكون مشتركة، برشا أحلام فيها طموح الشباب، فيها قرارات تنجم تكون قرار فردي وإلا بالإجماع. مرحبا بيك كوتش، أهلا وسهلا.
1: شكرا أختي ناس على الدعوة، ديما نفتخر أني نمثل قفصة وأني نجي لإذاعة قفصة. مرحبا، إن شاء الله تتعدى فقرة سمحة وتسلم.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك. أول مرة نرجع معاك كوتش. أول مرة اليوم باش نبدأ معاك كوتش، أول رياضة مارستها؟
1: بون، هو الغرام في الأول كان كورة، دونك كيما أي جون معناها
0: كيما الكابتن ماجد
1: كيما الكابتن ماجد دونك احنا جينيراسيون الكابتن ماجد. فكان غرام كورة كنت حاب نكمل فيها، لكن من بعد شاءت الأقدار أن الواحد ما يكملش. بون، كي تجي الباك ديما عائلتك يقولوا لك الباك أهم من كل شيء، القراية أهم من كل شيء. فمن وقتها بديت نبعد بشوي بشوي لين صارت أشياء هي خلتني نبعد زادة. مي ديما نقول أقدار ربي هي اللي تخلي العبد يخرج من حاجة ويمشي لمرحلة أخرى جديدة في حياته.
0: الرياضة غيرت في شخصيتك كوتش؟
1: بهي هي سبحان الله كانت أم باراليل، معناها كان كنت لوبجيكتيف. أنا وقتها كنت نلعب كورة مي كنت ضعيف، فكان لازم ندخل سادو سبور باش نحسن شويه من كونديسيون فيزيك نتاعي باش نجم نجري الريتم جديد، خاطر ابري تو الانسان قاعد يكبر وباش يمشي يعني باش يلعب في تي كاتيجوري تطلب منافسه اعلى. فالغرام بدا من فم، معناها 2015 بدت الرحله، معناها بدت في الاول جوست نمشي سادو سبور نحسن من بدني. يا اخي من بعد ولت رحله كامله، معناها ولا غرام ولا شبه ادمان، اما ادمان صحي مش ادمان مضر.
0: احنا موجي ما نقولوا في الرياضه فما دي زوبجيكتيف يتخدم عليها، معناها سواء الرياضي والا الكوتش اللي يخدم معاك يعني يخدم لك على هدف معناها باش توصل له. انت وقتها كان باش تزيد شوي في الميزان؟
1: هي الفكره كانت جوست باش تزيد في الميزان معناها في الاول، لكن من بعد بشوي بشوي تغرم بالتغذيه، بشوي بشوي تغرم بالليزيكزرسيس
0: وما والهواء مش انتحى وما تبعها،
1: معناها تكتشف بشوي اللي فهم فيها دي كومبيتيسيون، تكتشف بشوي اللي فهم منافسه اعلى، يعني تتعمق اكثر في المجال هذاك. الشيء هذاك يخليك نوعا ما تفهم اللي هو اسبري كامل راهو
0: علمتك الانضباط والمسؤوليه.
1: هو هذاك اهم حاجه تعلمه لك الرياضه، اللي راهو فما نهار تكون الموتيفاسيون 100%، فما نهار الموتيفاسيون تكون حتى في الموندو.
0: شنو الحاجات اللي تخليك معناها تنقص شويه الموتيفاسيون؟
1: ما هو الانسان الجنرال معناها هذه في علم النفس، راه الانسان ماهوش اجور موتيفي معناها سبحان الله. ولهنا تدخل فيها اكثر شوي تغذيتنا على فكره. هذه بون، هذه الواحد عرفها تو،
0: نوعيه ولا كميه الغذاء اللي ناكلوه،
1: الكاليتي نتاع الغذاء،
0: نوعي
1: يعني وقت اللي تدخل بدنك برشا سكر ابيض، دخلها برشا فاست فود، برشا صوديوم، دخلها برشا حاجات انهيلثي، معناها اوتوماتيكمون باش تاثر لك على نفسيتك، باش تاثر لك حتى على حتى الزورغان نتاعك وبدنك من داخل. بيعك تشوف العباد اللي ميزانهم زايد، العباد اللي عندهم لطف كوليسترول، العباد اللي عندهم السكر، وطبعا كل يجوا من عادات سيئه في الماكله معناها. دونك كل وين تكون جوده ماكلتك خير، كل وين تكون بيرفورمانس تاعك اون جينيرال مش كان في الصاله، يكون خير في كل شيء معناها.
0: وفيش يختلف الرياضي على الإنسان العادي وقت اللي يعرف مثلا اللي العادات الغذائية نتاعه سيئة؟ ينجم إنسان عادي يقول لك عادي يعني عارف هيك الحاجة هذيك الضر ولا يعني ما أنا نحبها الله غلب.
1: هو رو الواحد شفرق. الفرق الإنسان وين يفيق به كان كي تصير حاجة تطلب مجهود بدني. خطر ديما الإنسان في اللحظة خطر الإنسان سبحان الله من متاع متاع الحياة خلقهم ربي اللي هم الماكلة البنينة. دونك الإنسان يستمتع من الجمش يحرم راحة أنتر بارانتيز. لكن هو كان تركز شوي تقل يرى الماكلة الصحية مش معناها ما تاكلش حاجة بنينة جست يزم لفاصان والكونتيتي وشنو نوع الماكلة تاكلها. واثنين كما قلت لك أنت ما تفيق بقيمة الصحة كان كيجيك حاجة تطلب منك مجهود كيما انك تطلع دروج مش تهز حجر زينة
0: ينجم بدنك ما يجاوبكش
1: بالضبط. معناها ايماجين انسان يعني فما راني نشوف في شباب في العشرين وحتى مازال في الثلاثين بالنسبة لي مازال شباب وتلقاه معناها المينيموم نتاع ايفور ما ينجمش يعملها راهي اشكالية كبيرة. معناها ايماجين راك في الاربعين وفي الخمسين كيفاش. دونك فم وين تفيق بالامبورتونس نتاع السبور.
0: مهم برشا الكلام اللي تقول فيه هذاك علاش السبور ماهوش لازم الرياضه ما تقتصرش فقط على ممارسه الرياضه والا الحصه الرياضيه. فما حاجات قاعده تدور في بالك انت ككوتش من وقتها التوى اللي باش نبدو نحكوا فيها توى في الحكايات الجديده في المشاريع الرياضيه الجديده كوتش
1: بوم. هو ساعات
0: جاترانس جاترانس
1: جوترانرز
0: جوترانرز
1: قبل ما نوصل للفكرة هذه قبل خاطر ديما قبل ما تجي الإنسان أي فكرة وبش يدخل إنها بش يطبقها يزم فما شوية تخمام وفي بداية التخمام يزم يواجه الحقيقة. احنا مالوروزمون الحقيقة اللي موجودة عنا إن في السبور في قفصة للأسف في المراتب الأخيرة. ولا نمش صلت الضوء مش كان على سبور في برشا حاجات اخرى كيك سوا في الريزلت نتاع الباك في كل شيء للاسف نتائجنا خايبه شوي. فالفكره جت من هنا قلت سيلو طون مش انه واحد ياخذ الخطوه يكون عنده الفولونتي مش انه يبدل الاسبري سبورتيف في ليزاتليت في قفصه كل فهذا هو الاوبجكتيف الاول. معناها انه سيلو طون باش انها تولي قفصه واجهه رياضيه من اول وجديد.
0: خاطر فيها مثلا رياضيين وفما مواهب
1: عندنا بوتنسيال من الجسم حتى واحد.
0: ولكن ماهيش واصله لل ماهيش واصله
1: او ماشي لاقيه اللهوه اللي تستحقها او التسليط الاعلامي. حابين ولا كرهنا توا التسليط الاعلامي اهم حاجه. اذا ما تسلطش الاعلام على حاجه او انها تظهر في الشاشه مستحيل عباد تفيق بها. فكان هذاك هو الهدف. انه بدايه كانت مجرد فكره انه تشجعوا اكثر العباد باش انهم يعملوا سبور جراتويتمون من غير ما تدفع حتى فرانك جوست كل سبت عشيه.
0: المستمعين والمتابعين والمشاهدين قاعدين تتفرجوا في كوتش محمد قاعد يحكي لكم على فكره جميله جدا قال لكم راهي لا تدفعوا فيها فلوس لحد شيء عليكم الا
1: جي نهار السبت. شوف جوست تعمل فولو للباج في الانستغرام اسمها جوت رانرز ولا في الفيسبوك كل نهار جمعه نهبطوا لفيش فيها الوقت والبلاصه نتقابلوا فيها. وحنا جينيرالمون ديما نتقابلوا السبت عشيه في راس الكاف مقابل كارفور. لا تدفع فلوس لا تعمل انسكريبسيون جوست تلبس السبور
0: تلبس
1: زمان هي اعمل يا سيدي اعمل حتى مارش ما تجريش ليسونسييل هي تحرك. فهذه الفكره بدات كي كان العباد تحاول تتقابل الحمد لله. معناها شفت برشا شباب جو وصلنا رانا في الجاريه نجروا
0: شو كان شباب بكات
1: بون جو كبار مي مش برشا
0: اقل
1: مش برشا اقل معناها مي الاكثريه دي جو.
0: وعندك اوفياء عندك شكون يجو
1: كل سبت موجودين عندنا موجودين الحمد لله. معناها من نهار 30 اوت 2025 الى يومنا هذا معناها حبسنا جوست في شهر جويلي خاطر شفت الطقس سخانة. معناها سخون برشا وانا اصلا خفت عليهم يصير لهم مش حاجه دونك حبسنا في شهر جويلي مي كل سبت موجودين وبل بالعكس معناها طورنا حاجة اخرى ولينا نمشوا دي كومبيتيشن.
0: العمل على التطوير ديما كوتشي قاعد تخدم عليه معناها كيفاش قاعده تحس التطور واللي هم قاعدين جروبات كل مره يجروا بركه معناها التطور كيفاش تلاحظه انت في العدد مثلا قاعد يتزيد في الفكره قاعده توصل اكثر في وين نحب نوصل ومن بعد.
1: هو السبور علمني من الأول اللي بيشوصل لازم تكون عنده احترافية. الاحترافية تكمن في أول حاجة كما قلتي إنه يعمل أبديت ويطور من روحه كل شوي. دونك هي الفكرة في الوسيح كنا بشي يتلموا العباد مي كان الهدف الأساسي إنه هو نكتشف أكثر مواهب في الحاجة هذه ونحاول الواحد الماكسيموم بوسيبل بالإكسبرينيونس اللي ماخذها كيكسوا مع الكليون اللي رانيهم ولا هو مجال الدراسي اللي قراه انه يحاول يسقل المواهب هذيك ويحاول يخرج منهم احسن نتيجه ممكنه كيك سواء اعلاميا انه يسوق لهم باش يكونوا ديزاتليت برو كيك سواء على مستوى الميديا ويكون عندهم يكونوا هم واجهه تنجم حتى السبونسور الكبار يستقطبوهم وامام طون هم في حد ذاتهم تتنحى منهم كل حاجز بتاع الخوف
0: توا فما مثلا احنا 2026 وتحكي لي على البدايه كانت 2025 فما جينيراسيون تاع تحسهم ديزاتليت
1: هو بالنسبه للي جو معايا هما مقسمي فما ديزاتليت ديجا هما راهو اللي موجودين معايا كل بريسك اكثر من 50% منهم يقروا في السيتي جون بتاع سبور
0: رياضيين بالاساس
1: رياضيين بالاساس وفوق من هكاك ديجا هما مولفين يلعبوا دي كومبيتيسيون في الاتليتيزم مع ايكيب الحرس الوطني في قفصه وفما شكون معناها مخلطين معناها فما شكون اللي لاعبين معاهم وما عادش فما مخلطين معناها ديجا هما عندهم سوابق نتاع عدو وفما اللي جوج ضد غرام جديد وفما اللي ديجا يترينوا مسكولاسيون ويحبوا يدخلوا للسيستم الجديد خاطر توا رجعوا الظهر
0: وناهم اللي تلقى معاهم المتعه في الخدمه واللي تحسهم بالحق ديسيبليني منضبطين
1: بون بالطبيعه العداء خاطر هو في هذيك
0: نتاع
1: من الاول دونك اوتوماتيكمون كي تشوفك كيفاش يخدم كيفاش مركز نشيخ عليه بصراحه يعني
0: واللي يجوا معناها خارج الاطار هذايا الكل
1: اللي عجبني في اللي عجبني في اللي يجوا الكل خارج الاطار بالرغم هم دخلوا المجال جديد اول حاجه ما خافوش حيهم على الحاجه دي خاطر ديما الانسان يخاف من تجربه حاجه جديده فيعطيهم الصحه خاطر كسروا الحاجز وجربوا حاجه جديده مع عباد اكثر منهم خبره واقوى منهم نيفو اي مالغري سا قاعدين يخرجوا في احسن ما فيهم ووصلوا نيفو محترم وصلنا الحمد لله معناها حتى مشينا شاركنا في دي كومبيتيسيون وجابوا دي ميدال دونك هنا التطوير وين كان ان هي في الاول بدات كل سبت نتقابلوا ومن بعد والدي سيون سونترين ما باش نشوف ايش رايكم نمشوا نجربوا علينا انا اقترحتها كفكره
0: فما تجاوب منك
1: ما شاء الله أي. معناها مشينا في الاول شاركنا في نتاع عليم اللي عملناها في سند
0: اي
1: عام الاول ربيع عليم هذيك والحمد لله معناها واحده من الزاتات نتاعنا مالجري اللي احنا اول عامنا واحده من الزاتات نتاعنا جات تروازيام بلاس وعن ديزات الاخرين كانوا من العشرة الاولانيين الحمد لله معناها كانت تجربة سمحة ورينا وجه باهي القفصة بالاخص وانا ركزت على برشا تفاصيل معناها انه كنا نكونوا لابسين نفس التونو كنا عاملين اللوجو متاع الجروب متاعنا
0: تو الشباب يحب الحاجة التفاصيل هذه يخدم عليها برش
1: بالضبط وهو كان الهدف ان روح حنا نجمو نعملو رو قفصة ريفاها برشا مواهب انا صدقني حتى كمشيت معهم ما جريتش حشي بهم نحبهم هم يخرجوا في الصورة ويوروا اللي رو عندهم ما يقولوا في رواح فخسارة والله خسارة ساعات تقول انه بلاده اللي يعيش فيها اما لي مويان ولي بلايس اللي يطلبوا انه بيش يكون فيهم لثلاثة نجم يخدم فيهم مرتاح ما هوش موجودين بكثرة فانا دي من من اللي ميسالش خلي الواحد يخدم وتوب الخدمة
0: كل شيء
1: تودز معك الدول
0: قول لي محمد تو بالنسبة للفريق اللي معك فما منافسات مثلا الفترة القادمة فما عندكم تظاهرات باش تكونوا حاضرين فيها
1: والله للأمان هي كنا اون برانسيب على اساس امس باش نمشوا لمتاع جابس لكن ما سهلش ربي معناها علاش خاطر اك تعرف باش نمشي كومبيتيسيون في نابلس اول حاجه الانسكريبسيون بالفلوس باش نعملوا كوليك خاطر كل شيء مع بعضنا دونك احنا نعملوا في كوليكت مع بعضنا كيك سوا باش نكروا الكار باش نحضروا لي توني نتاعنا انسكريبسيون هذا ساكوت شوي فلوس في الوقت الحالي بصراحه معناها لي بارون تاع كل واحد فيهم اللي هذا انسكريبسيون في الجامعه انسكريبسيون في
0: الليسي
1: ما زلنا بالضبط دونك انا هما كلهم حبوا يمشوا
0: ما جاش في وقته
1: ميسالش ماهوش وقتها ما زالت لي كومبيتيسيون حضروا في عقلنا بالباهي
0: نجموا تكون فما كومبيتيسيون خاصة
1: ديجا موجودين ان شاء الله هما في البروغرام وان شاء الله باش نمشوا واحدة باهية انا لحقت عودت اني راني
0: ما تقولش كل شيء
1: نحب لا مش هكاك ما يدريش واحد شنو ينجم يصير فما نحبش نعطي وعود ونخرج في الاخر خلفت فيها مين نقول ان شاء الله يعني في استدعام استدعوات نقول كرنا مشينا شرفنا قفصة
0: ان شاء الله
1: وجبنا
0: شاء الله.
1: دي ميداي معناها
0: انت تخليك معايا ونرجع بك شوي ماذا لو
2: ماذا لو ماذا لو
3: لو مثلا
0: ماذا لو اخترت باش ترجع برياضة أخرى خلف كرة القدم اللي بديت بها الأول بالكل شنو تختار من شكرا. الرياضات اللي توا معناها موجودة واللي
1: بوم مش نقولك حاجة تنجم تظهر
0: باش تبدأ نفس البداية
1: باش نبدأ نفس البداية أكيد خاطر ديما أقدار ربي هي أحسن أقدار تنجم تكون معناها كل شخص مي تنقولك حاجه غريبه شويه نشرك تستغرب كان في اللحظة هذه يقول لي روسي بوم أنا بشي جيك كونترا بروفيسيونيل في جمعية متاع كورة وتنحلي عاملة ذا كل تون قولك أي نمشي لكورة
0: وما إلا عشق إلا للحبيب الأولي
1: بصراحة ديما السنساسيون متاع الحاجة ذيك بالأخص كتبت تعرف اللي أنت رو عندك في الحاجة ذيك طب قالك ديما تراس مي من بعد قول الحمد لله ابريتو حتى اللي نخدم فيه توي نخدم في حاجه نحبها
0: شكون من لاعبي الكوره حتى العالميين هكا اللي يشبه لك
1: بون
0: يشبه لك في التكتيك يشبه لك في
1: ستيل جو
0: اي طريقه اللعب في حلمها في مسيرتها الكرويه شكون تحسها يقرب لك شوي
1: الحق انا نحب برشا أنا ما رغبي إني برشلوني لكني إيسكو الكران هو جوار لعب في الريال في حقبة قوية نحبها برشا ونحس اللي حتى هو ظلماتها الإصابات وظلماتها حاجات كي نجم يعمل كاريير قوي برشا مي ظلماتها ظروف معينة معنا لذلك نحس أقرب واحد
0: حبيت نقول لك يعطيك الصحة كوتش شكرا ليك لبيت الدعوة نتاعنا وكنت حاضر معانا فكرة محلاها والعمل عليه يطلب برشا صبر كما قلنا من الأول وبرشا تحدي

0: للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان إبراهيم. والبداية مع العناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: فرع البنك التونسي للتضامن بالجسرين يواصل متابعة البرامج الموجهة إلى صغار الفلاحين وتمويل عدد من الأنشطة الفلاحية. المجمع المهني المشترك للتمور يعلن على برنامج ترويجي لدعم تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية والواعدة وتشجيع الاستهلاك المحلي. باكستان وتركيا تقرران نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين. تمكنت فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة فجر الاثنين من حجز 350 كيلوغرام من اللحوم الحمراء داخل مسلخ عشوائية وفق المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي.
5: في إطار تنفيذ برنامج الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة والمتعلق خاصة بتكثيف مراقبة المواد الغذائية سعرات التعفن، قام فريقنا الإدارة الجهوية للهيئة بقفصة بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بالكسر المشكورين، قاموا فجر هذا اليوم الموافق ل 5 أكتوبر 2026 من حجز كمية هامة من اللحوم اللي كانت مذبوحة بمسلخ عشوائي ينشط خارج الأطر القانونية وما تتوفرش فيه أدنى شروط النظافة وحفظ الصحة وشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة. كمية اللحوم المحجوزة تتمثل في حوالي 300 كيلوغرام من لحوم بقري وحوالي 50 كيلوغرام من لحوم الماعز اللي كانت منتوجات غير آمنة باعتبارها مذبوحة خارج الأطر القانونية وبدون رقابة صحية بيطرية وفي ظروف غير صحية، وتم فتح محضر بحث ضد المخالف وباش تتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
3: قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر سبتمبر الماضي بتحرير 323 مخالفة اقتصادية شاملة الخضر والغلال والدواجن والمواد الغذائية والمواد المكتبية، أسفرت عن حجز كميات من المواد الاستهلاكية وفق ما أكدته رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سنة الفرجي في مواكبة لرؤوف العياري.
6: عمل الرقابي لأعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة خلال شهر سبتمبر 2026 تم تسخير عدد 113 فريق، منها 48 فريق مشترك، أدى إلى القيام ب 323 مخالفة اقتصادية شملت الخضر والغلال، الدواجن، المواد الغذائية والمواد المكتبية، كما تم حجز الكميات التالية: الفرين المدعمة 8.2 طن، سميد والعجين الغذائي 9.3 طن، السكر 16 كيلوغرام، مواد مدرسية 1361 كراس مدعم، التبغ 238 علبة سجائر.
3: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر، انتظمت اليوم بالمستشفى الجهوي بقبلي حصة تكوينية حول دور المرافق في العناية بمريض الزهايمر، قدمتها الدكتورة ريحان بوخشينة طبيبة مختصة في الطب النفسي بالمستشفى الجهوي بقبلي التي تحدثت في تصريح لمجد عمارة عن أبرز ما تم تقديمه بهذه الحصة.
7: اليوم قدمنا في إطار اليوم العالمي لمرض الزهايمر حصة تكوينية في إطار الفورماسيون ميديكال كونتينيو في إطار قبلي حول دور المرافق في العناية بمريض الزهايمر، المرافق اللي هو لدوناتوريل معناها اللي هو جينيرالمون القرين ولا القرينة ولا الواحد من الصغار، دونك هو عنده دور مهم في العناية بمريض الزهايمر وعنده حمل كبير برشا، هذاك علاش دورنا كمختصين العناية زادة بالمرافق باش تكون بريدون شارج اوبتيمال. معناتها الدورة التكوينية هي موجهة للعمال الكل في المستشفى، الأطباء، الفرامل، معناتها الإطارات الإدارة وكل. حكينا شوية على دور المرافق، بدلنا فما تجارب شخصية فما استفسارات وضحناهم، حكينا شوية على المرافق دوره هو مرافقة مريض الزهايمر من النهار الأول متاع التشخيص متاع المرض. العناية به في حياة اليومية حسب الأستاذ، حسب الليفوليسيون متاع المرض. مثلا في أول ما يبدا المرض المرافق يجب جوست يعاونه في الحاجات لتاش اللي صعبوا عليه وقدردي الأوتونومي، معناته يخليه أوتونوم الماكسيموم بسيب. بعد خلاو الليفوليسيون متاع الملاتي يولي مرافق تزيد تصب عليه الحكاية، يولي معناته الحاجات يولي مع بسيب اللي يعملهم مريض الزهايمر ولي يدخل فيهم المرافق. حكينا شوية على السيكوريتي كيفاش يرد باله على المريض الزهايمر في الدار. نعطيك مثلا اكزامبل في ناحيه الحاجات اللي تعثر المريض في الدار، الزرابي مثلا زايدين، لبسها حذاء ملائم. كنا على الاكليغاج في الدار، لازم تكون دار اكليغي بالباهي باش المريض الزهايمر يلقى لي روبير نتاعها. حكينا على السيكوريتي مثلا ما يخلوش وحده، ما يدخلش الكوجينه خاطر ماك تعرف ينجم ينسى مثلا الغاز، يستعمل حاجه حاده. حكينا على القهوه بالمواعيد بالدويات. ركزنا اكثر حاجه على معناتها المرافق، معناتها هو بيده يزم شكون يتلهى بيه، خاطر ساعات يوصل للليبويزمون درجة عياء كبيرة، دونك يولي معاش نجم يقوم بالمريض الزهايمر كما يجب. وركزنا زيادة أنا مرافق صحيح، هو يعرف أكثر واحد مريض الزهايمر فصل العائلة، يلزم الحمل يتقسموه الناس كل، مش يجي على صغير برك مثلا ولا على قارين كهو، لازم العائلة الكل تعاون باش مرافق ما يوصلش للليبويزمون هذايا.
3: تتواصل بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبيل الاستعدادات لإنجاح موسم الحج لسنة 1448 هجري، وذلك عبر إتمام الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء هذه الفريضة خلال هذا الموسم، والبلغ عددهم 335 مترشحا، وفق ما أكدت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقبيل عايدة لغا في تصريح لمجد عمارة.
8: في إطار الاستعداد لموسم الحج 1448 هجري الموافق 2027، فما تواصل مع الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبيلية لإعداد قوائم الفحص الطبي بعد ما تلقوا المترشحين لأداء فريضة الحج إرسالية قصيرة من وزارة الشؤون الدينية تحثهم على التوجه إلى المكاتب المحلية للشؤون الدينية مرجع نظر اللي بلغ عددهم 335 حاج. تم استئناف الفحوصات التكميلية في المرحلة الأولى منذ بداية 30 سبتمبر 2026 بالمركز الوسيط برجيم معتوق. 30 سبتمبر 2026 كذلك تلقوا المترشحين بمعتمدية الفوار الفحوصات التكميلية. يومي 1 و2 أكتوبر تلقوا المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمديتي قبيلية الشمالية والجنوبية الفحوصات التكميلية بالمركز الوسيط، ويتواصل إن شاء الله إلى باقي المعتمديات في مرجع نظر المراكز الصحة الأساسية بالمعتمديات. لباقي المعتمديات إن شاء الله يتواصل إلى غاية 10 أكتوبر. وفي المرحلة الثانية في إطار الإعداد والاستعداد الجيد كذلك باش يتم التوجه المترشحين المذكورين إن شاء الله يتوجهوا إلى مركز الرعاية الأساسية بولاية كابس بباب بحر، إن شاء الله يبدأ من 7 أكتوبر إلى غاية 17 أكتوبر. تم كذلك إعلانهم بالمواعيد من قبل السادة الوعاظ المحليين، إضافة إلى وجود هذه القائمات في صفحة الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. إن شاء الله الناس كل تقوم بالفحوصات التكميلية وفحص الطبي على أكمل وجه، ونحب نذكره أن كل من يتخلف على الفحص الطبي يعتبر متخلي.
3: أفاد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين نزين الصالح بأن البنك يولي اهتماما خاصا بالبرامج الموجهة إلى صغار الفلاحين من خلال تمويل عدد من الأنشطة الفلاحية ومساندة أصحاب المشاريع في مجابهة تكاليف النشاط الفلاحي. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي لرئيس فرع البنك التونسي بالقصرين نزين الصالح والمتابعة لفدوى القرمازي.
9: ثم برنامج يعنى بالصغار الفلاحين، دخلت معناها سيدة الفلاحين في زراعة البطاطا، في تكوين مخزون الأعلاف للأبقار، كذلك في زراعة الأعلاف الصيفية والأعلاف الشتوية. وإن شاء الله بينتو ثم برنامج قاعد يحضر اللي هو تمويل الأعلاف ذي بعنوان تأمين إن شاء الله عيد الأضحى لسنة 2027 باش الفلاح ينجم إجابة المصاريف بتاع الأعلاف ذي. البنك الشريحة بتاعها هما صغار الفلاحين اللي عندهم 50 وحدة أنثوية فأقل. هذا بالنسبة فيما يخص معناها تدخلات البنك والبرامج اللي قررتها كسوة على في قانون المالية بحكم نحن معناها بنك عمومي نفذ معناها برامج الدولة، ونحن نتسمى معناها ذراع مالي للدولة، وما يخفاش على حد معناها دور البنك التونسي للتضامن في أحداث المشاريع ومواطن الرزق وتدخلاته بالنسبة للفئات اللي ما عندهاش ضمانات مادية ولا إمكانيات مالية يبقى معناها الضمان الوحيد هو أنه يكون عنده كفاءة مهنية باش ينجم يدير المشروع متاعه في حسن التصرف والإدارة وقوة البعثة في علاقاته التجارية والتسويق باش ينجم زاد المشروع هذا وطير النور يبقى المشروع معناها ديمومته وديمومة معناها مواطن الشغل اللي يحدثها المشروع هذا.
3: قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفن المجمع عد برنامجا ترويجيا لموسم 26 و 2027 و 2000 يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالتوازي مع دفع استهلاك التمور ومشتقاتها في السوق المحلية. وفاد بن عرفن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه منظومة التمور من بينها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الإنتاج والإنتاجية واحتداد المنافسة على الأسواق الدولية. أعلنت وزارة التكنولوجيات التي صل عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 جوان 2026 الذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آلية الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع الرياض الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. وعقدت الدول الثلاث اجتماعا طارئا في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية. تقرر خلال الانتقال الفوري لتنفيذ العملية التزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكرية والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. فرع البنك التونسي لتضامن بالجسرين يواصل متابعة البرامج الموجهة إلى صغار الفلاحين وتمويل عدد من الأنشطة الفلاحية. والمجمع المهني المشترك للتمور يعلن عن برنامج ترويجي لدعم تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية والواعدة وتشجيع الاستهلاك المحلية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
1: تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية.

ما فهمت حبك ما قدرت قاومت لأول مرة بحياتي للحب بحس استسلمت ما حلمت بعمري ما

0: منين بديت؟ شنو عشت؟ إيش اللي صار؟ تبدأ الحكاية.
1: حكايات خذوا هات، حكايات خذوا هات.
2: حكايات خذوا هات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج تبدأ الحكاية. في حكايات خذوا هات ساعات نقولوا الكلمة تكون أخف من ريشة، أما أثرها ينجم يكون أثقل من جبال. كلمة نجم تفرح إنسان، ترجع له الأمل، تبدل له نهاره وتبدل له حتى فكرته، وإلا كلمة أخرى نجم تجرحه، تكسر بخاطرة، تبقى عالقة في الذاكرة حتى سنين، باش ما نقولوش هي مات ولا أشهر. في تبدأ الحكاية اليوم باش نحكوا على تأثير الكلمة في حكايات خذوهات على 31 376 730. كيفاش نحكوا؟ شنو نقولوا؟ شنو نختاروا من الكلام؟ وهل الكلمة زعمة مسؤولة قبل ما تكون مجرد صوت يخرج من عنا؟ كلمة أثرت فيكم، أو الكلمة سمعتوها عملت معاكم الفارق في حياتكم؟ بطبيعة التجارب هذه متنجموا تحكون عليها ونعيشوا معاكم تفاصيلها، إلا ما تكلمونا كيما أول اتصال حاضر معانا. أهلا وسهلا، مساء النور.
3: ألو،
2: مرحبا، مساء النور.
3: مساء المحبة، مساء الفل يا إيناس.
2: أحلى أحلى حياة، مرحبا.
3: أحلى إيناس في الدنيا ومحلاة كلمة طيبة، أحلى إيناس وكماله الأزهر اللي أخذوا معك في دعات قفل.
2: تحية ليهم الكل، وتحية لعماد في الإخراج الرقمي للحصر.
3: لعماد والمستمعين
2: حياة معنا. حياة، في بالك أنت جاتي هكا أول كلمة وأحلى كلمة، والكلمة اللي تكون نجمة تكون معبرة على كل شيء، تعبر فيها تعبير كبير برشا، اللي هو اسمك حياة. الحياة هذه فيها برشا حاجات باهية وفيها برشا حاجات خايبة. الحاجات الباهية نبنوها احنا ونصنعوها احنا، والحاجات الخايبة زادة نكونوا احنا زادة ساعة على ساعة اسبب فيها. نجمة تكون كلمة، نجم تكون كلمة يا حياة.
3: طلعنا الأعلى القمة، الكلمة تكون كلمة، طلعنا الأعلى القمة وتنجحنا أحسن نجاحات، وتكون كلمة في مجموعة في قاعدة.
2: أي
3: كلمة حشاك وحشا مسامين وحشاك خايبة
2: تبقى، أي تبقى يبقى أثرها خايبة،
3: تهبطنا وزدت تأثر فينا حتى في حياتنا اليومية. زاد
2: شوفي حياة، كلمة عملت معاك الفارق في حياتك شني مثلا هكا، وإلا من عند شكون سمعتها؟ وماذا بينا تكون كلمة باهية؟ خلينا نكونوا إيجابيين الليلة.
3: إيه أحسن شيء والله، حتى والله أحسن ما عملتي يا إينس، أحسن شيء الإيجابيين. يقول لي صدقني يا إينس، يقول لي محلاك أنت قديش تلقائية ومحلى ضحكتك عليك خلي من الدنيا ما فيها.
2: ملا هذه أحسن كلمة تحب تسمعها حياة، محلاك ومحلى ضحكتك يا حياة، ومحلى روحك الخفيفة، على خاطر الإنسان راهو تبين روحه من الكلام اللي خرجه ومن الكلام اللي يحكيه، على خاطر احنا نتكلموا برشا كما قلت في البداية، نحكوا برشا، نقولوا برشا كلام، ساعات الكلام هذاك يوصلنا الفوق، يطلعنا الفوق، وساعة لساعة كلمة في وسط هك الكلام هذاك تدغدش الحكاية وتخلي الأثر نتاعها بين قوسين. احنا اليوم نحبوا ديما نكونوا إيجابيين، تأثر فينا يبقى أثرها ما يبراش، ما تنساش الكلمة هذيك، الكلمة كيما نقولوا الكلمة الخايبة تنسيك في الكلام الباهي الكل، صح ولا لا؟
3: لا صحيح، يعطيك الصحة، لا يعطيك الصحة يا ناس الغالية. لا بالحق، قلتك ماذا بينا عيش في الدنيا هي كل يوم الكلمة السمحة، حتى نخرج وما قبله وناس البهينة ننزل معنا
2: كلمة طيبة.
3: كلمة طيبة نقولوها كل يوم، ماذا بينا نكونوا إيجابيين أكثر من كونوا سلبيين.
2: شكرا لك يا حياة، محليك ومحلى صوتك
3: ومحلى طلق.
2: الله يخليك شكرا لك، نسمع صوتك إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت ومع حكاية خذوا هات. نذكركم ديما طريقة التواصل في المباشر 31 376 730، وإلا زاد عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، ونتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج تبدأ الحكاية، غادي نتقاسم معاكم الكلمة وأثرها فيكم. مرحبا بكم.

0: geht. Kudu het. Geht, kudu het.
1: الحكايات خذوا هات وحكايات معاكم توفيش كيفاش نحكو وشنو هو الكلام اللي نجمو نخرجو وقتاش اللي يستحق اللي يسمع فينا يستحق كلمة باهية هكا نقولوا له كلمة باهية جت في وقتها الكلام هذايا ولا لا نوزنوها قبل ما نقولوه الكلمة هالكلمة تنجم تبدل حياة إنسان حبينا نتقاسم معاكم في حكايات خذوا هات تأثير الكلمة على الفرد وعلى المستمعين أنتم اللي حاضرين معانا وتشاركوا معانا على 31-376-730 مرة أخرى نقولوا ألو عسامة مساء النور
2: مساء النور
1: مساء الحمد لله مدام عايشة مرحبا بيك مدام عايشة زادة من المستمعين اللي ديما تكون معانا وكلامها يكون حاضر في مختلف مواعيدنا خاصة المواعيد المباشرة بطبيعة نحكوا فيها اللي فيها نحكو برشا حاجات مواضيع
2: والفريق العام
1: الله يخليك الله يخليك الله يخليك مسهرينك معانا فما كلمه هكا بقت دايره في بالك مدام عايشه سنين والا كلمه عايشه بها كلمه عايشه على وقعها كلمه حاولت كيفاش بطريقه هالكلمه هذه بدلت من حياتك
2: اما كلامي بدل حياتي كلمه جارحه ديما ما تنتهيش
1: الكلمة الجارحة تنجم تبدل حياتنا نجم تأثر فينا لدرجة إنها تتبدل حياة الكل
2: يتأثر يتبدل الكلمة الجارحة لذلك الإنسان يقول كلام طيب كلام
1: طيب أو ليصمت خلينا ديما نقولوا الكلام الباهي باش يبقى ديما الواقع
2: هي مدفوعه الدين
1: أيوة ها هي الأمثال اللي نلوجوا عليها زادة في تبدأ الحكاية شنو الفرق ما بين الكلمة الصادقة والكلمة الجارحة مدام عايش
2: كلمة طيبة ديما حتى تذكرها تقول يا رحم والديه معناها الإنسان ذيك نصحني هذا وقال كلمة طيبة ديما في ذلك الكلمة الطيبة
1: أي ساعات أي الكلمة الخيبة اللي ما تتنساش تنجم هي تخلينا إيجابيين معناها بطريقة عكسية يعني في عظمة تجرحنا لا تدعمنا وتخلينا نبدلوا من طريقة وإلا من نمط الحياة نتاعنا
2: تخليك قوي تزيد والله أنت ما كلام قوي يعني ما دليك تكون ما طيب ديما تنح
1: يعني وكي يعتذر لك إنسان قال كلمة خايبة في حقك ويعتذر لك تقبل الاعتذار
2: ما قبلت كلمة جارحة اعتذار مش بقى جد
1: لنقبل الكلمة الخايبة تقول لي لنقبل الاعتذار زيد الله يخليك شكرا ليك نحبوا نسمعوا ديما الكلام الطيب ونحبوا نتشاركوا في كلمة باهية ونقعدوا نحكوا برشا حديث نقولوه الكل باهي شكرا ليك مدام عايشة إلى اللقاء ما زلنا مصير معاكم في استقبال التليفونات اتصال موالي عسلام
3: مساء النور يا
1: خالد مرحبا أهلا وسهلا
3: شنو حوالك موصلة بيت
1: الحمد لله تحية من عند شكون جيني
3: عند ميار مرقب
1: ميار مرقب شو حياة إيناسيا غالية ميار عسامة يعسل شفتي محلاه وقع الكلمات الطيبة والكلمات المشحرة الكلمة اللي تكون بالحق معناها تكون حلوة بمذاق نابع من القلب الكلمة الباهية يبقى وقعها قبل حتى ما نعرف شكون
3: يا إينس شوفي رقم أنتم وحنكم عسل نقولكم شنوية ومش ليك
1: الله يخليك الله يخليك يعسل جوابك كما نقوله والكلام فما كلمة أثرت فيك ميار خلينا نكون واقعيين وعمليين شوية في ونحكم بعضنا بصراحة فما كلمة هكا باهية وإلا كلمة جارحة أثرت فيك وخلتها معناها بدت لك الحياة نتاعك وإلا نمط العيش
3: شوفي أنوسة لو كان كلمة باهية أكثر حاجة كلمة نحب كلمة الله يبقي عليك الستر هذيك الخير اللي فيه ما فيها
1: جميل ربي يسترك
3: إن شاء الله يسترنا ويسترك يا ربي والكلمة الجرحة ما نحسن ليش حتى شيء بالعكس دي بتقويني قويني فيرش إيش راحتني المرة هذه مرجي ميسيرش رأيك اللي كلمة إيجابية ما رأيش للسلبيات مستحيل إذا كان مش تلقيني متلفتة للسلبيات خلاص.
1: أي أنا من بكري ما دام عايشة قلت لها كي تسمعي كلمة جارحة ويطلب منك العبد اللي قال كلمة هذيك الاعتذار تقبلي الاعتذار أنت ميار؟
3: لا نقبل الاعتذار أختي أنسى قلبي حنين ولا نقبل الاعتذار أنا ما ليش مش نقعد كيما بكري كيما
1: متأثر قولي لي الكلام مع مراحل حياة وقت يتقدم بينا العمر نولو ما عادش عنده وقع كما قبل يعني نكونوا ونقولوا وصلنا إلى مرحلة السلام الداخلي ما عادش الكلمة تأثر فينا بسهولة ولينا نتجاوزوا الكلمة الجارحة نتعدوا للي من بعد خاطر استنسنا مثلا مش استنسنا بالكلام الجارح لكن استنسنا من البشر ولا الشخص هذاك المعين اللي توكسيك نقوله الشخص حاشاكم سام اللي ما يقول إلا كلام خايب معناها وقعه ديما تأثيره سلبي في العباد الأخرين يعني ولنا نتجاوزه بمرحلة معناها وني تقدم معانا العمر وإلا لا
3: نتجاوزه
1: المرحلة صراحة. حبيت نشكرك برشا ميار ونحب نسمع صوتك إن شاء الله سدى الأسبوع القادم. الله يخليك. شكرا ليك يعطيك الصحة وصلت تحياتك إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو.
4: ألو عسلام.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
4: أهلا ناس أنت.
1: الحمد لله شكون معانا.
4: معك زينة بوليس.
1: مرحبا بك مدام زينة.
4: الكلام الزين يدفع في الدين.
1: أيواش هذاك هو هذاك لصلب الموضوع محلاهم إلا سامي اليوم فيها برشا محبة وفيها برشا كلام طيب وفيها برشا معاني سمحة حياة زينة بوه ميار ما نعرفش شنو الترجمة تاعها عائشة الكلام حتى لسامي تتسمع لما لها مدام زينة يعني نكسب صفاتها مثلا زينة زينة
4: كلمة طيبة سمحة بنتي
1: طبعا
4: بنتي اي حتى يجرح العبد يسامح ما يشالش مش مشكل عند ربي عند هجر عند ربي
1: الكلام السمح ما يطلبش منا برشا طاقة وما يطلبش منا برشا تخمام يخرج من القلب
4: أي أما الكلام اللي يجرحه بنيتي يجرح عندهم عادي جدا يجرح بالكلمة أما المسامح كريم ما يسالش يطلب الاعتذار وكله ما يسالش مسامحاتي وصف مشاكل ياسر وجرحت ياسر وطفيتها وشت نسيت أنا قلبي حنين ما فينيشك نقعد نكعر ولا نقرن ولا توجعني منها البشر أما نقول دبر راس يعني بين موليها دبر راس
1: مدام زينة مدام زينة شنية الكلمة شنية الكلمة اللي معروفة بها مدام زينة ولا اللي تحبي الناس يتفكروك بها
4: كلمة طيبة سمحة يشكروني يشكروا فيه يقولوا زينة سمحة وباية
1: أنت تحبي الناس يذكروك بكلمة أنت ديما تقولاها مثلا توكيما ميار قلت نحب يدعوا لي بالستر يقولوا لي ربي يسترك ولا أنت مثلا شي الكلمة
4: ما شالش أنا حتى أنا أقول ربي يسترنا إن شاء الله ربي يسترنا الكل يسترك أنت ويستر
1: الله يخليك الله يخليك شكرا ليك يعطيك صحة مدام زينة شكرا ليك إلى اللقاء ليلتك زينة يا مدام زينة عنا اتصال آخر نذكركم مازال في عمر برنامجنا تقريبا 4 دراج 31-376-730 محلاهم كلامكم ومحلاها كين فضفضوا على خطر ساعة لساعة وتنجم يكون إنسان أقل منك بليلة وأكثر منك بحيلة كما نقولوا ألو عسلامة
5: ألو مرحبا
1: أهلا وسهلا مرحبا
5: أسأل نور وينك ناس
1: مدى منوبية عسلامة شنو حوالك
5: منوبية ظهري ما فهمش حتى من القاموس ما لقيتهاش
1: ما لقيتيش تفسير منوبية
5: ما فهمتش
1: ما هو كل واحدة زينة واحدة دلاء حياة ما نعرفش عاد منوبية
5: واحد مرة شاركت في ذاعة الوطنية قلت لي ما قلت لهاش حتى رمز معنا منوبية
1: التفسير
5: منوبية موجودة قال لي موجودة السنة طيبة وسمحة وقلبها نظيف هو جاء
1: أيواش
5: من جابس
1: الله معنى الأسامي، معنى الأسامي تتبدل بطبيعة، لكن الحاجات اللي ما تبدلش هي الصفات مدام النوبية، الصفة اللي تبدأ فينا وتخرج.
5: مش فايدة من الاسم، فهذا كما قلتي في الرمز وفي الأخلاق وفي الطبيعة، وفي هذيك هي اللي تحب تعليك ولا تربطك واحدة من اثنين. مش بالاسم، فهمتي؟ ساعات ساعات واحد سميه اسم ما سهلاش خلاص.
1: أي
5: أي والله صحيح. بالنسبة للكلام يقول لك جرح يبرى يا صبرة، هو ميدو كان تسوي يا صبرة تمسو فاصل جديدة.
1: أيوة.
5: الكلمة راي التزرح مستحيل باش تتنسى، ما تنساش خلاص، ون حتى ونشوفك الشخص يجرحك تفكره. وكما قال في الأطرش كلمة توديني وكلمة تجيبني معنا.
1: مدام النوبية، أنا أنت تحكي وأنا يلوج على تفسير لكلمة اسم النوبية، هو اسم عربي مؤنث يقال إنه مرتبط باسم منوب أو منوبية منوبة، وهو من الأسماء المتداولة خاصة في تونس. يعني حتى تفسير تفسير الكلمة ما فماش، لكن هو
5: شوفي ناس بربي لو جالي
1: في الاستعمال الشعبي التونسي منوبية هو اسم قديم اسم قديم وأصيل يحمل طابع
5: يحمل نهار كل السيدة المنوبية.
1: خليني كمان أحكي لك، يحمل طابع تراثي يرتبط بالهوية والعائلات التونسية القديمة، فماش تفسير واضح. قولي لي مدام منوبية، الكلمة اللي تحب الناس كي ذكروا منوبية ذكروك به وديما تقوله،
5: يعطيك بالقبول محبة الرسول.
1: أيوة. والأثر نتاع كلمة، كلمة قالت لك وبدلت مسار حياتك ولا بدلت في في في منوبية برش حاجات؟
5: والله أنا الكلام اللي شنو اللي خلاتني في بالي هو كلام جداتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
5: هي تدعي لي بالخير، تقول لي ان شاء الله خدامك من احزامك، ان شاء الله وجهك يشوفك يا رباك، ان شاء الله يدلك طريق الخير في وجهك، ان شاء الله يعطيك بالقبول محبه الرسول.
1: خلينا مع الكلام هذا، خلينا مع الكلام هذا نكتشفوا معاك الرموز نتاع الكلمات اللي استعملوها جدودنا. كيفاش تقول لك ان شاء الله خدامك من احزامك؟ يعني صغارك هم اللي يخدموك نهار اخر وتلقي صغار
5: هاي.
1: والاخرى شنيه؟ والأخرى
5: تقول يعطيك بالقبول محبة الرسول، معناه اللي يشوفك يقبلك،
1: يقبلك أي.
5: وجه اللي يشوفك يرضى
1: وتكوني محبوبة، هاي
5: هاي تكون محبوبة عند الناس، معناه اللي يعطيك بالقبول. القبول إيش معناها؟ الناس كل تشوفك تحبك،
1: أي يتقبل
5: ربي سبحانه اللي يحبوه، اثنين ربي الثالث كيتي واحد يحبوه الناس وربي يحبها زاد.
1: والكلمة الأخرى شنية المعقولة الأخرى؟
5: ما أنا قلت لك، أنا تقول لك يا جا خدامك من حجام قلت شوفك يرضاك يعطيك بالقبول محبة الرسول، هاي معناها هذا ما مبين معناها
1: الكلام ده. في برشا عبر وفي برشا معاني،
5: في برشا عبر أي. والكلمة اللي تزرح ما تنساش، أنا واحدة ناس ما ننساش. فما الكلمة قالت أختي، رأي أختي بالدم وقلت نتكلم صراحة، أنا ما خاف حتى لحد، قلتها لحتى في وجه أختي، وأختها تقرأ بنتها تقرأ وأنا ما نقرأش، معناها أنا نفوتها بعام، ما قرتنيش، انا امي ميته بابا ميت ما قرونيش، وبنت بنت اختي تقرا، قلت لها انا شعلي كانون ورزق ولد عمر 17 معناها، قالت لي ما نمسخش يديا، اي قالت لي كنت تتغشش عليها انا، قالت لي اختي لا لا لا لا بنيتي ربيعه نتاع ستيلو باش نتاع الحلم. هاي شفتي هذه قلت غيظتني اليوم هذا، اليوم هذا ما نساهاش، وحكيتها حتى على المباشر حتى في الإذاعات، وقلت له أختي راني ما ننساهاش خلاص الكلمة دي،
1: وقع الكلمة يبقى سنين وما يتنساش، وساعة لساعة
5: مش معناها معناها خطر أنا ما قريتش، تقول لي بنتي الصباح نتاع ستيلو، يعني أنا صباحي نتاع شربون ونتاع نتاع دهك ونتاع كل شيء، قريتي كيفاش وقت احنا مازلنا صغار،
1: يبقى الأثر نتاع الكلمة.
5: ربي سبحانه كيفاش، ربي يرحمها بنت اختي اللي كنقولها كان توفت هي بنت اختي، وهي عرست في بقردين في الريف في الساعي في المعيز الواحد، وانا عرست في قفص الهنايا في الزليز والرخام، والحمد لله والشكر لله والشيخات والمهرجانات والتصيف، شوفي ربي سبحانه كيفاش،
1: يعني ساعة لساعة يعني ساعة ساعة هي كلمة تقيل أقداركم من أفواهكم، معناها الحاجة ربما القدر نتاعنا ساعة لساعة نقولوا فيه ياسر، نقولوا نقولوا نقولوا لأنك الحاجة هذيك كما نقولوا بركتها، معناها الحاجة هذيك ما عاش فيها بركة. أي وساعة لساعة الإنسان كما زاد نقولوا بلهجتنا ناخذوه ياسر في الأفام هكا نحكو بيه برشا نحكو بيه برشا حتى ليلا قدر الله هو رو المكروه ما نرضوش خلاص لبعضنا لكن يصيبها ربما مكروه كيما مثلا مرض لطف عليكم قاتل وإلا تصير له حادث وإلا يقول لك الإنسان الفلان الفلاني تخذاه بالأفام معناها تحكي عليه برشا لين ابتلاه ربي أي. للأسف للأسف ديما الكلمة راهو نحاولوا نعرفوا كيف شنو نوزنوا كلامنا ونعرفوا شنو نقولوا ولشكون نقولوا خاصة الكلمة الجارحة الكلمة الجارحة ترجع للملاهم معناها سيلة القرابة يعني كي يبدأ إنسان قريب لك تتجرحي أكثر أكثر من إنسان براني
5: أكثر من البعيد أي لا البعيد نقول لك في ناس
1: تنسي
5: أنا بصراحة أي. أنا نرجع الفعل في شعنا يقول لي كلمة تجرح نقول لها أكثر منها علاش نقول مش هو يبات برتاح وأنا بات نغلي كلمة رمي تخليه يغلي حتى هو كيما نغلي أنا رجع أنا رجع ما نغفرش ما نغفرش وما سامحش
1: المسامح كريم مدام منوبية
5: أي نعرف المسامح هو يجرحني يبات مرتاح وأنا بتعب حتى كي ربي ما يرضى
1: هي طريقة
5: خلت تحسها كما حسيت أنا تحسها كما حسيت أنا روقها كما ذقت أنا روقها أي رجع الفعل رجع رجع الفعل أنا طبيعتي هكك
1: كل واحد وطريقتها ساعات نقولوا الإنسان اللي قلبه نظيف هو اللي يرجع أما كل الإنسان اللي يسقط ويخبي الكلمة
5: ومتدريش ونبقى قلبي أسود أنا نبقى راجدة في قلب الغل لا بالعكس أنا كنقول هم تفلصف أنا نبقى راجدة للصباح كالرجع
1: شنقولوا شنقولوا احنا نقوله تاك تاك وقلبه أبيض يغلي ويقول برشا حاجات لكن في الأخر بالكل راهو ما يحبش ال.
5: أنا يا أختي ناس أختي نسمع الكلمة تجرحني ونسكت أنا نقول خليه بنا بن مولاك ماني تنشد لها الحقد ولا لا ماني تنكرها ماشي ماني معاش تنصبح للمسي أما كن رجع له الفعل
1: نرجع عاد
5: من قال يصبر خير نقول يصبر خير من قالش من قال المهم لأصبر من بيت مرتاح أنا
1: أكهو أكهو
5: ما فيش الغل أكهو
1: شكرا لي كل واحد وكيفاش في الدنيا هذه بطبيعة هذاك علاش ديما نقول لكم حكايات خذوا هات راهي تجارب تشبه لنا
5: شكرا
1: شكرا ليك نستنى ان شاء الله تليفونك الاسبوع القادم كل مره موضوع جديد خاصه بعد نشره الاخبار نحكوا معاكم نتقاسموا معاكم تفاصيل على خاطر كل انسان وكيفاش لكن ديما راهي الحكايات تتشابه خليكم معنا في الاستماع لموجه اذاعه قفصه في تبدا الحكايه

ان شاء الله ديما نقولوا كان الكلام الحلو, ان شاء الله ديما نقولوا كان الكلام الطيب ومن احلى الكلمات اللي نقولها لكم. شكرا لكم وربي يحفظكم, ونتقابلوا ان شاء الله على خير في لقاءات اذاعيه قادمه, مع اجمل تحياتي وتحيات كامل الفريق. ليلتكم زينه.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حالة تعب مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر سبتمبر المنقضي

بتحرير 323 مخالفة اقتصادية شملت الخضر والغلال والدواجن والمواد الغذائية والمواد المكتبية، أسفرت عن حجز كميات من المواد الاستهلاكية وفق ما أكدته رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سنة الفرجي. تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن لتمويل اقتناء الأعلاف الموسمي الفلاحي الحالية في إطار برنامج يندرج ضمن جهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 27 و2000 وفق رئيس فرع البنك بالقصرين زين الصالحي. انطلقت الاثنين بتونس أشغال المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من 9 دول. قال الخبير والأستاذ في القانون البنكي محمد الخيلي أن الإقبال على القروض على الشرف تجاوز التوقعات، حيث تم تسجيل ما بين 50 و100 ألف مطلب خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، وأوضح أن الإقبال الكبير على هذه القروض تسبب في عجز بعض المنصات البنكية المخصصة لقبول المطالب عن استيعاب الكم الهائل من الملفات. دعا وزير التربية نور الدين النوري الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع الرياض أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. بنهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يا اخي شبيك؟ شو فما
1: ياسين خويا؟ تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
0: ناش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه.
3: انتم في الاستماع الى اذاعه قفصه.

عليا وما استحملش يا عمري بعدك عني شوية ببقى الليالي من غير السهر ببقى الصحارة من غير القمر ببقى الليالي من غير السهر

تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر موعدنا الأخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تناولت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر ولاية قفصة مختلف الاستعدادات الكفيلة بحسن تأمين موسم جني التمور ومواكبته في ظل التطور المتواصل الذي تشهد زراعة النخيل بالجهة، ويتواصل موسم جني دقلة النور الذي انطلق منذ بداية شهر أكتوبر إلى غاية شهر ديسمبر القادم. شهدت القروض على الشرف المخصصة لأفراد إقبالا كبيرا مع انطلاق إتاحتها، حيث أعلن الخبير المحاسب سفيان الوريمي اليوم أن البنوك استنفدت رصيدها المخصص للقروض على الشرف الموجهة للأفراد منذ اليوم الأول لطرحها، مشيرا إلى أن عدد المنتفعين بها في حدود 14,200. قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة أن المجمع عاد برنامجا ترويجيا للموسم القادم يهدف إلى المحافظة على تموقع التمور التونسية في الأسواق التقليدية وتعزيز حضورية في الأسواق الواعدة. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم ضد الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية عبر ضربات جوية، فيما تواصل القوات اليمنية الحكومية عملياتها الهادفة إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون أخيرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، تحية طيبة لكم مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي تابعوه معنا عبر موجة إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. تحية طيبة للجميع والكل ما نختار مرافقتنا في هذا الفضاء الحواري المباشر، فضاء المشهد اليوم. اليوم معنا في الجانب التقني زميلنا صدقي عارفة على أجهزة الكونسولات، علاء الدين رضواني في الإخراج الرقمي لحصتنا، ومعكم من أمام المصدح ثريا بن محمد في هذا العدد الجديد. في هذا العدد أخبار متنوعة على صعيد الجهوي والوطني باش نتابعوها تباعا مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا إن شاء الله عبر الهاتف. باش نتحدث اليوم على دخول جامعة قفصة لأول مرة ضمن التصنيف العالمي للجمعيات وأهمية هذا الحدث في دعم حضور الجامعة وإشعاعها وطنيا ودوليا. جمعية سفراء السلامة المرورية تجدد دعوتها إلى تطبيق القانون وتجديد العقوبات للحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية. أيضا في عين علاء الأحداث، المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه، وأيضا دعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها، هذا في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية. تقريبا هذه فكرة على أبرز مواضيعنا اللي بيشتبعوها معنا في برنامج المشهد اليوم، والانطلاقة بش تكون مع عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
0: في عين على الجهات باش ننطلقوا من حدث هام واللي هو دخول جامعة قفصة لأول مرة ضمن التصنيف العالمي للجامعات. هذا التصنيف يمثل محطة هامة في مسيرة الجامعة وأيضا اعتراف دولي بمكانتها وبمصداقية الشهادات العلمية في جامعة قفصة. باش نتحدثوا عن مساهمة هذا التصنيف أيضا في انفتاح الجامعة على المحيط الخارجي. سعيدة باستقبال قبل ضيفنا اللي حاضر معنا سي ناجح نصري، نائب رئيس جامعة قفصة. مرحبا بك سي ناجح.
2: أهلا وسهلا يا مدام بكل مستمعي إذاعة قفصة الأعزاء.
0: شكرا لك. خلينا ناخذ فكرة في البداية على هذا التصنيف الساعة، كيفاش معناها هذا التصنيف، كيفاش خذاته معناها جامعة قفصة، وشنو الإضافة اللي يمثلها هذا التصنيف العالمي اللي هو لأول مرة معناها تدخل جامعة قفصة في التصنيف العالمي للجامعات.
2: طيب ممتاز. هو جامعة قفصة حقيقة منذ أحداثها في 16 جويلية 2004 تسجل لأول مرة حضور في التصنيفات الجامعية الدولية، وذلك من خلال حضورها في التصنيف العالمي Time Higher Education.
0: نعم.
2: وكذلك في التصنيف University Green Metrics للاستدامة لسنة 2026. حقيقة هو التصنيف THU يعتبر من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس الأداء الشامل للجامعات البحثية، اعتمادا على 5 محاور رئيسية اللي هي جودة التعليم، بيئة التعلم، وبيئة البحث العلمي، وجودة تأثير البحث العلمي، والانفتاح الدولي، والصناعة، ونقل المعرفة والابتكار. ويعتمد التصنيف هذا في سنة 2027 على 17 مؤشر لزانديكاتور دو بيرفورمانس.
0: نعم.
2: بما في ذلك السمعة الأكاديمية للجامعة، نسبة الطلبة، لونكادرومون، الانتاج والتأثير البحثي، الاستشهادات العلمية، الاندكساسيون، التعاون الدولي، الكوبيراتيون انترناسيونال، الدخل الصناعي، وبراءات الاختراع. فيما يخص التصنيف الثاني اللي هو University Green Metrics، قوته الأساسية هي في تقييم الاستدامة والجامعة الخضراء، وهنا بالاعتماد على 60 مؤشر ضمن 7 محاور اللي هما البنية التحتية والتهيئة المستدامة، الطاقة والتغيير المناخي، إدارة النفايات، المياه، النقل المستدام، التعليم، والبحث، والحوكمة، والتحول الرقمي.
0: يعني متعلقة بالشأن البيئي أستاذ ذا.
2: بالشأن البيئي. نعم. والبحثي والعلاقات مع المحيط الخارجي عموما.
0: نعم نعم.
2: يعني عموما هو ظهور جامعة قفصة في التصنيفين العالميين هذه يبرز مدى التزام الجامعة بالبيئة والتنمية المستدامة وخفض الأثر البيئي وتعزيز الممارسات الخضراء داخل الحرم الجامعي.
0: أستاذ ناجح، يعني اللي أهل جامعة قفصة يعني لهذا التصنيف العالمي اللي تدخلوا لأول مرة التصنيف العالمي للجامعات، يعني كيفاش تم التحضير؟ يعني تصور أنه تم التحضير والاستعداد يعني لهذا التصنيف الجديد؟
2: بالطبع هو يدخل ضمن الاستراتيجية الرئيسية من بين استراتيجيات جامعة قفصة. وقع أحداث لجنة تختص بمرئية جامعة قفصة، تكون من أساتذة باحثين بجامعة قفصة من الكفاءات العلمية وكذلك من الإطار الإداري المشهود لهم بالكفاءة، وتخدم الدوسي حسب يعني المؤشرات والإنديكاتور دو بيرفورمانس اللي تطلبهم كل مؤسسة التصنيف يعني.
0: نعم، هي مناسبة أستاذ ناجح باش نهنوا جامعة قفصة وكل يعني الإطارات والعاملين في جامعة قفصة من باحثين وطلبة وأساتذة وإداريين، يعني اللي بفضل مجهوداتهم تأهلوا لهذا التصنيف العالمي، وهذا في حد ذاته يعتبر تحدي يعني لمواصلة العمل ومواصلة المشوار. يعني الأمر ما يقتصرش على زوز تصنيفات هذوما نتصور أستاذ ناجح.
2: لا، هو الطموح يعني قريبا إن شاء الله ثم تصنيفات جديدة ونحن شغالين عليها، وبإذن الله ثم تصنيفات الشهر القادم إن شاء الله تكون جامعة قفصة موجودة فيها.
0: نجم ناخذ فكرة معناها التصنيفات هذه في
2: مجال في مجال البحث العلمي والشراكة مع المحيط الخارجي عموما.
0: خلينا نحكو معناها كي نتحدثوا على المحيط الخارجي وتصنيفات هذه كيفاش معناها باش تفتح المجال للجامعة للانفتاح أكثر معناها على محيطها الخارجي. اللي يسمعنا معناها يسمعنا نتحدثوا على هذا التصنيف العالمي يقولك شنو الإضافة؟ خلينا من جانب البحث العلمي واللي هو مهم جدا، أي الانفتاح على المحيط الخارجي انبسطوا شوي أستاذ ناجح فاش يتمثل بالضبط؟
2: أيوة، هو العديد يسأل شنو الفائدة من التصنيفات العلمية عموما. مثال التصنيفين الاثنين اللي تصنفت فيهم جامعة قفصة عندهم فوائد على الجامعة والطلبة وشركاء الجامعة، من أهمها تعزيز القيمة العلمية للشهادات والاعتراف الدولي بها، كيف كيف تحسين جودة تكوين البحث العلمي، زيادة جاذبية الجامعة للطلبة والأساتذة الباحثين، دعم التعاون والشركات الدولية، استقطاب المشاريع والتمويلات التمويلات الأوروبية أو التمويلات الوطنية، تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تحسين الحكومة وتطوير الأداء المؤسسي. عموما هذه التصنيفات يعني تساعدنا نحن كمسؤولين في جامعة قفصة على تحديد نقاط القوة ومجال تحسين النقاط هذه وتدعيم مكانة الجامعة وسمعتها على المستوى الوطني والدولي.
0: نعم، خاصة كي تحدثوا على استقطاب التمويلات يعني تعتبر نقطة مهمة أستاذ ناجح، يعني كنت تحدثوا على مجال البحث العلمي هو مجال واسع وشاسع معناها يتطلب برشة تمويلات معناها لتطوير البحوث، وأنه اليوم جامعة قفصة تبارك الله برشة اختصاصات معناها فما تنوع كبير يعني في الاختصاصات، وهذا نتصور أنه باش يساعد برشة معناها باش نطوروا مجال البحث العلمي.
2: هو عموما جامعة قفصة يعني ميلي زاك استراتيجيك هو لي كونفونسيون دو بارتناريا مع مختلف
0: الشركاء
2: الاوروبيين خاصه، وانفتحنا ايضا على المستوى الافريقي والمحيط القريب من الجامعات الجزائريه والمغاربيه عموما.
0: نعم،
2: فهناك العديد من الاتفاقيات اللي اقيمت وعديد الاتفاقيات اللي احنا قاعدين نخدموا عليها بما ينفع الجامعه والطلبه والأساتذة الباحثين فيما يخص التنقل أو الدراسة أو التكوين عموما.
0: نعم، هذا معنى حتى تبادل الخبرات نتصور يعني مهم.
2: فيما يخص خاصة تبادل الخبرات التنقل الأساتذة وتنقل أيضا الطلبة.
0: باهي، حاجة هو نحكو على حدث معناها يفرح وحاجة مشرفة وحاجة باهية برشا، معناها كيفاش كان صداها معناها هل الخبر هذا يعني أنه دخول جامعة قفصة لأول مرة ضمن تصنيف العالمي للجامعات، يعني كيفاش كان صداها في جامعة قفصة بكل إطاراتها معناها من الطلبة إلى كل العاملين في الجامعة؟
2: هو صراحة أنا كما قلت لك تو جامعة قفصة تسمى جامعة فتية، يعني إحداث الجامعة كان من 2004
0: أول مرة
2: 16 جويلية 2004، وهذه أول مرة جامعة قفصة تدخل في التصنيفين العالميين هذا. يعني كإدارة وصراحة يعني نحن سعداء بالمجهود بالتتويج هذا، وعلى استعداد دائما أن نقدم الأفضل بإذن الله سنة القادمة باش تكون تطور فيما يخص الترتيب لجامعة قفصة، ونحن نخدم على الشيء هذا. فيما يخص أيضا أساتذة التعليم العالي، هو صراحة الفضل الكل يرجع لأساتذة التعليم العالي فيما يخص النشريات وذكر اسم جامعة قفصة في مختلف النشريات العلمية التي تخصهم.
0: نعم، مشكور جدا الأستاذ ناجح نصري نائب رئيس جامعة قفصة، ونذكر حديثنا معاك اليوم في المشهد اليوم كان حول دخول جامعة قفصة لأول مرة ضمن التصنيف العالمي للجامعات، وتحدثنا معاك عن أهمية هذا التصنيف في دعم حضور الجامعة وإشعاعها وطنيا ودوليا، وأيضا مساهمة هذا التصنيف في انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي. مشكور جدا الأستاذ ناجح نصري، إن شاء الله موفقين وبمزيد من النجاح.
1: عين على الأحداث.
0: رحب بكل من التحق بينا، مازلنا موصلين معاكم المشوار في المشهد اليوم من ولاية قفصة وعين على الجهات، باش نمر إلى عين على الأحداث. حديثنا هو عن جمعية سفراء السلامة المرورية اللي تجدد دعوتها إلى تطبيق القانون وتشديد العقوبات للحد من حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية، وهذا هو المهم اليوم كنا نتحدثوا على نسبة حوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية، أنه نسبة تعتبر مرتفعة، يعني برشا مخالفات نشوفوها في محيط المؤسسات التربوية، وهذا يهدد معنا أبنائنا التلاميذ والأولياء أيضا وكل من له علاقة بالمؤسسة التربوية. نستقبل معنا ضيفتنا السيدة عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية باش نتحدث معها بأكثر تفاصيل على هذه الدعوة اللي وجهتها الجمعية. مرحبا بك معنا سيدة عفاف.
3: بهنورة، تحية ليك وإلى كل مستمعي إذاعة قفصة وإلى كل مستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
0: شكرا ليك. إذن هو مجهودات كبيرة تبذلها جمعية سفراء السلامة المرورية سيدة عفاف، مشكورين جدا على مجهوداتكم في مجال التوعية والتحسيس، لكن رغم هالمجهودات هذه الكل ما زلنا نشوفوا برشا تجاوزات وبرشا ضحايا للطريق سيدة عفاف، وخاصة في محيط المؤسسات التربوية.
3: صحيح كلامك، هذايا قاعدين نراوه وهذايا واقع، واحنا بدينا معناتها في العمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية منذ سنة 2018 من حوادث المرور، وفي إطار مشروع نموذجي كان على مستوى ولاية تونس لكن تم تعميمه على مختلف الولايات، وكانت معناتها عنا الدراسات اللي قمنا بها أمام المؤسسات التربوية دراسات ميدانية معناتها كانت بمعية أعوان شرطة وحرس المرور من خلال قيس وضبط السرعة المحددة، لكن احنا تفاجأنا، ولو انه ما تفاجأناش على خطر الإحصائيات الترجم معناتها السلوكيات المتهورة أمام المؤسسات، ثم سرعة تجاوز حتى 70 كيلومتر في الساعة أمام المؤسسات التربوية، خاصة وأنه ثم مؤسسات تم تشخيصها ذات خطورة عالية نظرا للموقع نتاعها. نعم. معناتها عنا مدارس تحل أمام طرقات تهز وجهيب، عنا مؤسسات معناتها في أماكن اللي هي تصير فيها كثافة مرورية كبيرة، بالتالي كان العمل نتاعنا من أجل معناتها حماية الفئة الهشة من مستعملي الطريق، ومن خلال معناتها تحديث السرعة إلى 30 كيلومتر في الساعة اللي يجب يكون إجباري أمام المؤسسة التربوية. الحق كان معناتها كيفاش نقوله نضال كبير من جمعية سفراء السلامة المرورية، والعمل كان بالتنسيق الوثيق مع كل الهياكل المعنية من كل الوزارات المعنية، وزارة الداخلية بكل هياكلها، وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة التربية، معناتها تم تشريك كل الهياكل المعنية، وتم معناتها أخيرا معناتها في سنة 2023 تم معناتها الإعلان الرسمي عن القانون هذي اللي ولا إجباري لتحديد السرعة 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية والمؤسسات أيضا الجامعية، المنشآت الرياضية ومراكز التكوين، لكن احنا مشينا أبعد من هكا، حبينا وإنه هذا القانون يتم تطبيقه في كل المناطق اللي تشهد كثافة مرورية كبيرة وتشهد اختلاط معناتها من الفئة الهشة من مستعملي الطريق. لكن معناتها كما تعرف القانون نفرح به ونقوله معناتها تم الإعلان وتم النشر الرسمي نتاعو، لكن
0: التطبيق نعم.
3: العمل مازال متواصل معناتها لجمعية فرص السلامة المرورية بالتنسيق مع كل هيكل المعنية. معناتها هوني كي تقول القانون يزم نروح على أرض الميدان، تم تشريك كل البلديات الإدارة الجهوية للتجهيز من أجل معناتها أيضا كيفاش نقوله معناتها وضع البنية التحتية الملائمة، تشوير الأفقي العمودي، وضع العلامة، الحواجز أمام المؤسسات. هذا خطر القانون ما تنجم تبقوا إلا ما تكون الأرضية تكون موجودة زادة. أيضا معناتها إلى جانب البنية التحتية تم العمل مع هيكل شرطة وحرس المرور من أجل تطبيق القانون وحثهم على تطبيق القانون.
0: تطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية، يعني مجهودات كبيرة. يعني هذا يعني كنا نتحدث على أنه ما هوش فقط الأمر يقتصر على إصدار القانون، بل أنه الأمر يقتضي تطبيق ومتابعة تطبيق أيضا هذا القانون.
3: هذا هو هذا هو. وكنت معك البيان اللي خرجته جمعية سفراء السلامة المرورية على أثر الفاجعة اللي صارت أمام معهد المحمدية والحادث الأليم اللي بالحق نترحموا على الضحايا اللي صارت يفضلك. وبالحق معناتها كانت فاجعة كبيرة خلتنا نزيدوا معناتها نأكدوا على أهمية تطبيق القانون، خاصة وأنه السرعة الجنونية اللي قاعدة تصير أمام بعض المؤسسات التربوية اللي معناتها تتسبب في حوادث كارثية، هذا يلزمنا نحطوله حد. والحد هذا ما ينجم يكون كان بتطبيق القانون بكل صرامة، خاطر الجانب التحسيسي والتوعوي ما ينجمش يعطي معناتها أكله كما يلزم لو كان ما تكونش معاه بالتوازي معناتها تطبيق القانون. وكانت الدعوة هوني واضحة ومباشرة وملحة إلى كل وحدات الأمنية من أجل تطبيق القانون والمراقبة أمام المؤسسات، خاصة اللي تعتبر نقاط سوداء. نقول خاطر كل واحد في المرجع الترابي نتاعه ويعرف أن هي المؤسسة التربوية اللي يصير قدامها التجاوز وزيد هذية وعدم احترام السرعة. فكانت معناتها وقفنا هوني على أهمية تطبيق القانون هذية اللي ما يلزموش يكون كما قلنا في البيان نتاعنا مجرد رقم ولا مجرد لافتة ولا مجرد شعار، بل بالعكس معناتها يلزم نروح على أرض الميدان. وكانت عنا لقاء في جوان 2026 مع رؤساء وحدات شرطة وحرس المرور نتاع أقليم تونس الكبرى الكل، وكان النقاش مفتوح على كيفية تطبيق القانون. نعرفوا اللي هو معناتها صعيب شوية وإن انك باش تحط معناتها عون مرور امام كل مؤسسه تربويه، نعرفوا باش نثقلوا كاهلهم، لكن معناتها ان شاء الله نمشيو نحو الاليه الرفع الالي للمخالفات وتركيز الرادارات امام المؤسسات وامام النقاط اللي يلزمها معناتها تكون مراقبه يوميه ووقتيه حتى نشدوا من التهور والسلوك اللامسؤول نتاع السواق ونتاع مستعملي الطريق اللي بالحق نقول معناتها لو كان جاو هما مسؤولين وكان جا كل واحد يوصل امام مؤسسة تربوية يحترم الحرمة نتاع المؤسسة يحترم
0: يخفض من السرعة
3: ويكثف من الانتباه والحذر، خاصة وانه احنا نعرفوا اللي معناتها الصغيرات ساعات السلوك نتاعهم ما نجموش نكونوا معناتها احنا مركزين اكثر من هما معناتها فما تصرف لا ارادي، نعرفوا او وقت الضوء وقت فتح الابواب معناتها يخرجوا باندفاع، فبالتالي معناتها كل واحد يتصور وانه صغير هو ذاك اللي موجود في المؤسسة التربوية هذا. لكن ما نجموش نقتصروا ونعولوا كان على التحسيس والتوعية، كما قلت لك لازم تطبيق صارم القانون هذايا حتى نحدوا من السلوكيات المسؤولة والمتهورة.
0: نعم سيد عفاف، يعني نشوفوا في بعض الأحيان حتى ظواهر اللي هي معناها تعتبر خطيرة حتى إذا كانت وفرت كل التدابير اللوجستية كما ذكرتي من تهيئة الطرقات ومعناها تركيز المخفضات لكن ما يكفيش، لأنه نشوفه في بعض الأحيان وهذه نشوفها خاصة من مستعملي سواق الدراجات النارية أنهم يقوموا باستعراض يعني أمام المؤسسات التربوية، يعني في بعض الأحيان يكون معناه يصير بطريقة عادية كي يوصل المؤسسة التربوية يزيد في السرعة أكثر كأنه يستعرض معناه في بطولته أمام المؤسسة التربوية وهذا يتسبب في كوارث.
3: كوارث كبيرة وإحنا نرجع حتى للأرقام ونلقاو اللي أكثر من 40% من نسبة القتلى هي من سواق الدراجات النارية. هذه أكبر دليل معناتها يوريك معناتها على التصرفات نتاع اللامسؤولة وتصرفات كما قلت أنت معناتها بالحق عنا استعراضات بهلوانية أمام المؤسسات التربوية. يزمك تشوف شنو يصير معناتها بالدراجات النارية هذه الكل قد ما صارت ومضات تحسيسية توعوية قد ما صارت معناتها على وني شكر كبير لكل الإذاعات معناتها وكل وسائل الإعلام اللي قاعدة تساند في المجهودات وقاعدة توصل في صوتنا معناتها إلى مستعملي الطريق. لكن هذا غير كافي. تطبيق القانون هو بالأساس معناتها الحل الجذري لوضع حد للسلوكيات المتهورة هذه خاصة اللي تمشي معناتها كيفاش نقولوا ضحايا نتاعها أبرياء. أبرياء صدقني أبرياء أمام المعهد نتاع اللي صارت الكارثة أمام معهد المحمدية معناتها أولياء
0: أولياء هم الضحايا أي وتلامذة زاد أما
3: وتلامذة معناتها مين يجيك البلاية غافل هذا هو كلامنا معناتها وأمثالنا شعبية. فبالتالي معناتها يلزمنا نحد وحد ويزمنا نكون كلنا معناتها مسؤولين والكلنا معناتها نوصل صوتنا إلى السلطات المعنية لوضع حد للمسؤولية للسلوكيات المتهورة هذه بتطبيق صارم للقانون. راهو التطبيق متاع القانون هو اللي بش يحد من السلوكيات هذه لكن بالتوازي نواصلوا احنا المجهودات نتاعنا نتاع التحسيس والتحسيس والتوعيه حتى نبنيوا معناتها كيفاش نقولوا ونغرسوا سلوك امن وسلوك معناتها قوي في مجال السلامه المروريه.
0: هو باش نحكي معاك على النقطه دي نتاع غرس سلوك للتربيه المروريه. قبلها حكينا على السلبي فما نقاط مضيئه انه في بعض المؤسسات التربويه تكون فما مبادرات فرديه سيد عفاف انه اذا كان الباب الدخول الباب الرئيسي معناه للمؤسسة التربوية يكون مقابله شارع رئيسي وفي حركة معناها مرورية وفما معنا حركة كبيرة معناها للسيارات وإلا مستعملية الطريق بكل أصنافهم. في بعض الأحيان يتم فتح باب من جهة أخرى معناها بالضبط معناها باش يجنبوا التلاميذ أنهم باش يخرج يجروا اللي نحكوا فيه معناها تلامذة صغار يخرجوا يجروا من المدرسة معناها تعرضها كرهبة حتى ولو رئيس تكون ما هيش سرعة كبيرة تنجم تتسبب في حادث. يعني هذه تعتبر من المبادرات الطيبة معناه أنه يكون في باب خلفي يخرجوا منها تلامذة كما أيضا يتم وضع حواجز أنه التلميذ يخرج ما يخرجش مباشرة للشارع أنه يتعدى معناها بجنب السور المدرسة اللي يتعدى تكون أأمن معناها نتصور.
3: صحيح كلامك صحيح وذلك علاش احنا في مشروع تأمين محيط المؤسسات التربوية معناتها كيفاش نقولوا معناتها حبينا تكون معناتها وزارة التربية معناتها عضو في لجنة القيادة. هذاك علاش معناتها كان عندنا لقاء معناتها في عديد من الورشات التحسيسية مع المديرين تاع المؤسسات التربوية من أجل تحسيسهم على النقاط هذية على اللي هما يلزمهم يكونوا جزء من الحل معناتها هما بيدهم يلزمهم يطالبوا ساعة المصالح المعنية في تطبيق 30 كيلومتر في الساعة أيضا معناتها هما يقوموا بالتهيئة يلقوا حلول من خلال فتح الأبواب على الأنهج الفرعية أيضا تكون عندهم دور أيضا في توعية الأولياء من خلال معناتها تنظيم حلقات تحسيسية وتوعوية لفائدة الأولياء اللي نشوفوهم كيفاش تصير كثافة مرورية أمام المؤسسات التربوية الوقوف والتوقف اللي العشوائي اللي هو بيدو يتسبب في كوارث معناتها
0: أنه الولي سيد عفاف إن شاء الله برشا أولياء يسمعوا فينا معناها أنه الولي يجيب معناه بسيارته وإلا حتى بدرجة نارية يلزم يهبط معناه صغيرة أمام باب
3: أمام البيت.
0: أي كان روضة وإلا مدرسة وإلا معهد
3: حتى صدقني ما بديهم حتى يدخلوهم للساحة احنا نشوفوا معناتها
0: وذا سلوك
3: نعرفوا التخوف
0: أي
3: سلوك
0: لا ينجم يحبس معناه الكرهبة في في في في, في مكان معناه بعيد شوي ويوصلها على رجليه معناه ما فيها بيس
3: وتكون فرصة باش يتناقش مع الصغير وباش يحكي هو وياه ويوريه كيفاش يتصرف في الطريق في صورة وجود الرصيف في صورة وجود معناتها عدم وجود الرصيف معناتها هو بيت من الناس يحسس ويوعي الصغير كيفاش يتصرف في الطريق
0: مش رسخوا الفكرة الأخرى معناه أنه راهو بالكرهبة نحبس ويسكر معناها
3: هي الوسيلة الوحيدة معناتها فهمت شنو نوصلوا بها صغيرنا معناتها احنا نعلموا صغارنا حتى كيفاش يتصرفوا في الطريق تكون فرصة. راهو أنت المثال هوني الأولياء اللي تسمع فينا راهو انت المثال لصغيرك، راهو هو اللي يحل عليك عينيه. لو كان انت تتصرف صحيح وتوري قواعد صحاح صغيرك ما عادش تخاف عليه، لكن انت كي تبدا توصل بتشنج وتوقف سيارتك كيما يجي وتشوف السلوكيات ونشوفوا معناتها بالحق راهو صبيح تشنج كبير كبير امام المؤسسات التربويه. حتى الصغير حتى الصغير يوصل ماهوش مركز للمقعد نتاع الدراسه. هذا اللي حبينا احنا ناكدوا عليه في بدايه العوده المدرسيه بالنسبه للاولياء، ودعينا معناتها دعينا هوني المديرين والاطار التربوي من اجل تنظيم حلقات توعويه لفائده الاولياء حتى هما يكونوا مثال، معناتها باش ما تصيرش الاكتظاظ والكثافه المروريه امام المؤسسات التربويه. ان شاء الله معناتها نقول الا راهو خدمه كبيره، خدمه كبيره كبيره
0: برشا اطراف،
3: الاطراف معناتها معنيين، معناتها كلنا جزء من الحل. لنقول
0: نعم
3: كلنا
0: نعم.
3: ما يزنش نستناو احنا الامن، ما يزنش نستناو البلدية، لكن احنا بيدنا كاشخاص كلنا معنيين باشكالية حوادث المرور.
0: نعم.
3: نحاولوا كل واحد من موقعه باش يكون معناتها فاعل وبقدر
0: يكون مسؤول
3: باش نامنوا ويكون مسؤول. كلامك صحيح،
0: تكون مسؤول. كي نحكوا على الاطراف يعني بالنسبة لكم كجمعية ايضا توجهتوا بنداء لوزارة التربية الى جانب الاطراف الاخرى انه يتم ادراج التربية المرورية في المناهج التربوية. يعني كما نحكوا في الجانب البيئي على التربية البيئية، التربية المرورية وما هيش جديدة معناها هذا الطلب. اي ويعني من الضروري اليوم انه الرسخ اذا كان الولي يوري سلوك على الأقل كي يوري سلوك خاطئ لابنه سواء عن قصد أو عن غير قصد يعني بصفة عفوية، اليوم حتى في يعني في المدرسة أو في المعهد ما يسالش نجمو نصلحو نجمو نقدمو تربية مرورية معناها تكون سليمة.
3: صحيح كلامك، وهذايا احنا في اطار المشروع اللي انطلق معناتها منذ سنه 2018 كان نضال كبير مع وزاره التربيه، وحتى المسؤولين اللي يسمعوا فينا يعرفوا معناتها هذايا، وانه احنا منذ سنه 2018 قمنا بالتقديم معناتها مشاريع في مجال التربيه المروريه ووصلناها حتى الى الساده الوزراء اللي تداولوا على الوزاره معناتها من خلال صياغه ادله في مجال السلامه المروريه. وكان النقاش اسكو معناتها ماده السلامه المروريه يتم افرادها بماده وحدها باش نثقلوا كاه التلميذ، قلنا صحيح معناتها مش لازم، لكن فما حل اخر وانه يتم ادماج المفاهيم نتاع السلامه المروريه في كل المواد معناتها اللي يقراها الصغير في المرحله الابتدائيه حتى يخرج معناتها بيكمل المرحله الابتدائيه تكون عنده ثقافه مروريه، تكون معناتها ثقافه بالحق مغرس معناتها ثقافه مروريه، عنده يعرف كيفاش يتصرف في الطريق، يعرف المفاهيم، يعرف العلامات، معناتها من خلال تكون ادماج سلس معناتها في كل المواد
0: وتكبر معاه الثقافة ذي سيد عفاف تكبر معاه
3: تكبر. هذا هو معناتها وقمنا بصياغة دليل، دليل كان معناتها معناتها واستعنا بمعناتها بالحق معناتها من خيرة المتفقدين المتقاعدين في مجال في من وزارة التربية اللي عاونونا على صياغة الدليل هذايا، دليل المدرس سميناه اللي هو توجهنا به للمدرس من خلال إدماج مفاهيم السلامة المرورية في كل المواد التربوية، فيها معناتها جذاذات كيفاش يقري بيهم المدرس في كل المواد معناتها كامل ومتكامل. المشروع هذا تقدمنا به وحتى على مكتب السيد الوزير منذ سنة 2020 و2021 وحتى ما زلنا نعاود ونأكدوا حتى يتم الاستئناس به بالطبيعة من خلال معناتها إعادة صياغته من غير معناتها احنا قدمنا مبادرة باش يتم الاعتماد من خلالها على صياغة أدلة وإدماج وقيد راهو صدقني كل نهار ما ناخذوش فيه المبادرة هذية رانا خسرنا فيه معناتها
0: باش
3: نقولوا احنا مواطن باش يكون ومستعمل تاريخ يكون مسؤول في المستقبل. كل الاستراتيجيات الوطنيه في مجال السلامه المروريه تعتمد على حلول وقتيه معناتها وحلول معناتها متوسطه المدى وبعيده المدى، معناتها لازمنا نخدموا هذين كله مع بعضه. كل نهار مانيش قاعدين ندمجوا فيه في السلامه المروريه في مجال التربيه رانا باش نخسروا معناتها مواطن في المستقبل.
0: نعم
3: هذا
0: نعم
3: للاسف
0: نعم
3: نقولوه ونعاودوا
0: نعم.
3: ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار ونراوها معناتها مادة التربية مش مادة التربية المرورية، نقولوا مفاهيم السلامة المرورية موجودة في كل البرامج
0: المناهج التعليمية
3: صغير المناهج يعطيك الصحة
0: نعم
3: مع التعليم، وهكذا نربحوا احنا مواطن يكون هو مسؤول على الطريق وما عادش نقولوا له يلزمك تحط حزام الأمان، ما يلزمكش تتكلم بالهاتف الجوال، ما يلزمكش تسرع، لكن تكون هذية
0: مجاوزة ممنوعة برشا سلوكات تكون ناقص نوم كيف راك تتنجم تتسبب في كارثة لغيرك ولنفسك. نفسك برشا. هذا هو يعني كل مرة هنا نذكره سيد عفاف معناها وإن شاء الله الفايدة تحصل. نذكره إذا كان عندنا أرقام مثال شلو ساعات الأرقام اللي هي معناها ضحايا الطريق تكون مؤلمة يعني الأرقام لكن يكون عندها وقع
3: مؤلمة.
0: على الأقل
3: مؤلمة. وصحيح كلامك وإحنا قلنا معناتها في بداية السنة نرجع للفئة العمرية نتاع الصغيرات معناتها رانا فقدنا في 2025 98 طفل ما يساوي 3 أقسام. تصور أنت في العودة المدرسية هذه 3 أقسام فارغين من الأطفال وينهم هما من ضحايا حادث المرور. أكثر من هكا رقم
0: ما نجموش هذا معناها مثلك الارقام هذه اللي تعبر وحدها معنى الارقام هذه
3: اللي تعبر ونزيدك زياده معناتها احنا الى حد اليوم معناتها فتنا الألف قتيل على طرقاتنا.
0: ارهاب طريق هذا هو ارهاب الطريق ارهاب الطريق سيد
3: هو ارهاب الطريق اللي هو معناتها حاجه قاعده تضعف وتزيد وانا نقول كل نهار ما نش نخدم فيه المبادرات الكفيله بالحد من حوادث المرور والحلول الجذريه أرانا باش نقعد ونحزن كان في الأرواح على طرقاتنا للأسف هذا
0: للأسف الوقت. ربي يسلم الجميع سيد عفاف إن شاء الله طريق السلامة للجميع وماذا بينا الناس كل ترد بالها ويلتزموا بكل هال معنى التوصيات هي حاجة بسيطة على الأخر معناها وسهلة وما تاخذش برشا وقت
3: نجمو نتفاداوه لو كان نكونوا مسؤولين ونطبقوا قواعد المرور ونكشفوا من الانتباه والحذر.
0: نعم ربي يستر الجميع. مشكورة جدا سيد عفاف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية تحياتي ليك ونجدد لك شكري على كل مجهوداتك مشاركتك معنا اليوم في المشهد اليوم والإضافات اللي قدمتها وإن شاء الله تكون النصيحة وصلت والفايدة حصلت سيدة عفاف. تحياتي ليك وإلى اللقاء. مازلنا معكم مستمعينا في المشهد اليوم.
1: عين على الأحداث.
0: في عين على الأحداث أيضا اليوم المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه وأيضا دعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية. مجهودات كبيرة باش ما يصيرش معانا اللي صار في صائفة 2026. سعيدة باستقبال ضيفنا السيد حسين الرحيلي الأستاذ الجامعي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد. تحياتي ليك سي حسين.
4: تحية ليك ثريا وإلى كل مستمعينا وأهالينا في الجنوب الغرب.
0: شكرا ليك. إذن صائفة 2026 نعرف ونتذكر معناها شنو اللي صار فيها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشراب والإشكاليات الكل المرتبطة بالتزود بالمياه. ذاك علاش المرصد التونسي للمياه أطلق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه وعديد النقاط الأخرى اللي كانت ترقلها في ندوة عقدت مؤخرا بتونس العاصمة.
4: صحيح المرصد التونسي للمياه عمل بالصحفية 1 أكتوبر وكي كل عادة يعمل تقييم للوضع ويشخص ويعطي آخر المستجدات والمؤشرات والأرقام المتعلقة بالوضع المائي في تونس سواء المتعلق بمياه الشرب أو مياه الري أو الموارد المائية بشكل عام. طبعا اللي عشناه في الصيف 26 هو استثنائي. أول مرة نعيشه معناها فترات معناها مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة وانقطاعات معناها تقريبا متكررة بانقطاع التيار الكهربائي وهنا تلازمية بين توفر الطاقة وضخ المياه وهذا النكسوس نتاع او انرجي هذا معناها هذه التقاطع بين الماء والطاقة واللي كان هو ديجا محور الملتقى الوطني الثاني للماء اواخر ابريل 2026 اللي عمله المرصد التونسي للمياه وجمعية نماد 8 في جابس واللي تقريبا نبه الى انه منذ ابريل انه راهو صيف السنة باش يكون صعيب وراهي المشكلة مش انه عندنا مياه في السدود. المشكلة كيف انه المياه هذه نتصرفوا فيها
0: نحافظوها
4: ونوصلوها الى مستهلكيها. كيفاش نجم نوقف حالة النزيف والهدر اللي لسنوات عدة قاعدين نخسره؟ كيفاش نجم نأمن موائدنا الجوفية من التلوث ومن الاستغلال المشحت؟ اليوم عنا تقريبا متوسط معدل استغلال الموائد الجوفية في تونس 133% وهذه نسبة استنزاف كبيرة برشا، وهذه المعدل الوطني، ولكن في بعض المناطق مثل القيروان وسيدي بوزيد وقبلي مستويات الاستنزاف أكثر بكثير. اليوم كذلك عن الآبار العشوائية اللي تهدد معناها استدامة الموارد المائية الجوفية، وهنا نقول للتوانسة السدود ما توفر لنا كان 35% فقط، ولكن 65% من احتياجاتنا راهي متأتية من الموائد الجوفية، وخاصة الموائد الجوفية النصف عميقة والعميقة. اليوم نلقى رواحنا بعد ما كنا في 2013-2014 عنا أكثر من 20,000، اليوم عنا 33,988 بئر عشوائي يهدد استدامة الموائد المائية، خاصة في ظروف مناخية استثنائية اليوم.
0: نعم.
4: اليوم كذلك عنا ضياع وهدر مائي معدل 23% من شبكات مياه الشرب، وهذا يا برشا. كذلك راهو ما يلزمناش ننسوا معناه التبخر، وما يلزمناش ننسوا كذلك سرقة الماء اللي قاعدة تكبر نظرا لضعف الرقابة وضعف قدرة الصناد على أن تحمي شبكة طولها 57,000 كيلومتر من القنوات، وهو ما يجعل معناه مراقبة القنوات هذه. كي نعطيكم الرقم نقول لكم راهو 23-24% قاعدين يضيعوا من تقادم القنوات، ولكن تقريبا 17-18% من المياه هذه معناها تضيع كذلك من خلال السرقة، من خلال البيكاج إليسي، وهذا يضر معناها بالموارد المائية. وبالتالي اليوم عنا عرقة حقيقية من أجل ضمان الماء واستدامته وحمايته. وذك علاش اليوم الاستثمار في الماء ضروري.
0: نعم.
4: لأنه الاستثمار في الماء هو الاستثمار في الحياة، الاستثمار في التنمية، الاستثمار في تحقيق السيادة الغذائية، الاستثمار في تحقيق كفاياتنا من موادنا الأساسية. اليوم نعيشه تقريبا، اليوم ثم برشا مواد فلاحية مش موجودة نظرا لقلة مياه الري وكذلك للظروف المناخية الجديدة. إذن اليوم معناها معارك مفتوحة على كل الجبهات، محورها الحقيقي الموارد المائية. وذلك على جبنا في الندوة أكدنا على أنه ضروري اليوم أن نتجاوز منطق التفسير التآمري، منطق التفسير الآني، والتدخلات العاجلة ما عادش تنجم تحل المشكل. كل صيف يوسخوه وكل عام يوسخوه، وانقطاعات الماء تقريبا ما أصبحتش مناسبتية ولا تقريبا على امتداد العام.
0: نعم.
4: إذن هناك ضرورة الاستثمار، إعطاء الأولوية للموارد المائية. والبنك الدولي الأسبوع اللي فات خرج تقريره، وتقريره كان تقرير يتوافق مع ما كنا ندعو له إحنا تقريبا، يلزم الاستثمار في الماء من هنا إلى حدود 2050 بمعدل 900 مليون دولار، يعني الاستثمار في الماء والحوكمة والتعبئة والحماية بما يقدر ب 3 مليار دينار. صحيح اليوم وضع المالية العمومية صعب، لأنه 3 مليار دينار سنويا هي 50% من ميزانية التنمية المدرجة في ميزانية 2026، هذا غير ممكن موضوعيا ومن خلال الوضعية نتاع البلاد. ولكن عندما نفكر في الماء، نفكر في علاقة الماء بالتنمية، بالفلاحة، بالعيش، بالكرامة، توفير الحاجيات الأساسية، توفير كرامة الناس، فنتصور أنه
0: تولي الكلفة ممكنة. نعم تولي الكلفة ممكنة سي حسين، بالنظر إلى أهمية النقاط هذه.
4: نعم. الاستثمار لأنه في الماء رانا عندي ركتمون نستثمره في الفلاحة، وقت يتوفر الماء نخلق ديناميكية إنتاج، ديناميكية نقل، ديناميكية اقتصادية.
0: نعم.
4: نقص علينا عبء التوريد، وكذلك اليوم يلزمنا فتح حوار وطني شامل في إصدار مجلة مياه جديدة.
0: هذا هو الجانب التشريعي
4: 2050 بأكثر موضوعية وبأكثر فهم لمجريات تطور الأوضاع المائية في العالم. صحيح العالم الكل عنده مشكلة. اليوم المنظمة المتحدة في جان في 2026 تعلم في تقريرها أن العالم دخل الإفلاس المائي. إذن ما عدناش نحكو على الفقر ولا على الجهد والإجهاد المائي ولا الشح، اليوم إفلاس مائي حقيقي. وبالتالي معارك كبيرة قاعدة تدور حول مصادر الطاقة والموارد المائية. اليوم نحن ضروري أن نشمره على السواعد، ما زال عنا ما نخدمه برشا، وما زال عنا ما نلمه برشا ضايع، واللي نلموه اللي قاعد يضيع راو تقريبا في بعض الجهات عنا نسبة ضياع في الشبكة يوصل 50%. مثل جابس تقريبا نسبة الضياع 50%. إذا يجب أن نستثمر في تجديد القنوات في برنامج خماسي أو عشاري، لما لا مليار ومليار ونص دينار على 5 سنين لتغيير وتجديد شبكات المياه. عنا 20% منها تقريبا فات 50 عام، لا يمكن لقنوات أن تقوم دورها، معناها عمرها 50 عام، وقنوات يفوتوا 30 عام. إذا آن الأوان اليوم أن نضيعنا 30 عام، فماذا بينا ما نضيعوش الوقت معناها القدام، لأني الكلفة باش تكون أغلى.
0: نعم.
4: وكل عام نوخره كلفته باش تكون أغلى من خوف.
0: أغلى نعم. يعني للجانب التشريعي مهم جدا وتم التطرق ليه يعني في هذه الندوة، وهو الحديث عن مجلة المياه كما كنت تحدث سي حسين. يعني يتم التوصية أيضا باستكمال الإطار التشريعي الكفيل بالترفيع في نسبة تثمين المياه المستعملة المعالجة من 10% حاليا إلى 80% بحلول سنة 2050. يعني هذا حل من الحلول أيضا المياه المعالجة.
4: قلنا أن المياه المعالجة هذه في أفق 2050 حسب الدراسات الكل باش نوصلوا 600 مليون متر مكعب. هذه ثروة مائية قاعدة تهدر في ظل دولة نعيش الصح المائي ونعيد الندرة المائية جغرافيا وطبيعيا، فبالتالي كأنه قاعدين نضيع ونهدر في طاقات. ولا أتصور أنه هنالك أي مانع باش نجمو ان نستعملوها. عندنا 127 محطة تطهير موزعة على كامل تراب البلاد، شوية مجهود، شوية التنظيم والتفريق بين المياه الصناعية الملوثة ومياه الصرف الصحي العادية، ونركزوا على مياه الصرف الصحي باش نعملوا نستغلوا المحطات الموجودة ونخرجوا مياه مطابقة، والمياه المطابقة هي قادرة باش نستعملوها في كل المساحات السقوية اللي ننجو بها بالأعلاف، ننجو بها نغرسوا بها الأشجار المثمرة، وكذلك ندخلوا في عمل تثقيفية توعوية للفلاح باش ينجم يستوعب أن المياه هذه رانا قادرين باش نستعملوها كما العديد من الدول اللي تشبه لنا واللي أغنى منا أصلا، لأن الدول الأغنى مائيا هي أكثر الدول اللي قاعدة تستثمر في الماء. وبالتالي نحن تقريبا ما زلنا مش واعيين بأنه هالمياه الغير تقليدية هذه راهي مهمة جدا، وفي عوض الهرولة نحو تحليل مياه البحر بأسعار وبكلفة طاقية كبيرة كان بالإمكان استثمار أقل ومردودية أكثر على مستوى إدماج هذه المياه في دورة الإنتاج، وخاصة في المجال الفلاحي، مجال أري المساحات الخضراء، مجالات عديدة نجم نستعملوها. يلزم شوية خدمة، شوية بحث، وشوية تقريبا تجاوز الشعارات إلى مراحل عملية قادرين باش معناها نعطوا حتى حوافز، نلقوا رواحنا في الأخر الدولة رابحة وقت اللي تعطوا حوافز الناس باش يستعملوا المياه المعالج.
0: نعم. هي بالنسبة لتحلية مياه البحر من الحلول المطروحة سي حسين، يعني في عديد المرات يتم الحديث عن الكلفة المرتفعة معناها لهذا الحل تحلية مياه البحر، لكن نتصور أنها من الحلول اللي باش نوصلوا لها معناها تحلية مياه البحر رغم كلفتها المرتفعة.
4: تحليل مياه البحر هي آخر الحلول.
0: أي.
4: ليش؟ لأني مكلفة،
0: مكلفة.
4: ومكلفة مالية. دولة كتونس عنا هدر 30% في مياه الري، أي أكثر من 700 مليون سنويا يضيعوا، وعنا أكثر من 130 مليون يضيعوا في معناها قنوات إضافة للسرقات وإضافة للتبخر. إذا نحن عنا مجال هامش كبير باش نلم في العشر سنين الجاية، نستثمر في تجميع وإصلاح بنانا التحتية المائية، نلموا أكثر بأربع مرات وبخمس مرات من ما ستقدمه لنا تحلية مياه البحر. كذلك تحلية مياه البحر راهي حل السهولة، حل الذي لا حل له، ولكن تأثيراتها الاقتصادية كبيرة، كلفتها كبيرة، وتأثيراتها البيئية إذا كان ما نوضعوش مخطط للمراقبة فضائنا البحري رانا نجيو نحلوا مشكلة نتسموا في مشاكل أخرى وتولي العملية غير مستدامة، ونخرجوا من إطار معناه التنمية الشاملة إلى أنه مشروع يقضي على مشروع. لذلك علاش أنا لست من المتحمسين في العشر سنين الجاية لتحلية مياه البحر، لأنه مجال عندنا هامش كبير، مياه غير معالجة، مياه معالجة، مياه الصرف الصحي المعالجة كميات كبيرة معناها قاعدة ترمى، عندنا قنوات كنا نصلحوها لم نجم نربحوا 20-30% من المياه، اليوم مناطق ساقية عندها 20-30 عام تقريبا اليوم يلزم إعادة هيكلتها وإعادة تصورها. اليوم كذلك عندنا العديد من الزراعات نعود يعني نعيد النظر فيها بطريقة أو بأخرى في العشر سنين الجاية، قادرين نعمل تجميع وننمو مواردنا المائية بأقل كلفة وبأكثر استدامة.
0: نعم، فما نقطة أخرى سي حسين يعني تم التطرق لها وهي مهمة جدا، اللي هي متعلقة بوضعية المجامع المائية، لأنه نعرف أنه دورها مهم في بعض المناطق الداخلية خاصة في الأرياف يعني المناطق الريفية، أنها تتزود بالمياه عن طريق المجامع المائية، ولكن عديد المجامع المائية تتوقف عن العمل لأنه عندها مشكلة الديون، ما هيش قادرة معناها على تسديد ديونها، وهذا بطبيعة يكون عنده انعكاس على تزويد المناطق هذه الريفية بالماء صالح للشرب.
4: المجامع المائية والجمعيات المائية طبعا في تونس هذا دوسي تم التطرق ليه وجبدناه عام 2015 و16 وتقريبا بقي ويروح مكان، ورغم أنه دوسي نتاع فساد بامتياز فساد هياكل تم إحداثها أصلا معناه لأغراض سياسية صرفة تحت شعار من يملك الماء يملك السلطة، وقع توظيفها في عهد بن علي معناه بطريقة مجحفة، قوانينها ما تطلبش معناه ناس عندهم القدرة والكفاءة لتسيير المجامع المائية، وكانت تقريبا تحت سلطة العمد وسلطة المعتمدين وغيرها، وبالتالي يقع توظيفها. اليوم هم المجامع المائية يوفروا كميات مياه لأكثر من 30% من شعبنا في تونس، لأنه تقريبا المناطق الريفية كلها تزود من خلال هذه المجامع المائية، ونظرا لعدم الكفاءة ونظرا لأن القوانين البالية اللي تنظم هذه معناها خلت المشرفين اللي ما يعرفوش واللي هم عندهم ديما التوظيف السياسي يغرقوها في ديونها ويخذوا الفلوس من عند الناس وما يتمتعوا ويخلوهمش يتمتعوا بالماء ويقع توظيفها سياسيا. اليوم الديون هذه كبيرة برشا، وتقرير في آخر تقرير لهيئة لإدارة المحاسبات تقول أني أكثر من 450 مليون دينار ديون هذه المجامع للصناد والستاد، وبالتالي اليوم من تصفية هذه الديون إعادة القوانين المنظمة وإعادة هيكلة هذه المجامع، يلزم نخلق هيكل وطني كما الصناد نسموه الصناد الريفي، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الفضاء الريفي، لأنهم أهلينا في الريف مواطنين حتى هم من الدرجة الأولى، رغم مش مواطنين من الدرجة الثانية، نخلوهم تحت رحمة جمعيات معناها أثبتت التجارب على 20-30 عام أني غير قادرة باش توفر الكرامة والماء الناس هبهم.
0: يعني من المفروض الصناد أنها توفر الماء الصالح للشراب لكل مواطن في كل شبر يعني موجود في تونس، ما يبقوش هم تحت رحمة المجامع المائية.
4: دعموا الشركة الوطنية هي من عام 62 عندها تجارب، وبالتالي ندعموها لأنه الماء ليس بضاعة يباع ويشترى، كما الطاقة كما الصحة كما التعليم هم خدمات عمومية لا يخضعون للربح والخسارة، يخضعوا المنطق واحد جودة الخدمة واستدامتها.
0: نعم، باش نختم معاك فقط وضعية السدود خلال يعني شفنا كميات هامة من الأمطار يعني المدة الفايتة، لكن اليوم هل أنه نجم نعوله على هالكميات هذية معناها من الأمطار اللي حسنت وضعية أو موارد السدود، أنه معناها نتفائلوا بأنها معناها باش تكون حل من الحلول، أنه ما ناش باش نعيشوا صائفة كما صائفة 2026، أم أنه يعني المستوى تعبئة السدود مازال معناها ما هوش المستوى المرجو؟
4: هو 2026 كان ممطر بامتياز معناها، وما نتصورش أنه منذ 2018 ما جاناش موسم ممطر كما 2026، ولكن عشنا أن المشكلة مش في توفر المورد، المشكلة في البنى التحتية، المشكلة في اللوجستيك، والمشكلة في حوكمة التصرف في هذه الموارد. اليوم وضع سدودنا تقريبا ما بين 40-45%، ما زلنا في بداية فصل الخريف، العام تقريبا حسب المؤشرات باش يكون ممطر ويمكن يكون في مستوى أو خير من العام الجاي، لكن درجات الحرارة باش تقعد مرتفعة، وهذا باش يكون عندها انعكاس على نسب التبخر الكبيرة، ولكن اليوم الماء موجود، ولكن بنانا التحتية المائية متهرئة، قنواتنا متهرئة، تتطلب نوع من السينرجي، نوع من التوافق بين الوفرة بين الموارد وبين اللوجستيك وبين البنى التحتية اللي باش نخلو الماء هذا يوصل للناس، سواء يوصل للشرب أو يوصل للخدمات أو يوصل للري، وبالتالي المشكلة ما عادش مشكلة موارد، المشكلة في الاستثمار في البنى التحتية المائية.
0: نعم، مشكور جدا الأستاذ حسين الرحيلي الأستاذ الجامعي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، شكرا لك على مشاركتك معنا اليوم في هذا العدد من برنامج المشهد اليوم، تحياتي لك وإلى اللقاء. هكا وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية حصتنا اليوم، نجدد شكري للسيدة عفاف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، وأيضا سيناجح نصري نائب رئيس جامعة قفصة، ونحيي زميلي صدقي عرفة اللي رافقني تقنيا على أدين رضواني في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم، نجاح تسهيلي في تنسيق ضيوفنا الكرام اللي كانوا حاضرين في حصتنا اليوم عبر الهاتف، وكنت معكم ثريا بن محمد في هذا العدد من المشهد اليوم. إلى اللقاء.
1: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار مع سمية رجب.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في جولة مفاتيح موسيقاها مخملية وأسطر كلماتها سندوسية، نصنع منها ومعها رحلة أسبوعية لطيفة نستريح فيها من كل قول يمل وكل صوت يكل.